0: Relax.
1: Music non-stop.
2: لو عايز الحقيقة

0: FM.
1: So had

0: FM.
1: Sou Harada.

La la la la la.

0: موجه.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 7 جويلية الحالي. وزير السياحة يؤكد أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وأشعاعا دوليا متناميا. ووزارة الخارجية الإيرانية في تقديم إيران أي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، بلغت الكميات والمجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني لغاية يوم 7 جويلية الحالي حوالي 9.1 ملايين قنطار مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وسجل النسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحا تصاعديا نسبيا إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. أكد وزير السياحة سفيان تقية خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وأشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين خلال جلسة عمل انعقدت في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة تشارتر الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. وخلال جلسة تم استعراض جملة من الإجراءات والبرامج التي شرعت وزارة السياحة في تنفيذها والتي تواصل متابعتها وتدعيمها بمزيد من التدخلات والآليات. وتم التأكيد على مزيد تدعيم برامج النظافة والعناية بالمناطق السياحية وتحسين جمالية المدن عبر صندوق حماية المناطق السياحية بالتنسيق مع البلديات السياحية والهياكل المتدخلة. وتم أيضا التطرق عند استعراض الآليات والإجراءات مسألة تكثيف عملية المتابعة الميدانية والرقابة بمؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار لضمان احترام التشريعات الجاربها العمل ومعايير الجودة والسلامة وحسن الاستقبال والتدخل الفوري لمعالجة الإخلالات. وحسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة مساء أمس وبعد التأكيد على دعم التظاهرات السياحية والثقافية عبر آليات صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي وتطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة متجددة، أكد الوزير في ختام الجلسة أن الوزارة تعتمد على منهجية عمل تقوم على الحضور الميداني والمتابعة الدقيقة والاستباق والاستشراف وسرعة التدخل والتنسيق الدائم مع مختلف المتدخلين بما يضمن حسن سير ذروة النشاط السياحي ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة ويعزز جاهزية تونس للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها برنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. في أخبارنا العالمية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية تقديم أي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة مضيفة أن انطلاقا من نهج طهران المسؤول لم ترفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات في المنطقة، في إشارة إلى زيارة الوفد القطرية. قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى إن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة FM Music

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها. بتاريخ اليوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق ل 26 من محرم 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديوتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية لموعد جديد من البرامج ويوم جديد. هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ محمود الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة محمد.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: ستة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم السبت 11 جويليا 2026. يتجدد اللقاء على موجاتنا في موعد صباحي، إن شاء الله تسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة، وإن شاء الله الطاقة الإيجابية توصلكم الناس الكل من خلال متابعتنا، من خلال فقراتنا، خدماتنا، والموسيقى اللي بشترافقنا زادة طيلة ثلاثة سوية من زمان. مرحبا بكم ليكيب الكل، توجهلكم أجمل التحية معطرة بالفل والياسمين والورد والريحان، وتقول لكم إن شاء الله تبقوا معنا فيدال حتى لتسعة متاع صباح، نرافقوكم ديجا ديجا اختي واختيوا في إيقاع نهار جديد وصبحية جديدة، إن شاء الله مبروكة سعيدة عليكم الكل. تلقاو اليوم منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا منال. سنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، ويلتحقوا بنا بقية الزملاء بشوية بشوية وتتعرفوا عليهم زادة تباعا. خلينا نفتتحوا موعدنا بال موسيقى لليوم مع السيدة فيروز، سألوني الناس، بعد شوية أمال ماهر وعمرو دياب يوصلونا الأولى الفقرات والمواعيد بالنسبة لليوم اللي بشكون لانفوغاما اللي من خلالها متابعة لآخر الأخبار والمستجدات في تونس والعالم.

0: أمل ماهر وصلتنا ل 36 دقيقة على جوهرة فم. توت سويت المواعيد الجدد مع قسم الأخبار في الانفوغاما. انفوغاما منال جبلة حاضرة معنا صباح اليوم، دونك صباح النور منال، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لي كل مستمعي جوهرة فم.
0: إن شاء الله نهارك سعيد، إن شاء الله نهارك زين. دونك جئتي محملة
1: بالأخبار
0: آخر الأخبار، دونك شو اللي عنا إن شاء الله؟
1: يلا باش نذكروا بالجلسة اللي صارت البارح بولاية سوسة، وين تم خلالها عرض مختلف الأحداثات الجديدة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية، وهذا استعدادا للعودة المدرسية. وتم عرض مختلف الأحداثات وأشغال البناء والتوسعة والصيانة بالمؤسسات التربوية. تم إنجاز 35 قاعة تدريس وخمس فضاءات للتعليم التحضيري، مع فتح مؤسستين جديدتين في بداية السنة الدراسية المقبلة. في أخبار البرلمان، المجلس كان ليه جلسة عشية يوم أمس تعلقت بالنظر في زوز مشاريع قوانين، ولم يتم المصادقة على هذه القوانين، ما زالت في إطار النقاش. وسيستأنف المجلس جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم للنظر في هل مشروعين هذوما اللي كما قلنا انطلقوا البارح في مناقشتهم. وزير السياحة سفيان الطقية يأكد خلال جلسة مع المندوبين الجوي للسياحة أن الوجهة التونسية تشهد حركية مهمة وإشعاع متنامي على المستوى الدولي. بالنسبة للأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران من جديد، ويقول أنه صواريخ جاهزة للأطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتيالي. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران بالإعلان رسميا عن فتح مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني يعلن أنه إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. وباكستان تدعو إيران للحفاظ على مكتسبات تحققت بصعوبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي تجي بتفاصيلها، 7.5 مع وليد الجزيري، إسبانيا تفوز على بلجيكا وتتأهل لنصف نهائي المونديال. أول مباراة في الدور نصف النهائي ستجمع فرنسا وإسبانيا. الليلة مباراة إنجلترا والنرويج، وغدوة آخر مباراة في الدور الربع النهائي بين الأرجنتين وسويسرا. أيضا مش يعطينا وليد الجزيري تفاصيل انتقال اللاعب الحسن دياوة للمدينة الليبي. أيضا مش يعطينا آخر أخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين. تقريبا هذه كانت أبرز العناوين الوطنية الدولية وأيضا الرياضية.
0: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة. دونك جدد معك اللقاء إن شاء الله بعد أقل من نصف ساعة من خلال النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا. خليكم معنا مستمعينا، مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا، واخترنا لكم عمرو دياب، بعد شوية أنيس الطيف وخالد سليم، ونرجع لكم بمتابعات وأخبار أخرى.

اهلا وسهلا مرحبا بكل اللي حلوا عينيهم صباح اليوم وصبحوا علينا وحلوا الراديو وبداوا وتوكلوا على ربي في نهار جديد ان شاء الله. مبروك سعيد عليكم الكل مستمعينا، احنا معكم حتى لتسعة ان شاء الله، انتم زاد تكونوا متونسين معنا باخبارنا ومتابعاتنا. خليني نقولكم انه نشره جويه محينه، ما عنديش برشا من اللي وصلتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، وبعد شويه تنقدم لكم كل التفاصيل. اما عنوانها الكبير تتواصل درجات الحراره في المنحة متاحة نحو الارتفاع، وأكثر تفاصيل إن شاء الله تلقاوها مباشرة بعد أخبار السبعة. سينو ما تنسيوش موعدنا مع الفرحة وأعياد الميلاد، في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي احتفل بعيد ميلاده، أبعث لنا نمروه هو شكون شنو تحب توصل لكم ميساج على 85 990.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. أحداثات جديدة وأشغال بناء وتوسعة وصيانة بالمؤسسات التربوية بسوسة استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. الوجهة التونسية تشهد حركية مهمة وأشعاعا متناويا على المستوى الدولي وفق وزير السياحة. وترامب يهدد إيران وسط تضارب بشأن استئناف المفاوضات. وفي تفاصيل أخبارنا، في إطار الأعداد المبكر للعودة المدرسية لسنة 26 و2027 و2000، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للنظر في مختلف الاستعدادات التربوية والأمنية واللوجستية، وذلك تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. وتم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل المندوبية الجهوية للتربية حول مختلف الأحداثات الجديدة وأشغال البناء والتوسعة والصيانة بالمؤسسات التربوية، قصد الوقوف على مدى تقدم المشاريع وضمان جاهزيتها قبل انطلاق السنة الدراسية. وفي تصريح لجوهر اف ام، أفاد رئيس مصلحة الصيانة بمندوبية التربية بسوسة أنيس عمارة بأن السنة الدراسية القادمة ستشهد فتح مؤسستين جديدتين، وهما المدرسة الابتدائية حي الازدهار بالزاوية والمدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة بمساهمة من المجتمع المدني.
2: عنا زوز أحداثات سيتم فتحهم، اللي هما المدرسة الابتدائية حي الازدهار بزاوية قصيبة وثريات، والمدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة بإنجاز من طرف المجتمع المدني. بالنسبة للتوسعات المدرسية على مستوى المدارس الابتدائية، عنا 35 قاعة عادية وخمسة فضاءات الأقسام التحضيرية مفرقة على جميع معتمديات الولاية، إضافة إلى بعض المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز تحضر بعد العودة المدرسية، كما بناء قاعة عادية وفضاء قسم تحضيري ومركب صحي المدرسة الابتدائية الصفحة بوفيشة، والانطلاق في الأشغال في إكمال أشغال المدرسة الابتدائية لبلال ماكوندار اللي فيها ثلاثة قاعات عادية وقسم تحضيري. بالنسبة للمرحلة الإعدادية عنا توسيعات بثلاثة قاعات عادية وقاعة اختصاص. بالنسبة للمعاهد الثانوية عنا قاعة عادية وثمانية قاعات اختصاص، إضافة إلى العديد من المشاريع الجارية كما معهد الزاوية قصيبة وثريات فيه توسيعات بزوز قاعات عادية انطلقت فيه الأشغال، معهد الكفيف استكمال تهيئة شاملة للمبيت، المعهد النموذجي بسوسة تهيئة المبيت، إضافة إلى بعض المشاريع الكبرى كما هدم وإعادة بناء 22 قاعة عادية بمعهد عثمان الشطي بمبلغ جملي قدره 3,600,000 دينار، كما سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بهدم وإعادة بناء 18 قاعة عادية بمعهد حمام سوسة واحد إن شاء الله في مختتم شهر جويلية.
1: وزير السياحة سفيان الدقية يؤكد خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية أن الوجهة التونسية تشهد حركية مهمة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي، مبينا الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت في إطار متابعة سير النشاط السياحي أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة شارتر الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غير

0: للسوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. وخلال الجلسة تم استعراض جملة من الإجراءات والبرامج التي شرعت وزارة السياحة في تنفيذها والتي تواصل متابعتها بهدف ضمان حسن سير النشاط السياحي، ومن أبرزها العمل على مزيد نشر ثقافة الحجز المبكر بالشراكة مع المهنيين من خلال توفير عروض سياحية متنوعة وتخفيضات محترمة. وقد لقيت هذه المقاربة تفاعلا إيجابيا من المواطنين والعائلات التونسية، حيث سجلت العروض نسبة إقبال مهمة وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. كما تم التأكيد على مزيد تدعيم برامج النظافة والعناية بالمناطق السياحية وتحسين جمالية المدن، بالإضافة إلى دعم البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمختلف الجهات بنسبة 60%، إلى جانب مزيد تطوير آليات العمل وتعزيز رقمنة الخدمات عن بعد. نواب الشعب سيستأنف يوم الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما أمس بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ويتعلق مشروع القانونين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقتين بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف مشروع القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقية ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية ودعم مشاريع الربط الكهربائي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية. في أخبارنا الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بقصفها بقوة إذا حاولت اغتياله، مؤكدا أن الصواريخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، وسيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت الحكومة الإيرانية لتنفيذ تهديدها. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر اليوم أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب أعلان الرئيس الأمريكي انتهاء وقف أطلاق النار مع موافقته على إجراء محادثات أو مباحثات جديدة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. جهتها دعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران طهران إلى الحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة مع واشنطن بعد تصعيد بين الجانبين هذا الأسبوع أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة. ختاما، مسؤولون أمريكيون كبار يذكرون مساء الجمعة أن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن دون رسوم.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وعشرة دقائق على موجة الجوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الجوية الخاصة باليوم السبت 11 جويلية 2026. حسب المعطيات الأخيرة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع باش يكون طقس اليوم سخون وسخون برشا، وعامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. باش تكون درجات الحرارة مرتفعة وين تتراوح المعدلات قصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وفي حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي، وما بين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. من المنتظر زد اليوم الريح بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الشيء اللي بشيخلي البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخلال خليج الحمامات فقط آخر النهار، ومتموج ببقية السواحل طيلة نهار كامل. هذه آخر المعطيات والتحيينات اللي عنا بالنسبة للطقس اليوم. إن شاء الله بعد ساعة من توا باش نقدم لكم النشرة المحينة، وأكثر تفاصيل تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net.

0: مدام وصلنا للسبعة واربعتاشر دقيقة في المتينة الويكند. توت سويت مكملين مع فقرتنا اللي تعودتوا بها، موعدنا مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم،
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: مواليد 11 جويليا الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله عام جديد فيه برشا نجاحات، فيه برشا اماني تتحقق بحول الله. والبدايه اليوم باش نكونوا مع شيراز القدر من حمام سوسه، اللي يقولوا لها صباح النور يا شيراز. اهلا وسهلا. صباح النشاط يا لله. شنو
2: حبيبتي؟ بيسليك الحمد لله. عينتك
0: قيمناك احنا شيراز ولا بطبيعتك؟
2: والله لا، نقوم انا فرحانه برشا اللي كلمتوني. حصلوا هي فرصه انتم تهنيوا في عيد ميلادي، واني نحب نهني معناتها كامل الفريق نتاع جوهره الكل على المجهود وعلى الطاقه الايجابيه اللي تعملوها لنا كل صباح وكل عشيه وكل وقت، خاصه تمام هني تعرفت عليه.
0: يعيشك شيراز، شكرا
2: لك. عليك على خاطرك انت حببتني في صباح الورد. بحقيقه تعرف تعدي اكثر من 10 سنين واني ما نبدل جوره في الصباح، دبا ما نقوم نحلها. اجله كنت انت وجميل.
0: يعيشك يا شيراز،
2: اختي سارة. شكرا محلاكم الكل حاصيل، واني ما نحبش نشكر واحد ونخلي واحد. الكل محلاكم هبه لطيف، وامين ميلادي وجماعه الاخبار منال جاب الله وبسمه سعيديه، وخاصه سي حسن بن عماره هكايا وخليفه بن سالم. نحب الكل، نهنيكم محلاهم صراحه الكل محلاكم. حسن بن عماره عاد غني عن التعريف، عاد فتاه احلام الفتيات في جيل التسعينات.
0: اسكت بركة يا شيراز، ما كبرتش برشا راه صحيح. اليوم عيد ميلادك ما تقعد ديما جون.
2: يعيشك ربي يحييك.
0: نعرف اللي انت عندك برشا كلام، وهذه فرصه اللي انت تتدخل معنا.
2: والله فرصه، والله فرصه محلاها.
0: فرحانين برشا اللي نسمعوا في صوتك، وان شاء الله تبقى على العهد وتبقى ديما وفيه لكل برامج جوهره فيما مليون
2: ان شاء الله. مالا ديما
0: الاولويه ليك انت اليوم. نحتفلوا بعيد ميلاد شيراز القدر من حمام سوسه، ونحب نوصل لك الميساج اللي هو من عند العزيز عليك والناس اللي يحبوك برشا، ويتمنوا لك كل الخير، وعلى راسهم سي عز الدين ومماتك الغالية.
2: ربي يفضلها كما روح الروح
0: كما يقولوا، ويطول في عمرهم ونزيدهم. أولاد أختك نديم وإليانا،
2: ربي يحييهم وربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب، وربي يفضل لنا وليداتنا الكل. وليداتك أنت يا سناء إن شاء الله تفرح بيهم يا رب.
0: يعيشك، شكرا لك يا شيراز، وإن شاء الله نسمع صوتك كل عام في قوم عيدك اليوم، ونلقاك بصحة وخير وسعادة، وتبدأ فرحانة هكية بالعيد ميلاد. مشكورة جدا شيراز، وإن شاء الله نهارك سعيد. نتعديو توت سويت العفيف بوبكر من قصر عليل. مرحبا بك يا عفيف.
3: مرحبا بيك، وصباح النور وصباح الفل والياسمين.
0: يعيشك يا لله، ولكي بالمثل. شكرا ليك يا عفيف، وان شاء الله نهارك زين. عيد ميلادك كان انت نسيت، احنا نفكروك وانت نسيت.
3: لا فما واحد فما واحد ينسى عيد ميلاده.
0: والله يا عفيف فما، ناكد لك فما.
3: الحقيقه اني كل ما هي حاجه فيها فرحه ما ننساهاش.
0: وهذاك المطلوب، يعطيك الصح، هذاك المطلوب. دونك نتصورك مالا انت من نوع متاع العباد اللي تحفظ اعياد الميلاد العائله المقربه الكل.
3: اني نحفظ اعياد عيد ميلاد اخواتي الكل، ونكلمهم الكل ونفرح بهم الكل، وهما زاد اخواتي واصحابي وجيراني والناس اللي تحبني الكل. ربي يبارك لهم وربي يفرحهم، وانتم زاد ربي يبارك لكم وربي يفرحكم.
0: كبير يا عفيف، كون متاكده لي اليوم باش يكون نهار سبيسيال عندك انت. اما بالنسبه لديديكاس اليوم في قوم عيدك اليوم، راهو من عند اقرب الناس ليك انت. قولي شكون.
3: ايش نقول لك؟ اني نحب الناس كل، ونحب اخواتي ونحب امي لدرجه ما تتصورهاش، ونحب اصحابي ونحب الناس كل. اما الحقيقه أقرب ناس ليا هما أولادي.
0: وعليش تبكي توا أنت؟ كيفاش خاطرش نجبد لك على معتز وحمزة توا تبكي؟
3: على خاطر الحمد لله تعبت وشقيت ولقيت.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله لا يضيع لك تعب ولا شقا يا عفيف، وربي
3: عيشك ربي يبارك لك. وربي يا ربي يا ربي فرحني بيهم دنيا واخره، ان شاء الله نسمع عليهم كل الاخبار الباهيه ويعطيهم بالوقت الطيب
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يفضل لك وليداتك ويفضل لك العزيز عليك كل.
3: عيشك ربي يبارك لكم وربي يفرحكم. عيشك
0: وتشوفهم في اعلى المراتب يا لله. مشكوره
3: عيشك
0: جدا،
3: يرحم والديك. عيشك
0: سمحنا في دموعك على الصباح، ان شاء الله دموعك
3: عيشك. لا دموع الفرحة دوكم انتي أم وتعرف دموع الفرحة. ما نحكي لكش من البارح، وهما ومن الصباح وهما فايقين ويا ماما ويا الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: يفضل لك صغيراتك يا لالا والناس اللي تحبك وتعزك الكل. شكرا ليك عفاف ومرة أخرى عيد ميلاد سعيد لمواليد 11 جويليا الكل. والحمد لله يجي الموقف اللي قد ما نحاول اني ما نتاثرش فيه واني نحس توا بكل اريحيه انه الفوت مش عندي مش اني اللي فوتي مستمعينا راهو ليكيب هي اللي تفوتي. هذيك علاش توا نبدا نحكي مرتاحه على الاخر خاطر لو كان جا ليدي الزوز نعطيهم منيقل. هيا نرجس ومنيل تخيل تفوتي ولي ترفعوا لي ايديكم تختاروا لي رقم من واحد ولا اثنين واحد ولا اثنين او يتناقشوا مستمعينا نوصلكم الكواليس الكل نتاع توا هذه هي الاخرين. دونك عفيف ان شاء الله الف الف مبروك يا لاله مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام تلبسها بالصحه ربحتها معنا عفيف ابو بكر من قصر الليل ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله ايامكم كلها فرحه وكلها اعياد.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا الماتينال ويكاند مع سلام هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël FM.
1: Billy Riot.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. تعرفنا على اولى مقابلات نصف نهائي المونديال

0: جولة اف ام تي في.
1: تعرفنا على اولى مقابلات نصف نهائي المونديال اللي باش تجمع 3-14 جويليه المنتخب الفرنسي بالمنتخب الاسباني. فرنسا تاهلت على حساب المغرب 2-0، والبارح اسبانيا تاهلت على حساب بلجيكا 2-1. شوط اول هدف لهدف، بعدها في الشوط الثاني اصابه حارس بلجيكا كورتوا، يخرج يترك مكانه الزميل لامانس اللي يخطئ في مسك الكره، يتمكن البديل مارينو بعد دخوله بدقيقتين من تسجيل الهدف الثاني لاسبانيا دقيقه 88، وتتاهل بذلك لنصف نهائي المونديال. أفضلية كانت للمنتخب الإسباني 68% نسبة امتلاك الكرة، 8 تصويبات مؤطرة نحو المرمى مقابل 2 تصويبات فقط البلجيكا، 5 ركنيات الإسبان مقابل ركنية واحدة البلجيكا، 664 تمريرة في المباراة بين لاعبي إسبانيا مقابل 312 تمريرة لاعبي بلجيكا. الليلة العشرة المباراة العشرة متاع الليل بتوقيت تونس، المباراة الثالثة في برنامج ربع نهائي المونديال، المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره النرويجي، 65,000 متفرج باش يحضروا المباراة في الملعب، مباراة حكمها الفرنسي توربا 44 سنة. كان أدار يوم 17 جوان أولى مقابلات المنتخب الإنجليزي في المونديال هذا، والفوز على كرواتيا 4-2. غدوة المباراة الأخيرة في برنامج ربع نهائي المونديال، ماضي ساعتين متاع الصباح، الأرجنتين سويسرا بإدارة طاقم تحكيم برتغالي. سكالوني مدرب الأرجنتين قبل مواجهة سويسرا غدوة قال لا يوجد منافس سهل، سويسرا فريق قوي يملك لاعبين ذوي خبرة. سكالوني قال ميسي يلعب بنفس الروح كأنه عمره 23 أو 24 سنة، وهذا مش جديد عليه. واختم كلامه قال ثم شكون ما يحبش الأرجنتين تفوز بكأس العالم، لكن احنا مجموعة هي الأقوى في المونديال. يوم 19 جويليا الموعد مع نهائي كأس العالم، مباشرة بعد نهائي المباراة متاع كأس النهائي كأس العالم، الفيفا يقرر بيع عشب المباراة كتذكار والقطعة بحوالي 10 ملايين تونسية، ومن المتوقع أن الفيفا تحصد حوالي 35 مليار من بيع عشب ملعب نيوجيرسي اللي باش يحتضن كأس العالم يوم 19 جويليا. ترتيب هدفي كأس العالم خاصة قبل مواجهة اليوم بين هاري كين وهالاند، كليان مبابي وميسي 8 أهداف لكل لاعب، هالاند عنده 7 أهداف يسجل اليوم معناتها يصعد للمرتبة الأولى، نفس الشيء الهاري كين مهاجم منتخب إنجليزي في المرتبة الرابعة عنده 6 أهداف.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: أنا تقرص من النجم رضي الساحلي مروان فيفحة في اتصال هاتفي للجورة اف ام كشف تفاصيل صفقة انتقال الحسن دياو من النجم المدينة الليبي. مروان فيفحة أضاف أنه الاتفاق حول انتقال الحسن دياو للمدينة الليبي تم منذ فترة. الرئيس السابق للهيئة التسريرية فؤاد قاسم ورئيس نادي المدينة الليبي مقابل مبلغ مالي 150,000 دولار أي تقريبا 440 مليون توانسات. فيفحة قال أنه الهيئة التسريرية الحالية للنجم قامت باستكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة مع إدراج بنة حصول النجم على 20% من قيمة الصفقة في صورة انتقال اللاعب إلى فريق آخر. النجم الرياضي الساحلي أعلن إبرام اتفاقية توأمة وتعاون مع المدينة الليبي وإبرام اتفاقية توأمة وتعاون مع فريق الفجر الرياضي بالكتار وانتداب لاعب يامن الرزقي 16 سنة من الفريق يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. الترجي الرياضي التونسي يقترب من التعاقد مع قلب دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي برغم من دخول فريق أجنبي آخر على الخط. مازال الاتفاق على قيمة الصفقة خاصة الأمور المالية مع انتفاع الاتحاد بثلاثة لاعبين من الترجي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

شيرين وصلتنا للسبعة واثنين وخمسين دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. مشوارنا في المتينال مازال متواصل حتى لتسعة متاع صباح، وخليني نحكي لكم على واحد من الأحداث الوطنية المنتظرة قريبا واللي ولا الحقيقة عادة سنوية ونحكيه عليها في أكثر من مناسبة، وتقريبا كل صيفية ولينا نحكيه عليها بما أنه عام سنة توصل دورتها 33، وإحنا تحديدا باش نحكيه على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنظمه الإدارة العامة المطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. برشا باش يقولوا عليش عطلة صيفية، أي عطلة صيفية يلزمنا نقربوا فيها أكثر من الكتاب، وهو في الحقيقة من خلال المهرجان هذية أو اللقاء السنوي هذية ما عادش القارئ هو اللي قاعد يقرب من الكتاب، المكتبة والتي هي اللي تتنقل إلى القارئ. وهذية في تصريح لمديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، ونذكركم أنه المهرجان هذية تشرف عليه الإدارة العامة للمطالعة، تشرف عليه زادة وزارة الشؤون الثقافية، هو ركن مهم في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة، ويتنظم عبر شبكة المكتبات العمومية في تونس القارة والمتنقلة. بالمناسبة هذه باش تلقاو المهرجان قاعد يقرب أكثر فأكثر من القارئ، ويخلق فضاءات جديدة لحضور الكتاب بعد ما كان الحضور يقتصر على المكتبات رفوف الكتاب، ولا الحقيقة لهنا الكتاب متاح للجمهور متاع القراء الكل على الشواطئ الساحات العامة والعديد من الأماكن العمومية في كامل تراب الجمهورية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وهذه من خلال برنامج إراعي في المشاهد الطبيعية المتنوعة المختلفة من ولاية إلى أخرى، بعد ما كان يقتصر في بدايته على السواحل ولا يتوجه في السنوات الخمسة الأخيرة إلى المناطق الداخلية، إلى المنتزهات الغابية العامة وحات النخيل بالجنوب التونسي والكثبان الرملية نعم بالجنوب. دونك هذاك علاش المهرجان هذايا في

الاستراتيجية متاعو الجديدة أنه يقرب أكثر من القارة ويخلق فضاءات جديدة بالطبيعة. وفما شراكة مهمة بين المكتبات العمومية والمؤسسات والمنظمات على غرار الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والكشافة التونسية والهلال الأحمر، لنوجه لهم تحية كبيرة برشا. دونك اليوم من المنتظر مع انطلاق الدورة الجديدة في 15 جويلية واللي تتواصل حتى 15 أوت، حضروا رواحكم إذا كنتم من المصطفين، إذا كنتم من رواد الأماكن العمومية، باش تلقاو المكتبات العمومية قاعدة تقرب لكم، وباش تلقاو دي ستاند، باش تلقاو نشاط موجه للأطفال، موجه لليافعين، موجه للشباب اللي يحبوا يتفرهدوا في نفس الوقت يقراوا بعض الصفحات. ونكتفي بهذا القدر، ميسالش بعض الصفحات خير من اللي ما فهمش برشا، على خاطر نعرفوا إنه الحقيقة صغار اليوم ما هم في علاقة وطيدة جدا بالكتاب، ما عدا بعض الاستثناءات يعني اللي تلقاه سبحان الله صغير يعني من صغرته مغروم برشا بالكتاب ومتعته الكبيرة يكون يقرأ. دونك ما فيها باس الأولياء اللي باش تخرجوا صايراتكم للفضاءات العامة وين ما كانت موجودة، كما قلت لكم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وين تلقاو ستاند ولا تلقاو مكتبة عمومية متنقلة، ماذا بيكم تدزوا مع صايراتكم وتشجعوهم إنهم يمشيوا يلتحقوا بالفضاء هذاك ويقراوا شوية. وكما قلنا لكم وديما نقولها، شوية مع شوية تولي برشا، وأكيد النتيجة تكون ثابتة بحول الله في نتائجهم الدراسية في متعة كبيرة وكبيرة جدا مع الكتاب. ونذكركم أن الموعد هذايا سنوي في تونس من 15 جويلية حتى 15 أوت. متابعة طيبة لكم الكل.

بتشارك انت وشكون بالفن بتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. Revue de presse.
1: كيف كل يوم في الماتينال على جوهرة فام، الموعد يكون مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية. والبداية اليوم بشكون مع منال جبلة. صباح النور يا منال، من جديد مرحبا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك والكل من التحق يسمع فينا. نبدأ وطلتنا على جريدة اليوم السبت 11 جويليا بجريدة الشروق، عنوانها البارز اللي نلقاه على عيون الكنام وصيدلة على طاولة الحوار، تسوية مرتقبة أم أزمة مفتوحة. أيضا من عناوينها في قضية ذات صبغة إرهابية محاكمة الشاهد وبن غربية تتواصل. أيضا عنوان آخر، حسب المرصد الوطني لسلامة المرور 50% من الحوادث سببها الدراجات النارية. في جريدة الصباح، شركة نقل تونس تعلن التوقيع على عقد مع شركة صينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لفئة الخط الحديد للضاحية الشمالية. ونلقى أيضا وزير التجهيز يعلن أنه سيتم الانطلاق في توزيع المساكن الاجتماعية بالفجة موفق الشهر الحالي. في موقع جريدة الجمهورية، ديوانة تونسية تحجز حوالي 17 كيلو مذهب و72 كيلو من الفضة خلال الست أشهر الأولى من 2026، وأيضا تحجز أكثر من 214 كيلو من المواد المخدرة. في حقائق أونلاين، عنوان قرار قضائي في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى طيب راشد، والقرار هو تم تأجيل النظر في قضية الفساد المالي المرفوعة ضده بطلب من هيئة الدفاع. بعض الجرائد سناء أيضا تحدثت على المهرجانات، وفما بعض المهرجانات تم إلغائها كما مهرجان تستور، والقرار هذا فاجأ الجمهور. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد كما قلت لكم تفاصيلها تلقاها في الجرائد متاع اليوم والمواقع الصحفية أيضا. فما دزا برشا أخبار رياضية تو يعطينا فكرة عليها وليد الجزير.
1: شكرا لك منال، يعطيك الصحة. دونك احنا نكملوا المشوار توت سويت مع جولتنا والاختصاصات الرياضية والورقات الرياضية، شنو اللي فيها بيان سور بالنسبة لليوم، خصوصا متابعة لأجواء المونديال وقت اللي بدينا نقربوا بشوية بشوية من الفينال، وبدأت تحسم المجالات بين شكون وشكون وشكون هما البلدان اللي باش تبقى مترشحة لمونديال 2026 للنهائي. أكثر تفاصيل تلقاها معنا توت سويت. وليد الجزيري مرحبا بك في سبور بريس، اهلا وسهلا.
3: صباح النور سنانس كل اللي يسمعوا فينا. جولتنا الرياضية نبدأوها بجريدة الشروق وموقع الشروق. إسبانيا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي المونديال. هذا بالنسبة للمونديال. في تواصل الشروق اهتمامها بالمونديال، سهرة ليلية بعد الخروج من المونديال تشعل انتقادات في الجزائر، تقارير تتعلق بأخبار تصرفات بعض لاعبين المنتخب الجزائري بعد الانسحاب من المونديال. ثلاثة لاعبين من المنتخب الجزائري توجهوا إلى أحد الملاهي الليلية في مدينة ميامي الأمريكية وقضوا السهرة غادي. هذه الأخبار تقريبا نعمل انتقادات كبيرة في الصحف الجزائرية. الاتحاد المنسيري يقترب من إنهاء أزمته المالية. صباح نيوز، النادي الإفريقي يودع حمزة بن عبدة اللي انتقل للاتحاد الليبي يشغل خطة قلب دفاع بعد رفع المنع والحصول على التأهيل القانوني. لجنة فض النزاعات في الاتحاد المنسيري تنهي أعمالها. علي جمال الحارس يقترب من نادي حمام الأنف. فابريز زيجي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري واللي أنهى عقده مع الاتحاد مطلوب في النادي الإفريقي. نمشي للصريح تحت عنوان غرائب المونديال، ميسي هداف كأس العالم وهو يتمشى. فما تقارير متاع الفيفا كل لاعب قديش عمل من كيلومتر. في المرتبة الأخيرة ميسي تقريبا،
1: لكن هو هداف
3: في 7 كيلومتر في المباراة، فما شكون حتى يقطع 17 كيلومتر و 18 كيلومتر في المباراة. ميسي في المرتبة الأخيرة تقريبا من 680 ملاعبي يعمل في 7 كيلومتر فقط في المباراة، لكنه هداف المونديال.
1: هو الحقيقة ما نستغربش أنا كي تفرجت شوية في ماتش مصر والأرجنتين، مش غريب معنا.
3: أقوى تسديد الباب جاي لاعب المنتخب السنغالي 137 كيلومتر في الساعة
1: تسديدة الكرة.
3: ما شافهاش الرادار؟
1: لا هكا شيف البار نتاع المونديال يزي. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحة على الجولة هذه. أكثر أخبار رياضية على موقعنا www.jawhera.fm.net.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: آخر التحينات بالنسبة للطقس اليوم السبت 11 جويلية 2026، الطقس سخون اليوم وقليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر فقط بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. تكون درجات الحرارة مرتفعة اليوم في تونس كاملة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وما بين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بخليجي تونس والحمامات وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر بش يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات فقط ومضطرب ببقية السواحل، دونك السباحة ممكنة لكن الحذر واجب بيان سور. وهذا مساجنا للمصطفين الكل، كل رواد الشطوط التونسية بمختلف المناطق. نعرفه مع السخانة ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة تبقى الوجهة المفضلة والأقل تكاليف زادة للعائلة التونسية اللي هي الشط. دونك إن شاء الله نهاير مزيان، تعديوها الناس الكل، تسيسوا رواحكم وتحاولوا أنكم تاخذوا ديما بالتوصيات، خصوصا أنكم تتجنبوا الشمس السخونة والتعرض للشمس مباشرة ما بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية.

تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: كارول السماحة، وصلتنا ل 18 دقيقة في المتينة الويكاند. المشوار يتواصل مع الفقرات اللي تعودتوا بها كل نهار سبت مع الشيف لطفي بن عربية.
1: بنا على بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
0: شيف صباح النور ومرحبا بيك، نورتنا في الاستوديو، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمنال تخيل و ونرجس قلالة وكل ليكيب ماتينال ويكاند وكل يسمع فينا ويشاهد فينا على جوهرة تي في.
0: مانيش كل نهار سبت باش نقعد نعاود لك نفس المقدمه شيف، شفتو اليوم مع درجات الحراره سخونه قالوا لك يعيشك يا شيف، سهلها علينا يسهلها عليك. فوالا
2: في صافي في صافي كوال، احنا فما اللي خطط من البارحه من العشيه ولا في الليل خمم شنو باش يعمل الدباره، فهمني ما يحبش كيما تحكي انت، ما يحبش يطول في الكوجينه مع السخانه ومع
0: ليه هما سندويتشات البحر سي بون موجودين حضروا راهو زيد انت زيد
2: حوايج خفيفه، فهمني شنو رايك هكا في بلا كارباتشو؟
0: هيت يا سيدي نسمع
2: حاجه خفيفه وبنينه زاده، حاجه جديده زاده حتى على العائله التونسيه، علاش خاطر ماهيش مكلفه وما تاخذش برشا وقت، وميم طون زاده حاجه كنقولوا احنا بنينه وفاوحه. كارباتشو نتاع البولب والا فيلي دو باف والا سومون، تعرف الكارباتشو يجي حتى بالغله مدام سناء،
0: كيفي
2: بالبطيخ بالدلع بالبرتقال، كيما يجي بالمناني، كيما يجي بال كيما يجي بالميرلان، كيما يجي بالسومون، كيما يجي بالبولب، كيما يجي بالفيلي دو باف، كيما يجي زاد بالفولاي بالسكالوب، اما من طريق من نوع النوع يختلف في طريقه التحضير. خلينا ناخذ الكارباتشو نتاع البولب نتاع القرنيت، باش ناخذ كعبتين قرنيت نصمتوهم نحطوا فيهم شويه سيترون ورشه كصغيره ملح مع كعبات فلفل الاكحل، ماهمش مكسرين معناتها مش ملحي، خلوه كيما هو ورقة رند، خليه لين يطيب، قولوا احنا نص تياب، ما يبداش طايب برشا وما يبداش مثلا ناقص برشا تياب، نص تياب يعني 30 دقيقة في الماء سخون يطيب، بعد نبردوه سواء كان عندنا ما عندناش احنا بطبيعة السليل، ناخذوا نبردوه بالماء ونعصر عليه شوية قارص، شوية زيت زيتونة، ونخلطوه بشوية ثوم مرحي، وناخذ دبوسة صغيرة نتاع الماء البلاستيك هذيك، ونحط لك القرنيط بعد ما قصيناه بطبيعة صويبعات صويبعات، ونحطوه نضغطوه على بعضه. يا يعني نغلفه بالسولوفان وانا نحطه في الدبوسة متاع الماء ونسكرها بالغطاء متاعها، نحطه في الكونجيلاتور. احنا حطيناه هو يزمو 3 سوايع يعني باش يكون بيان بيان فرابي، يكون بارد. بعد ما برد بالكدا باش نحن نحل الدبوسه هذيك، وناخذ ترونشيز اذا كان عندي ترونشيز ولا عندي حتى سكينه صغيره زاده.
0: ايوا كيك اكون مهني، راهو القرنيط اللي ولينا نشوفوا فيه معناه قرنيط جويد وصغير ومسكي، احنا
2: هذاك هو مسكي ماكش غالطه
0: فوالا. اللي تحكي فيه انت سهل تنجم تعملوا.
2: دونك قصيناه جريات جريات هكا نقولوا احنا رهيف برشا ماهوش خشين، حطيناه في البلاتو، حطينا عليه شويه زيت زيتونه، كعبات بندق والا كعبات نوا الزوزة مع ورقات بازيليك، فما اللي يحط هنا فروماج البارميزان اللي هو البارميزان ترونشيت ما غير موش رابي معناتها بال قولوا احنا كترونشيت ترونشيت صغيره فوالا. هذا يصحن الكارباتشو نتاع البول، تنجم تعمل الفيلي دي بيف، مش ناخذ الطريف الهبره نتاع البقري نخلطها بشويه زيت زيتونه ونصوتي هكا شوية هكا على في القلاية على الغاز، دوما ما تاخو نقولوا احنا لونك خفيف وما تاكلش ني، اما فما شعوب تاكل كارباتشو ني تطعم الفيلي دو باف
0: ولا لا
2: بالطبيعة، قلت فما شعوب فهمني حاجة ماهيش دخيلة علينا اما ماهيش موجودة في الثقافة التهوية في تونس، اما فيها بس جربه ما تندمش بقدرة الله. خذينا الفيلي دو باف بعد ما قليناه هكا شوية على الجناب، خلطنا بشويه زيت زيتونه شويه كليل وزعتر وحطيناه نفس الشيء في الدبوسه نتاع الماء البلاستيك وحطيناه في الكونجيلاتير، تنجم من غير ما تحطه في دبوسه تاخذ بابي سولوفان تحط تحلو هكا على الطاوله وتلفه كيما الرولو تخليه في الكونجيلاتير كيف كيف، مش تقصه يعني جراير نقولوا احنا، وترش عليه شويه زيت زيتونه شويه ورقات بازيليك شويه فروي ساكي، هو الاكثر حاجه ديما يمشي كان البينيون والا اللوز الابيض والا حتى النوع كيف كيف. خلينا نقولوا تو خرجنا من البروتيين اللحم والحوت والدجاج، بالنسبه للحوت نجم تعنوا بالميرلون ولا تنجم تعنوا بالميرو كيف كيف، مش تصوتيه شويه دوبلاش والا تبوشيه نقولوا احنا تغليه في الماء مدة 10 دقائق بالنسبة للحوت خاطر ما فيهوش روح مش كيما
0: اللحم
2: كيف كيف زاد حتى الفولاي سكالوب تاع السبريم تاع الدجاج وإلا تاع الدان صوتيه دو بلاش وإلا تصمتوا في الماء الماء هذاك يكون معناته مفوح فيه شوية كليل في زعتر شوية ثوم في الفلكحل رشة صغيرة بتعملها زاد كيف كيف بعد ما يبردوا تلفوا وتحطوا في الكونة في البيت متاع الثلج يبرد بالقدام بالقدام وبعد تقصوا كيف كيف ناخذوا يد الله يا البطيخ وتنجم تعمل حتى بالاناناس تنجم تعمله حتى بالفيق بالكرموس ولا بالبيثر
0: بيسنا هذا شوف ما تبديش تغلي برشا برشا
2: علاش كل شيء موجود مدام
0: اي هو كل شيء موجود ما انت تعرف كل شيء موجود احنا نتفرجوا بعينينا وكاو يا شيخ قبيله انت كي قلت رشه البندق وانا غزرت لك هكا كي قلت يا نوا قلت اي برا مش
2: فكرت مشكله السوم تاعه المهم مدور في كاستي ولا في النجاحات وفي في اللمه ها نفسهم هم الكعبات هذوك مش تحطهم في كاسة تاي ترشهم على البلاط على البلان تاعك
0: على المنظر
2: على المنظر برا مش باش يعطي حتى شيء هو جيست تاكل البريزونطاسيون برا راهو كاجو انت مش تاكل اللحم وفيه زيت زيتونه وفيه البازيليك الفري وفيه الثوم زاد مش طعم برشا حاجات
0: فيه برشا فوائد الدلاع
2: البطيخ مش ناخذ البطيخ نتاعنا قصوه نقلموه نقولوا احنا براج براج كيف كيف تعملوا في تحطهم كل براج مع بعضهم نجم هنا تاخذ شويه سومون في مي تحطوا هكا في النص باش كي تبدا تقص الكارباشو نتاع البطيخ تبدا تشوف فيه كيما البسكوير ولي كيما البسكوي سويس نقولوا احنا الابيض وفيها هكا شويه الحمراء كيما كعبه السوشي اما حاجه خفيفه راه مش ما تكونش ترونش معناتها كيما كعبه السوشي كيما ورقه نقولوا احنا الورقه العاديه كيف كيف ترش عليه شويه زيت زيتونه وشويه هنا مش تحط البندق عاد مش تولي برشا عاد البندق وصومون في مي ساكوت هكا
0: صحيح
2: حتى الكاكاويه شفت الكاكاويه تبدا مقليه والله الكاكاويه فيها برشا فوائد غير احنا الاغلبيه تجهلها يقول لك كاكاويه ولا بيتي فور بالكاكاويه منعش ولا اموندي بالكاكاويه ما يتقبلهاش اما كي تقولوا باللوز وبالبندق وبالبيستاش وبالنوا الخيال يمشي الحاجه ما احسن الا الديسير نتاعنا تو فما الدلاع فما البطيخ فما العنب فما التفاح زاد التفاح نتاعنا البلدي نقولوا احنا ذاك حتى في السلطه التونسيه زاد يعطي جو باهيه كيف كيف تنجم تعمل بلاد كوربي دي فروي كوبي مخصوص مع الكارباتشو عملنا كارباتشو دي بول كارباتشو دي فيلي دي بيف والكارباتشو نتاع الميلون والديسير نتاعنا عملنا كوربي دي فروي فيها العنب فيها الكرموز زاد فيها التفاح فيها الخوخ فبرشا حاجات تاكلوا بشفاء وصحة لكم
0: شكرا لك يا شيف يعطيك الصحة على الدبارة المزينة دونك الفيديو على ذمتكم على الباج اوفيسيال جوهرة فام على الفيسبوك مشكور جدا شيف لطفي بن عربية وترجعنا بحول الله السبت الجاي كالعادة بدبارة جديدة في بنا على بنا مشوارنا في المتينة الويكاند مازال متواصل حتى لتسعة متاع الصباح خليكم معنا بالموزيكا رفقكم توت سويت

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا الماتينا الويكان مع سالم هني على جوهر اف ام. موجة موجة.

زي الخطاف على جوهر افام وصلتنا ل 8:37 دقيقة. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نتوجه بالمساج لقيت هذايا للاولياء اللي يلزمهم يفكروا اولادهم اللي نجحوا في بكالوريا 2026. راهو فما مرحلة مهمة جدا. مانيش باش نحكي على التوجيه الجامعي لي، اما باش نحكي لكم على الاجراءات الصحية والملف الصحي اللي يلزمكم تكملوه وتعملوا الفحص الطبي للناجحين الجدد في بكالوريا 2026. كل مصالح الصحة المدرسية والجامعية بالإدارات الجهوية للصحة تتوجه للناجحين الجدد في امتحان بكالوريا 2026 وتقول لهم ضروري جدا إنكم تعملوا الفحص الطبي اللي يصير غراتويتمون مجانا بأقرب مركز صحة أساسية، يعني تمشيوا لأقرب مستوصف لمقر السكنة الناجح الجديد في البكالوريا ابتداء من نهار 13 جويلية حتى 31 أوت 2026. تهزوا معاكم الملف الصحي المدرسي اللي باش تاخذوه من الليسي نتاعكم اللي تتسلموه كما قلت لكم من الليسي، ومعاهم بطاقة التعريف الوطنية باش تقوموا بالفحص الطبي اللي باش يخول لكم انكم تدخلوا للجامعة. وراهي المرحلة هذه مهمة جدا باش الإجراءات الكل تكون كاملة وتستوفيوا كل الشروط بطبيعة. دونك الملف المدرسي الصحي اللي باش تاخذوه من إدارة الليسي متاعكم تهزوه وتمشيوا للمستوصف حسب مقر السكنة متاعكم. ما فماش هذية رحنا نصيفوا بعيد ولا ما نعرفش رحنا ما حناش في العنوان اللي موجود في بطاقة التعريف. لازم يصير الإجراء هذية، تمشيوا للمستوصف اللي أقرب لكم حسب مقر السكنة متاعكم اللي موجود في بطاقة التعريف وتقوموا بالفحص الطبي مجانا، والوريقة هذيك تستحفظوا عليها راهي ضرورية باش تكملوا بعديك إجراءات الترسيم متاعكم في المؤسسة الجامعية اللي باش تستقبلكم حسب نتائج التوجيه الجامعي، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. وهاكا من الأول قلت مساجي للناجحين في البكالوريا وللأولياء زادة لازمهم يفكروا صغيراتهم بالإجراء هذية اللي هو مجاني أما ضروري جدا. مشوارنا يتواصل في المتينة الويكاند 8:39 دقيقة. بعد شوية يلتحق بنا الأستاذ ناصر شهلول كالعادة في الفقرة القانونية علم الشيء.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا مرحبا بكم. وقاية الفقرة القانونية علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء موعد أسبوعي كل سبت وحد مع الأستاذ ناصر شهلول اللي نورنا حضوريا في استوديو. أهلا وسهلا ماتر مرحبا.
2: صباح النور صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين وبصفة استثنائية من اليوم أنا في بالي اليوم غلط نحسب نهار لحد إن شاء الله أكون شبهي لسمية. منال مرحبا بك. نرجس كذلك. وشكون عندنا في الصندار؟
0: جمال.
2: جمال جمال تحية لي وتحية ليك مجددا سناء. اليوم باش نحكيو على موضوع عنده علاقة بالصيف وعنده علاقة بالتنشيط السياحي متاع المدن سورتو السياحية. هي الحقيقة المدن السياحية معناتها كما نقولوا مستير كما نقولوا مهدية كما نقولوا تبرقة عند راهم
0: سوسة
2: نابل الحمامات وفما توزر توزر فما زادة لكلاش
0: اليوم باش نحكيو
2: بنزرت فما حكيت هالكلاش. الحقيقة احنا كلمة كلاش راهو نقولوا كليس. هي الكلاش هو الكليس او النظام القانوني اليوم باش نحكيه سنة على عربات التنشيط السياحي باش نعطيه الكلمة الصحيحة عربات التنشيط السياحي المجرورة بدواب والتي تخضع لكل الشروط ولقانون لأنه مش كل من هب ودب ينجم يعمل عربة. وكريت أنت كي تجي لمدينة المنستير ليلا أو نهارا ترى عديد العربات. والله أنا نتذكر أنا كنت ذكر كانوا زوز ولا ثلاثة. والله كل ليلة هيك من باب الفضول نحسب فيهم نقام 14 نقام 14
0: هذوك ما اللي واقفين دون اللي يدوروا
2: واقفين دون اللي يدوروا. قلت لما لا خليني نحكي على هالنظام القانوني متاع الكلاش. هذا ملا يندرى كل من يجي نجم يعمل كلاش وينجمك العربة هذيك.
0: قل أنت مشروع موسمي نجم يكون
2: والله
0: رابح.
2: مشروع رابح لا رابح كي ترى الدورة ب 25 دينار دورة من با 10 مينوت معنا من با 10 دقائق والله مربح
0: بالضوء والألوان والبافلويت والموسيقى القوية.
2: ولو أنه ذاك عندي فيه شوية احترازك الموسيقى القوية معناتها هو تو تنشيط سياحي وموسم الصيف راهو الصيف ديما ضيف ما يطولش ياسر ربيعين الناس كلنا. بالعكس انا مذهبيه كل من

0: بر عربات متاع تنشيط سياحي نتعاملوا فيها نتعاملوا معها احنا كتوانسة، نجمو نركبوا في العربة هذيك. العربة هذيك يلزم تكون مجهزة، يلزم الدابة اللي تسوق اللي تجر في العربة هذيك نحترموها في نطاق احترام حقوق الحيوان، وكذلك نحترموا الحرفاء اللي بيشركوا معنا، لانه مش كان التوانسة يركبوا معنا. بالعكس، انا البارح نرى في الندوة اللي عملها السيد وزير السياحة سي سفيان الطقية مع المندوبين الجهويين، قال السنة راهو موسم واعد وراهو باش يجونا الانجليز، باش يجونا الالمان، باش يجونا الكنديين، الشنوة الكل، وبالتالي احنا يلزمنا ديما نحضروا اكل بنية التحتية اللي تخلي السايح عام الجاي يرجع، اللي تخلي السائح ما يقلقش من تونس، واللي تخلي حسن الاستقبال والبشاشة في الاستقبال، لأنه كانك تمشي مصر شيء كبير السياح. صحيح راهو واحد تمشي للمغرب، تمشي لأي بقعة، وبالتالي هالعربات المجرورة هي جزء من النسيج السياحي، وهي منتوج سياحي لابد من احترامه. هل أنه احنا كبلاد منظمين العملية هذا بقانون؟ لقدر الله العربة هذيك يصير لها حادث في الثنية، تنفصل العجلة متاع العربة المجرورة، ولا تنقلبك العربة المجرورة، وإلا حتى تتم مداهمتها بسيارة، لأن المسار متاع العربات هذيك راهو محدد في كراس الشروط، راهو مول الكاليس وقت اللي يركبك.
1: أي سمحني مات، هو محدد في كراس الشروط السيركوية
0: المسار،
1: أما زادا يتقاسموا معانا الطريق العام،
0: هما يتقاسموا معانا الطريق العام. وذاك علاش هو يقول لك القانون أنه يخضعوا لقانون الطرقات. قل قايل السائق هذا اللي عنده برمي ولا هي سيارة ذات محرك، لكنها تخضع في المخالفات التي تقوم بها إلى قانون الطرقات، وتخضع أكثر من ذلك سنة إلى سحب التراخيص في صورة مخالفة الشروط الواردة بكراس الشروط. خليني نقول أنه شنو هالكراس الشروط متاع استغلال عربة مجرورة بدواب في نطاق التنشيط السياحي. أولا التراخيص الإدارية، لابد من وجود ترخيص، وهذا النشاط باش يقع مزولته لابد من ترخيص من السيد الوالي، ونجم يكون النشاط هذا في نطاق شركة وفي نطاق شخص طبيعي عبد معين، يقول لك أنا باش نتقدم بمطلب للحصول على رخصة استغلال عربة مجرورة بدواب في نطاق التنشيط السياحي. وين المطلب الإداري هذا؟ يخليني نوضح للسادة المستمعين وحتى اللي ناوي يعمل هالمشروع الصيفي هذا، وينجم يتواصل حتى على مدار السنة، ولاحظنا أنه يتواصل هو على مدار السنة، خاصة في العطل وخاصة في أيام الأحد وأيام السبت. أولا مطلب كتابي وجه لوالي الجهة يحدد نوع النشاط، المسار متع النشاط، وعدد الدواب وعدد العربات، خطة نجم تكون كما قلت لك يا سناء، نجم نعمل شركة فيها ثلاثة عربات أو أربع عربات، وتكون هذه شركة معنتها متع شخص معنوي أو شخص طبيعي. البطاقة عدد ثلاثة يلزم تتوفر في السائق، باعتبار أنه كما قلت باش يتعامل مع شرائح مختلفة، باش يتعامل مع سواح. مهوش معقول أنا إنسان عنده سوابق عدلية معنتها وما استردش حقوقه بالقانون فإنه يستغل هالنشاط هذا، الخطر نخافه من التجاوزات. البطاقة عدد ثلاثة هي ضرورية تكون خالية من السوابق. عقود المحلات ساعات فما بوانداتاش بوانداتاش أنه ناخذوا أرض فلاحية مثلا هي اللي يكون فيها العربات وفيها الدواب، هذيك عقود المحلات اللي تستغل فيها هالنشاط هذا، أو أنك تكون ما عندكش محل عندك.
1: احنا نشوفهم تو مثال في
0: كلهم
1: في الكورنيش
0: موجودين، لانه هذا اما هو هذا بصفه اختياريه عقود المحلات او الاراضي اللي باش يستغل فيها ذلك النشاط، لانه فما عربات مجروره ما تخرجش للشارع. انت لاحظ انت تو كي نبداو ماشيين احنا للطريقه اللي يهز الاكوده ويهز القلعه ويهز كذا، فماش بلاك اسمها مسلك الكرارت،
1: فما
0: كلمة مسلك الكرارت شنو حاطين هي دي شارات معناتها هيك باللغة الفرنسية، مسلك الكرارت هذاك الكرارت اللي تنطلق من النزل وتدخل للغابة، زاد منظمة هذيك ماهيش راهي مسيبة، فما كرارة ما تدخلش للمدينة،

0: مسلك الكرارت هو نوع من التنشيط السياحي، وهو مسلك غابي كي تدخل يهز 4-5 سواح وكأنك في كما في بطو كما قلها ويكون مجرورة، وهذاك راهو يخضع لتراخيص من وزارة السياحة، من البلدية ومن الوالي. الأهم من ذلك أنه يلزم أسيرانس، يلزم تأمين إجباري على العربات هذيك، وحتى شكل العربة وطريقة الركوب متاع الناس يلزم يحقوا السلامة. معناتها شروط متعلقة بالعربة وبشكل العربة، وتكون فيها سيكوريتي لازمة، لا قدر الله يصير حادث في الثنية فإنه ما نلقاوش العباد ملوحة في الكياس معناتها ولا طايحة من العربة هذيك، يلزم فما دي باريير وفما باب وفما كذا. وذاك علاش العربات اللي موجودة توا تطورت ولا تحقق نوع من السلامة، باعتبار أنه كرس شروط اللي يكون كونفرم لقرار السيد وزير النقل كما قلت المؤرخ في 5 فيفري 2002، يجب أن تتوفر شروط في العربة، في السائق،
1: في الدابة،
0: تأمين، وفي الدابة. الدابة شنو؟ الدابة يزمة تخضع للفحص الطبي الدوري، وهذا يعتبر نقطة أساسية. علاش؟ وش نقول لك علاش؟ لأنه يزمنا نضمنه أنه الدابة هذيك ما سمحني وقت اللي تكون تجر في العربة هذيك ما تصير لهاش حالة متاع هستيريا، حالة متاع انفلات كذا، وذاك علاش تخضع عندها دفتر صحي الدابة هذيك، ويلزم الدفتر الصحي يكون مع السائق، وتكون الدابة هذيك خضعت لجميع التلقيح الضرورية باش لسلامة الدابة ولسلامة من يستقل تلك العربة المجرورة، باعتبار أنه الحيوان ما تنجمش تسيطر عليه في بعض الحالات، وكما تنجمش تسيطر عليه نجم يكون مريض مرض، وهنا يلزم نتحق من سلامة الدابة هذيك من أي مرض من شأنه أن يشكل خطر على المستعملي تلك العربة المجرورة. وبالتالي هو يخضع لكراس شروط، راهو كل مش كل إنسان يحك راسه ولا نجم يعمل عربة. كراس شروط يتقدم معناتها للوالي، ترخيص للوالي، زاد فما بلدية، فما سياحة، هذم لا الأطراف المتداخلة في إسناد التراخيص لاستغلال العربات المجرورة بدواب. نزيد نقول أنه شروط تتوفر في السائق، وهو أنه يكون نقي السوابق العدلية، وراه وجه تونس في الميزان. علاش وجه تونس في الميزان؟ لأني قاعد نلاحظ أنه في بعض الحالات والبعض أنه هو صاحب العربة المجرورة، وأنا ريت وليد عمره تقريب ما يتجوز ل 15 سنة قاعد يسوق في عربة مجرورة، والله العظيم من باب الفضول قلت له أخي وليدي عندك حق أنت كذا، لأنه في نطاق عدد الحصة قلت بربيع خنحكي معهم الناس هذم لي. قال لي يا بابا مريض وأنا هوني عوضته. لا ما عندكش حق ولدي تحط العربة متاعك، لأنك أنت لا تتوفر فيك الشروط الدنيا لقيادة العربة. قال لي ليش؟ قال لي لا أنا مستانس به الحصان متاعنا ضي متاعنا ومربينه وكذا مستانس به. قلت له لا وليدي راهو رد بالك راهو نهار آخر يسأل بوك لا قدر الله تصير حادث. صحيح. قال لي راهو عندي أوراق مدلي واحد. قال لي راهو عندي أسيرونس وعندي دفتر الصحي، يتكلم هو باللغة الدارجة لكنني ترجمته برا، عندي دفتر الصحي وعندي تراخيص متاع الوالي، والتراخيص هذه معناتها قابلة للتجديد، وراني كل شيء مريقل عمي هيك باللغة ذي يكلم فيه. قلت له يا عمي اسمعني راهو قانونيا انت وليد عمرك 16 سنة وممكن اقل من 16 سنة وتقرأ. قال لي نقرأ. قلت له راهو ما يجيش انت بالسوق عربة بتوريست وبتوانسة وتدور به المسار هذاك. شقل لي والله العظيم وقتها انا الحقيقة وخرت شوية. قال لي معنا مورد رزق كان هذي، معناتها حبيت نفهم انه صحيح لكن ردوا بالنا ربي يعينكم الناس كله، بالعكس نشجع لانه توا تطوروا ولا تفما اضواء كما قلت انت ولا تفما موسيقى وفما تنشيط، وهو فما دوره بخمسه دينارات دوره قصيره على حد هيك دوره صغيره، وفما بخمسه وعشرين دينار اللي هي دوره كبيره شويه. الدوره الكبيره شويه هذيك راهو المسار محدد بكراس شروط، راهو ما تنجمش انت تقول له لا بربي دورني مثلا على منا ومنا. تو كنت كي يمشي البو جعفر ويوصل القنطاوي ويرجع، ولا يوصل معناتها الشيرت معناتها وين واقفين السادة عوان الامن في الرومبوان البورا بورا احنا نقول له يرجع هذاك بطريفه، وبعتلي كي يمشي البقعة طريف. نفس الوضعيه بالنسبه لمدينه المنستير، ما تنجمش تفرض عليه تقول له هبطني على القرعيه هبطني على الشط هبطني على الشط، اللي هو مش مسار اللي هو مش هذاك المسار. المسار انك تخرج تدخل شيرة المارينا، ما تهبطش للمارينا، تطلع كالطلعة هذيك في الفاليز، ثم ترجع مع اول دورة وريتوا المسار انه ثبتوا وتبعتهم بالضبط، ترجع من اول دورة وراك. اذا انت تخالف المسار تنجم للسيرونس تقول لك انا ما نأمنش لا قدر الله صار حادث، والحوادث موجودة راهو، صارت حوادث، الحوادث موجودة. إذا أنت تبدل المسار متاعك ولا تخالف كراس الشروط ولا تحط وليدك العربة هذيك ولا قدر الله يصير حادث، الحيوان سامحني في الكلمة هاج هاج وماج وصارت معناتها ودخل في بقعة والحرفاء متاعك الشخص ذاك تضر والكل، معناتها راك فما استثناء ضمان.
1: لكن هل من الممكن كيما ما نعرفش انا رخصة تاكسي باكزومبل تلقى صاحب الرخصة هو شخص ولا السائق اللي يسوق في الكهرباء هذيك هو شخص آخر؟
0: لا،
1: هل ممكن هذا؟
0: لا غير ممكن، لأنه حتى

0: يعني انا نسوق في التاكسي والرخصة باسم سناء والتاكسي تبدا باسم سناء وانا شاره، راهو إحالة الرخص الإدارية غير ممكنة. راهو إذا يثبت لأعوان المراقبة، والمراقبة هنا تاخذ العربات هذه ومراكز التنشيط السياحي لمراقبة ثلاثة أطراف، السياحة، الولاية، والبلدية. نجم عندها المراقبة هذه ويتضح وأنه تستغل لغايات أخرى، أو أنه ما فماش تأمين وما فماش بيتروا متاع السائق والكل، فإن الترخيص يسحب ويقع إيقاف النشاط.
1: صاحب الرخصة وجوبا هو اللي
0: هو نفسه اللي يستغل وهو اللي يقود العربة، والرخصة ذيك لا تحال وما فيهاش فونت كوميرس،
1: ما فيهاش تقول
0: وما تتباعش والكل. لكن بين ظفرين التجاوزات موجودة، ومع الأسف موجودة، لكن في بعض الحالات نتحملوا تبعات التجاوزات اللي قمنا بها. اليوم عملنا نظرة على اللي كلاش اللي متوفرين واللي فيهم تأمين واللي فيهم دفتر صحي متاع الدابة واللي فيهم كراس شروط واللي فيهم سحب الكراس واللي فيهم تأمين، تأمين وجوبي متاع العربة هذيك، وبمن فيها
1: بمن فضولي فيها. فضولي كبير اليوم متر، والخمسة وعشرين دينار اللي قلت عليها للشخص الواحد
0: طريفة، لا لا مجموعة، انت وقت اللي تركب سيكي. عائلة، لكن بربي ما تبدأش تركبوا تثقلوا على الدابة هذيك تركبوا ستة وسبعة من الناس، في حين أنه العربة ما تجي، لأنه حتى في كراس الشروط
1: عدد الأشخاص
0: وقت تأمين لسيرونس تفرض عليك، تقول لك أنا نأمن لك ثلاثة أشخاص فقط، إذا أنت تركب أربعة ولا خمسة فإنك عندك زوز ينجموا يرجعوا عليك مباشرة في عدم تأمين المسؤولية المدنية وفي التعويض.
1: واضح جدا، شكرا لك أستاذ ناصر شهلول على كل المعطيات اللي تقدم هنا في كل طلع لينا في الماتينا الويكاند. يعطيك الصحة، كفيت ووفيت، غدوة يجدد معك المشوار إن شاء الله في موعد جديد ومحتوى جديد من علم الشيء. هكا مستمعينا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من الماتينا الويكاند. شكرا لكم اللي تبعتونا من الستة حتى التوى، الشكر موصول للكيب الكل اللي رفقتني، جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، من التخيل في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد، من إل جاب الله حاضرة باش تقدم لنا موجز لآخر الأخبار. متابعة طيبة، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: جديدي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سنين حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سنين حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
1: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها فجر اليوم لمعاينة تقدم أشغال إصلاح العطب الطارئ على القناة الرئيسية لتوزيع المياه ذات القطر 1000 ملم، يؤكد على ضرورة مواصلة الأشغال دون انقطاع وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية لاستكمالها في أسرع الأجال بما يضمن استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا لفائدة المناطق المتضررة مع مواصلة إعلام المواطنين بمستجدات الأشغال إلى حين الانتهاء منها. هذا وكانت أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم سوسة في بلاغ لها صباح أمس أنه تبعا للعطب الفجئي الذي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 1000 ملم بسهلول سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب وذلك منذ صباح يوم الجمعة بمنطقتي سهلول 4 والخزامة الغربية بمعتمدية سوسة جوهرة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الحذر من التيار البحري الساحب وذلك ضمن مجموعة من النصائح التي وجهها إلى المصطافين

0: وديوان يفيد بأن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباح حتى لو كان سباحا ماهرا، محذرا الديوان المصطفين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء، كما دعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال تعب، مضيفا بأنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة، وسط تأكيد طهران أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم، في حين يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان اليوم لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. ختاماً، وكالة الأنباء الإيرانية فارس تفيد اليوم بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران العاصمة ناتجة عن تدمير ذخائر غير منفجرة، والوكالة تنقل عن مسؤول محلي قوله إن صوت الانفجارات المسموع مرتبط بعملية محكمة لتدمير ذخيرة متبقية من الحرب، ولا يوجد أي حادث أو تهديد للمواطنين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي الميساج نتاعي بهم ياسر خاصه الجهه المقطوعه فيها الماء. بربي تو انتم قلتوا الماء مش يتقص نص الليل حتى يشرب نتاع الصباح، علاش اخترتوا سوسه والمهديه والمنستير؟ يعني انتم تحبوا تقنعونا تعملوا في ترافو بالليل، يعني المهندسين وكابينات وبروجيكتورات وخدامه ومهندسين بالطورش وناس تخدم ومدير جهوي يطلع عليهم من كان طل في تونس اصل وهبطوا على الصفحه وليترافو اون ديريكت هذا يكون فما شيء. وبربي السد اللي ناقص 3% ما حبوش تكملوه اللي هو في القلعة، علاش؟
3: احنا في حر حر اليوم في درجة ما نعرفش قديش 45 واحنا 11 وزوين 11 مش مرة مش اظنين نتكلمت فيلم عديد المرات وعلنا ما يقارب زيارة بالخمسة شهور واحنا 11 دمار دمار دمار تعرف دمار دمار 11 الواحد يشوف الزويل متاعه فندي 11 والواحد يقرجمته عشان والمسؤولين مش هنا لعلاقة احنا مش دوان في 15-16 نعيلة فيلم 11 رسول ليه رسول ليه
4: مربيك من الرسالة متاعي اللي شوشنا متاعنا متاع القلعة الكبيرة كلهم مسكرين بربي ساعة السخانة هذه لا يعديني صوت ساعة السخانة هذه وإحنا لمي لمن يطيب لمن يدوش لمن حتى يصلي يتوضى علاش شو مننا حتى نطلب فيها الصونات مسكرة فرض ما ما يعديش حتى الصوت بالله يعديني صوتي برحمة والدي.
5: ربي المطلوب وزارة التعليم العالي ناس لك شهادة في الماجستير بتاعهم عطيهم شهادهم فيسا ما تخليهمش الشتاء، خلي الإنسان اللي عنده إمكانية باش يلوش خدمة يلوش خدمة على روحه مش ينجح فهمتي لا في جوان وتعطيه الشهادة بتاعه في جانفيير مفضلكم اخدموا على روحكم قوموا بواجبكم راكم ممكن تعملوا فنزية على الشعب راكم تاخذوا في شهريات والشعب يخلط فيكم.
6: سي حاتم بن عمارة بالله ضيفك تاع نقابة النقل الجماعي والتاكسيات في أخوي نحن نسكن في سنية رواد نقل الجماعي في عامين زاد مرتين في منريانا راد البحر 2200 كيبدو واحد وولده اللي هو بنته 4500 ماشي و 4500 رجوع نقل جماعي 9000 فرنك وقت اللي هي في الكار بدينار انت ولدك 500 شوف الفرق كونتير هاتو نقول لك قداش يولي 2000 فرنك كي غير طلعت في التاكسي يولي 2000 فرنك انا خذيت التاكسي من سنية رواد للسبيطار الاسمينات ب 19 دينار وبعد التسعة تاع الليل كي خرجت من السبيطار باش نروح ب 27 دينار يعني مش وجاي 46 دينار يا سي حاتم ولا 47 دينار يعني 47 دينار تزني بنزرة خمرات.
7: بالله السيد رئيس المنطقة بالله الشرطة البلدية بتاعهم مشوشة قاعدين في الكهرباء والنسابة مخلين التروتوار فاخر ونصبين في الكياس وزيد يقول واحد يحط سرور قدام النصبة بتاعهم باش ما يعد نبطلوا احنا ما عندناش تعداو بالكلام احنا مع الشكر.

0: اسمه ليلى البياع.
1: ليلى البياع
0: مع أحلام غلال.
2: مع أحلام غلال
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة.
3: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تبعوا فينا على الباج نتاعنا اوفيسيال سينو، تبعوا فينا على جوهر اف ام لايف، اهلا وسهلا بكم. اكيد صباح ان شاء الله ديما مبروك علينا وعليكم. ماهيش كانيكول، ما نخافوش بربي، راهو عادي برشا. خلينا نتعودوا بالسخانه، نتعودوا بالطقس كيما هو، يزينا مشكينا، فك علينا كل مره احنا نشكي اوف دنيا سخونه، اوف ندرشوا، هذا كله متعودين بيها، علاش ولينا كل شيء يصعب علينا؟ دونك سهلوها تسهل. خليك القهوة بجنبكم اليوم، ليلى البيا في الموعد متاعها كيما كل نهار السبت من 9 للـ10 نجيبوكم الأخبار البيا لليلى البيا الكل. ديما ليلى البيا هي الحقيقة معانا، ديما موجودة، ديما هي اللي نقولوا الساس، هي اللي باش توصلنا في أي مجال، باش تكون هي مجال علمي، مجال صحي، المجال الاجتماعي الثقافي، مجال متاع هي ربة البيت، هي اللي باش تكون مسؤولة على صغيراتها، على عائلتها، حتى ولو إذا كان كانت باش تكون سيليباتير كما اليوم وخيتنا إن شاء الله شوية أخرى باش نتعرفوا عليها، باش نتعرفوا على جيهان اليوم. هي اسمها ميمو جنينة، باش نتعرفوا عليها شوية أخرى باش نشوفوا قديش المرأة راهي تنجم تدخل المجالات الكل. نعم، شوبر كما نقولوا وإلا نقولوا ليفغوز، هذا باش نتعرفوا عليه بعد شوية، باش تكون معنا من بنزرت. لكن شو قبل هذا الكل باش نكونوا مع السيدة والدكتورة والأستاذة ألفة بوعليك عن جامعة السوسة، باش نحكيوا اليوم على مشروع برنامج اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي بشراكة مع جامعة سوسة وكلية الطب بسوسة. انا نقول لكم احلام غنيه برشا، محبش نهاركم مبروك، تقول لكم زاده كيف كيف منال بنت خيل في الاخراج التقني، بونجور للناس الكل، نرجس قلاله في الاخراج الرقمي كيف العاده، وقت ضحكه جميل مقدده في استقبال تليفوناتكم او تعليقاتكم. زاده كيف كيف مرحبا بكم الناس الكل، احلام غنيه في الاعداد والتقديم، تقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. ومانيش عارفه بالضبط شنو زعما جو الاغنيه توا، يا ماني حلوه وحدك ماني، يلا شنهار.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أغان
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
5: تسمعوا ليلة البياع
4: ليلة البياع
5: مع أحلام غيلان
6: مع أحلام غيلان
5: على جوهرة أفهم
7: موش مع موشة
8: مرحبا بكم اهلا وسهلا ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي ان شاء الله تكونوا بصحه زيدا كيف كيف ان شاء الله تكونوا من احسن ما فما خلينا نمشي مع الدكتوره ألفة بوعلاق اليوم باش نحكيوا على جامعه سوسه باش نحكيوا زيدا على شراكه بينها وبين كليه الطب سوسه لك قبل هذايا باش نشوف الدكتوره خلينا مش نذكروا خاطر ما شاء الله قاعدين نسمعوا فيك بختو تو الدكتوره والاستاذه ألفة بوعلاق دونك ماذا بينا خلينا نتعرف عليك اكثر نعاودوا الاختصاص نتاع الدكتورة كسوة بين كلية الطب سوسة وجامعة سوسة تفضل
9: شكرا ليلي على الاستضافة نحن ديما نجيو الجوهرة أفهم وبالأخص يعني في البرنامج اللي تسهر عليه سيادتك للبيه وإلا فما زادة برامج أخرين بكل رحابة صدر بالعكس احنا يعني دخلنا الجوهرة أفهم أتخافيغ ليلي
8: ربي خليك عيش
9: أحلام غيلان
8: عيش احنا كنرسخوا هدايا را مش عاملين بزيها سيدتي هذا
9: المخب فيك.
8: وهذا دورنا النخبة ديما يزمع تكون هي الركيزة وهي الأساس
9: خاطر ديما خاطر وقت اللي نحنا تجي ونجي بصفتنا كأساتذة في الطب وإلا ك يعني ريبريزونتون دو لونيفرسيتي دو سوس وإلا في تمثيليات أخرى يا رانا هذاك سي غراس افو بارك الله فيك ويعطيك الصحة ديما هذايا خاطر ما نعرفوا احنا الإذاعات ديما تبلغ الصوت هي صوت الخافت واللي نتاع يعني الخدمه العاديه اللي احنا قاعدين نخدموا فيها وساعات ما تظهرش واللي ساعات نحبوا نبلغوا لها الصوت نتاعها يعني وين باش العباد تسمع بها تولي اترافير الاذاعات واترافير ما اللي الحق صوتنا ديما مسموع
8: ربي يخليك احنا كنا على في خدمتكم وكنا على خدمتكم سيدتي
9: على كل حال انا نحب نشكرك انا نقدم شكرا. روحي انا ألفة بوعلاق انا استاذه جامعيه استشفائيه في الطب درست في كلية الطب خدمت في مستشفى فرحة حشاد ومستشفى سهلول يعني خديت العديد والعديد من المهام وحاليا أنا في جامعة سوسة نمثل جامعة سوسة بصفتي نائبة رئيس جامعة سوسة وبيان سور تعديت زادة بكلية الطب في نائبة العميد وشغلت العديد من يعني مع الاختصاص متاعي ومع يعني الاختصاص كاستشفائية في الطب زادة كيف نحن مكتعرف نسي لكاسكيت أوسبيتالو أونيفرسيتير دونك سي لكاسكيت أونيفرسيتير اللي أنا قاعدة توا لبستها ونخدم بها يعني مع يعني في يعني معها الاختصاص متاعي فوالا هذا انا وجودي اليوم كنائبة رئيس جامعة سوسه على خاطر توا عندنا تظاهرة كبيرة باش تصير في جامعة سوسة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، وهي ذي حاجة في هو البرنامج اليوم الإعلامي الوطني اللي هي في نسخته الأولى اللي باش تصير توا في سوسة يومي 15 و16 جويليا وباش تصير بالتحديدا في كلية الطب بسوسة، يعني في فضاءات كلية الطب في سوسة، خاطر هي الكلية اللي تنجم تعطينا الفضاءات الملائمة باش نستقبلوا فيها ونستقبلوا فيها العديد والعديد من التلامذة المتحصلين سنة على امتحان البكالوريا. وبالمناسبة هذه أنا ماذا بيا نقدم لهم التحية والتهنئة، تهنئة خاصة لكل الشباب اللي نجح سنة في البكالوريا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية، هذا ما فهمش فرق ما بيناتهم. المهم هو توا شنو اللي باش نختاروا
8: بالضبط،
9: المهم أنه ننجحوا وإن شاء الله. ونزيد نحب نقدم تحياتي وتهنئتي الخالصة والخاصة للأولياء، على خاطر احنا نعرفوا توا التلميذ والتلميذة راهو معاهم هكا الفاميليا متاحهم وكالأولياء كالأم اللي تسهر يعني وتعاون في صغيرها على أنه يكون في يكون يتحصل على الأعداد المهمة وأنه يدرس الماتير كله حسير، وهي تعاون فيه مصباح لليل، وكذلك الأب اللي يهز ويجيب والكل والأخوة ساعات وكل. هو البكالوريا في تونس عنده قيمة كبيرة ياسر، ونحن كلنا عشناها، كلنا عشنا هكال الفرحة متاع نتائج يعني البكالوريا وقت اللي فرحة نجاح بالباك. لذلك أنا نحب نقدم لهم التهنئة للأولياء، وما ننساوش الأساتذة اللي زاد كيف اللي هما سهروا على راحة التلامذة وهما اللي عاونوهم وهما بالقريب وإلا بالبعيد، يعني ستديخ في القسم ولا خارج القسم ولا ديما يعني هما حارسين على أنه تلامذتهم يكونوا من التلامذة يعني المتفوقين واللي يجيبوا الأعداد المرموقة واللي تخلي لهم الراحة والأريحية أنهم يختاروا مستقبلهم. ونعرفوا نحن كما قلت قبيلة راهو النتائج الباك بال الأساسي وإلا بالدورة الثانية راهو عندها قيمة كبيرة، لكن توا هي المرحلة المهمة، هي احنا باش نعملوا من بعد الباك وبعد شهادة الباك.
8: جوستمون دونك نحكي ونفرحوا الطالب الجديد ان شاء الله يا ربي والناجحين الجدد. دونك نطمنوهم اللي ان شاء الله كل واحد باش يلقى الثنية اللي يحب عليها واللي نجم يتطور فيها، ما عادش باش نقراو مثلا ما عادش نقراو ميتين خاطر بابا يحب ميتين، نعمل انجينيور خاطر انا نحب نكون انجينيور داكور. دونك فما مجالات اخرى اتفتحت في المجال الطالبي المجال الجامعي، دونك تنجم تقول عليه دكتورتنا ألفة أبو عليك.
9: انا عندي هو فات نحب نقسم الحصه هذه يعني زوج اقسام.
8: اتفضل.
9: القسم الاول انه بنحب نركز على البرنامج هذوما البرنامج الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي. هذايا هل البرنامج الإعلامي كما سبق وقلت راهو هذايا في نسخته الأولى، على خاطر وقت اللي نقولوا الوطني كنا فما يومين يصيروا في تونس في كلية العلوم بتونس، هذا يعني سنوات وسنوات كانت كما هك. السنة احنا قلنا مع وزارة التعليم العالي عملنا معاهم العديد والعديد من الملتقيات باش نقولوا لهم راهو يلزمنا نقربوا التوجيه الجامعي للتلامذة، مش الناس كل تنجم تهبط تمشي لتونس، وبالأخص في كلية في في في يعني في سيتي دي سيونس اللي هي بعيدة يعني مش حتى في وسط تونس. لذلك السنة صار حاجة جديدة اللي هي لا ديسنتراليزاسيون
8: اللامركزية.
9: دونك توا احنا باش نعملوا اول نهار خارج تونس، أول نهار إعلامي وطني خارج تونس اللي هو باش يبدأ في سوسة
8: إن شاء الله يوم
9: 15 جويلية ونهار ولو 16 يوم 16 جويلية باش يكون يوم يعني خاص بجماعة سوسة
8: خبيا
9: يعني يوم
8: جهوي
9: يوم وطني 15 ويوم جهوي هو 16 به من بعده باش يوم 17 باش يكون في جابس
8: ان شاء الله
9: ويومي 20 و 21 باش يكونوا في السيت دي سيونس كيما عادتهم
8: تري بيان
9: هذوكم ثلاثه ايام وطنيه يعني الطالب ولا اللي بتحصل على شهاده البكالوريا هو والاولياء نتاعو نجموا يتجهوا للسنتر نتاع سوسه
8: الاولاني انا يوم 15 ثم يوم 16
9: يوم 16 والا يومي 20 21 في جابس يوم 17 وفي تونس من بعد في السيتي دي سيونس هذه الحاجه الاولى لكن راهو ما يمنعش اللي كل جامعة باش تكون عندها اليوم الجهوي اللي خاص بها احنا توا شنو كي نقولوا يوم وطني هذا يعني باش يكونوا جميع الجامعات متواجدة في اليوم الوطني احنا نهار 16 نهار 15 باش يكونوا بحذنا جامعات التونسية يعني جامعات احنا عندنا في تونس عندنا 13 جامعة
8: بالضبط
9: 13 جامعة بما فيهم جامعة الزيتونة والجامعة الافتراضية لو في تي باش يكونوا موجودين مع ان احنا زاده ما بدام احنا موجودين في سوسه وجامعه سوسه باش يكونوا زاده يعني المدارس والمعاهد والكلهم موجودين بتاع جامعه سوسه وباش تتواصل في سوسه للوسيز يعني باش تكون كان جامعه سوسه اما بالجميع نتاع
8: الهياكل
9: نتاع زاده كيف ما فماش كان ال يعني التعليم العالي الموجود باش يكونوا حتى الخدمات الاخرى ديوان الخدمات الجامعيه باش يكون موجود زاده كيف الصحه باش تكون موجوده
8: بترابط خاطر
9: الكلهم باش يكونوا موجودين لذلك يدخل التلميذ اول ما يدخل في كليه الطب في سوسه في يعني اروقه نتاع جامعه والمؤسسه هي المؤسسه الحاضنه أما هي الأورغانيزاسيون هي راهي
8: هي كلية
9: الطب معاها جامعة سوسة ومعاها التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعني الكلنا الأورغانيزاسيون الكل كاملة دونك كي باش يدخل التلميذ أول
8: اللي هو الطالب الجديد
9: الطالب اي نحن نعاودو نهنيوه مادام هو مازال ماخذاش اوريونتاسيون نجموش نعطيوها
8: مازال
9: تلميذ اما طالب في ثنيتو في
8: ان شاء الله
9: بوغ كي سوا ايتوديون افكتيفمون دونك كي باش يدخل هو باش يسجل وباش فك التسجيل هذاك احنا باش نعطيوه كيما البورت كلي فيه كيو كود أكل كيو كود هذاك هو وقت اللي يعمل السكان باش يخرج له دليل التوجيه الجامعي الكل فيه الاختصاصات الكل وفيه وباش يخرجوا له زادا نحن فيما يخص جامعة سوسة باش نعطيوه شنو ما لي بوسيبيليتي نتاع جامعة سوسة الكل يعني كيما قلت فماش كان الدراسة فما زادا شنو ما اللي يحيط بالدراسة اللي هو كي باش يجي يقرا في سوسة وين باش يبات يعني ما هو وين مشي نجم ياكل وين باش ولا شنو ما حقوقه وشنو ما واجباته حاسيلو فما ان بتي باكي كي تري سامباتيك
8: اول مره
9: اي اول مره باش تتعمل
8: استاذتنا اول مره بحق فيها معناتها الجامعه توسا الطالب الجديد منه هكا ان شاء الله باش يكون عنده معلومات حول جامعه توسا ثم ديوان الخدمات الجامعيه الوسط ثم الصحه ثم المطاعم ثم حتى ينجم يعرف المحيط وين ينجم
9: حتى كان المحيط
8: يسكن في فويي وين ينجم يسكن مانع قريب
9: هذاك يعني توا احنا ومن بعد هو اون فوا خذاك الكيو كود من بعد باش يبدا يدخل في الهول برينسيبال نتاع الفاكولتي دو ميدسين هذاكم باش يكونوا الهياكل الكبيره الوزاره والكل ومن بعد يدخل شويه يلقى الجامعات ومن بعد يزيد يدخل يلقى المؤسسات
8: دونك هذا المشروع كامل ان شاء الله اللي باش تحكيوا فيه يوم نبداو به يوم 15 جويليه هكا ولا كلمه الختام سيدتي
9: لا عاد انا ما نحب نقول على عندنا المحاضرات عندنا الوزير به عندنا الوزير باش يجي وزير التعليم العالي باش يعمل الافتتاح عندنا سيد رئيس الجامعه عندنا حصص كبيره نتاع محاضرات حول عروض التكوين ونصائح من اجل التوجيه الجامعي والطاقات والعديد من المجالات الجديده اللي باش نحكيوا عليها كيما الطاقات المتجدده وافاقها الاكاديميه هذوما كلهم محاضرات عروض التكوين في مجال الملتي ميديا والوساطة والوسائل المتعددة وأفاقها الأكاديمية وكذلك عروض التكوين في مجال العلوم الإنسانية وأفاقها الأكاديمية يعني لبول الكل باش نحكيوا عليهم محاضرات ونحن اتصلنا بثلة من الأساتذة المحاضرين اللي هما يقضيوا معنا وإلا في تونس واللي هما باش يحكيوا على الأوريونتاسيون والمجالات الكل
8: وفيت وكفيت سيدتي وخذينا نص ساعه اليوم رانا مع بعضنا الحقيقه الحديث يبدا حلو برشا خاصه كي نحكيوا احنا على مستقبل وليداتنا على الاتجاهات نتاعهم كي نحكيوا كي من هكا نحكيوا التكنولوجيا الحديثه ونحكيوا احنا متطورين في المجال هذايا كي تحكي لي كيو ار كود تحكي لي هذا الكل ما ينجم يكون كان في خدمه الطالب اللي هو الحقيقه هذا شنو يحب زاده معاكم سيدتي واستاذتي السيده والدكتوره ألفة ابو علاك مرحبا بك مجددا لقاءنا ان شاء الله باش يكون يوم 15 جويلية مع بعضنا ان شاء الله نكونوا في تغطية للحدث وان شاء الله ان شاء الله ديما بالنجاحات يا ربي دونك من نجاح النجاح باش نمشيو شويه اخرى مع جهنا جندوبي من بنزرت باش نحكيو على كفاح اخر سيده ألفة وانت تو في الثنيه تبدا في الكهربه اسمع ثم نوع اخر من النساء في كفاح اخر جديد متواصل للبيه ديما في كفاح يلا شوفي ولا جايين

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل في انتظار ملا انت ماري ما شقره شويه اخرى. انا خلينا نمشي ونحلقوا بكم توا الحقيقه في مدينه بنزرت. بنزرت الشبابه، بنزرت الحلوه، بنزرت التاريخ زاده. كي نقولوا بنزرت نقولوا زاده نساوي رجال بنزرت، لكن اليوم نحكي على ليلى البيا، بنزرتيه ليلى البيا اللي هي اسمها ميمو جنينه، لكن هي اسمها جيهان جندوبي. جهينة صباح النور.
1: صباح الأنوار.
0: شنو أحوالك يا للا؟
1: والله بخير الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟
0: الحمد لله. وين نتصفح في الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت سيدة محترمة جدا، أخت الحقيقة مكافحة مناضلة، الحقيقة تقوم بدور حلو ياسر في المجتمع. تحديت، قالت أنا ما نقفش عند أي صعوبة. هي نقولوا ليفغوز، نقولوا شوبر، إذا كان عندك مع أي أبليكاسيون تخدم معها. خليني نتعرف عليك أكثر سيدتي.
1: مرحبا بكم منك الكل وبالمجتمعين الكل. اسمي جيهان جندوبي، من ولاية بنزرت، نسكن مع دارنا، عمري 30 سنة. الحقيقة جربت لخدم الكل، ما وقفتش في خدمة برك، جربتهم الكل. كما نقولوا احنا شناب.
0: أما هو أجي نحكي لك جهينة، هو شناب سبع صنايع والحظ ضايع، أما أنت بقدرة ربي حظك موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. بحكم أنا إنسانة ما نحبش الحسرة وجربت لخدم الكل، وما فماش يعني كيف ما نقولوا احنا شهريه باهيه،
0: اي
1: يعني باش تتحصر من الصباح لليل وما تلقاش مسوار. كيما قال الفاهم، خممت خممت وكم بس كم بس وخرجت بالمشروع هذا الحمد لله.
0: تري بيان.
1: الحقيقه نتاع ربي عاونتني الفاني نتاعي. خرجت الموتور هذيك الحقيقه نتاع ربي ماهيش خالصه. خممت كريت الحق نتاع ربي، ليفرات ولاد ويدوروا وعلى موتور وهواء طلق وكل شيء. قلت الموتور ماهيش حكر كان على الرجال، علاش يا جيهان ما تخممش في حاجه كيف هكا؟
0: تري بيان.
1: تحديت، حطيتها في مخي، تحديت. وقفت معايا الفامي نتاعي، خرجت الموتور وقفت ربي.
0: وخسرت ربي به، خليني نمشي معاك. اللي يخسرت ربي عمره ما يخيب اكيد. لجيهان، خليني نتعرف عليك اكثر. انا كي نقول جيهان ونقول توصيل طلبات، توصيل شنو الطلبات؟ اسكو تختصر الطلبات على انك تهز باكله، تقضي قضيه، تتوصلها للمكان، كيفاش؟ سوغ ابليكاسيون، من غير ما تقول شنو هي الابليكاسيون، اما قول لي اسكو بتطبيقات، كيفاش؟
1: لا بالتليفون.
0: اي
1: وساعات يكلموني يعني على التطبيقات، فهمتني؟
0: اي
1: اما شنو نوصل؟ حوت، قضيه من المرشي، من المجازان مثلا، عندك لبسه باش تبدلها ولا حاجه من البوتيك انا نمشي نبدلها لك، فلوس باش توصلها، باش تخلص انترنت، باش تخلص فاتوره، باش تقضي من اي بلاصه، كل سوا ماكله، كل سوا حاجيات اخرى انا نوفرها.
0: تري بيان. باهي كي توفر هذا الكل، ولا ساعات الدويات يكلبوك شي مخر في الليل؟
1: اي اكيد.
0: وقتاش؟ اعطيني اخر وقت مثلا كلموك فيه.
1: نعم، فما نص الليل ونص، فما نص.
0: باهي. هل جيهان تخاف انها تمشي لاي مكان موجود غادي، والا عندك لي نورم نتاعك، عندك الحدود نتاعك، وين تنجم تتصرف، وين تنجم فوليفري القضيه والا الدواء والا اي كان اللي موجود؟
1: ايش نقول لك، ريتها بالزرد صغيره برشا،
0: اي
1: والكلها تعرف بعضها. والحمد لله انا في بلادي،
0: اي
1: ما بلاد الامان،
0: الحمد لله
1: ما عندي مناش نخاف. يعني ملي بديت نخدم لحد الان،
0: اي
1: بسم الله ما شاء الله، ما فماش واحد مثلا مقلقني، حتى كي نبيع في بلاصه، كي نشير في حاجه، اختي من هنا، اختي تستحق حاجه، اختي فاش نجمو نعاونوك؟ يعني بالحق ولاد بنزرت وحتى نسي بنزرت، ملي بديت نخدم لتو ما لقيت حتى صعوبه في الشيء هذا.
0: معناها تدخل جيهان للحوم الكل.
1: ندخل للحوم الكل وباذن الله ما دام ربي معايا باذن الله ما خافنا حتى شيء
0: الحمد لله. ما بيان سور اما ديما الاحتياط به معناها ديما ديما زايده
1: معناها اكيد اكيد لازمك تحتاط.
0: كيفاش العائله تقبلوا هذاك؟ كيفاش شجعوك؟ احكي لنا.
1: والله من الاول لقاو صعوبه ما قبلوهاش من الاول حق نتاع ربي بشوية محاولات ما نكذبش عليك من صحابي من عائلتي من كذا شوية دلالة قنعتهم.
0: تخي بيان معناها اقتنعوا وتوا انت تعيش مع داركم جيهان؟
1: اي مع امي واخويا.
0: مع امك واخوك دوك كي تخرج جيهان في الليل تقعد امك فايقة تستنى فيك؟
1: بطبيعة ما يجيش النوم الا ما نروح لها انا ساعات نهزها معايا.
0: اي تعمل دور
1: مرأة كبيرة
0: اي
1: ما تنجمش تخرج برشا
0: اي
1: ما تنجمش تخرج وحدها او كان نخلي الشنط حتى في اللي تطيح وكي تجيني ما في الليل نخرجها معايا منها تحاول كما هو يعني ندور بها ومنها تشوف بنتها مع شكون تتعامل وكيفاش تخدم وكيفاش تكون خدمتها في الليل.
0: تخي بيان. وهل تتصور جيهان انه فما في الرجل التونسي كي تقدم السيدات نجم تكون ليفغاز كيف كنت تكون توصل طلبات تخدم على روحها هل الرجل التونسي متقبل لهذا أم لا؟
1: والله إذا نقول أنا جيت كمية مساجات مهولة اللي صار يتعرف واللي قاصد الزواج واللي درس نوا واللي درس شنو أنا مشكلتي اللي أنا كي خممت في المشروع هذا حاطة بيت إني باش نخدم مانيش حاطة بيت آخر في مخي يعني تلمون نجم نجاوب العباد اللي ما عادش قادرة إني نجم نجاوب.
0: يعطيك الصح. بيجي هين مشوشي معاك المرحلة أما أهم توا الحقيقة برشا هي اسكو عندكم CNSS منخرتين عاملين ضمان لأرواحكم عاملة باتانت عاملين حويجة ليكم اسكو الدولة أعطتكم ثنية معينة في المؤسسات متاحة أنك تنجم تكون منخرط تصب على روحك ولا لا؟
1: لا
0: مش كأنه قيت واحد يخمم فيه هذا.
1: والله ما بدينا انا علاش عملت المشروع هذا باش نخدم على روحي نخلص موتوري نلم شويه فلوس تحت راسي نولي نصب على روحي نتحلى في عيني حاجه نجم نشريها ما نستحق لحتى حد ما نديها لحتى حد يعني خمس الحاجه هذه انا ولدها.
0: حاولوا شوفوا مع الجهات المختصه هذه كيفاش تنجموا تصبوا لارواحكم اكيد ثم اكيد ثم قانون يسمح لكم بهذا على ما يبدو لي. شوفوا خاطر باش تكون خير الحقيقه وتكون انت ضامنه رويحتك زاده حتى في قانونيا عندك ورقاتك الاخرى تعاونك فهمت
1: ان شاء الله على السلامه. ماذا بينا.
0: تري بيان. شنو تحب تقول لنا اخر سيدتي كلمه الختام؟
1: والله نذكركم برشا على الهاتف هذايا.
0: مرحبا بك.
1: ونذكر عائلتي اللي وقفت معايا وربي فضل لي ميمتي وخالتي وبنات خالتي وصحابي اللي وقفوا معايا زاده وشكر خاص ليك انت.
0: مرحبا بك.
1: يعطيك الصحه وان شاء الله نكون عند حسن الظن وراني بنت بلاد وراني مرا ونص وان شاء الله نكون في خدمه الناس الكل.
0: اكيد انت مرا ونص اكيد انت للا البيه اليوم مع البيه بيدها اليوم مع جيهان. جيهان خليني نقول لكم اسمها ميمو جنينه دونك تنجموا على سور فيسبوك. جيهان تنجم تخلي تليفونك مثالش قول لنا قداش.
1: اي مثالش بالنسبه للهاتف نتاعي تنجموا تكونتاكتيوني كيف ما عطيتونيش على التليفون تلقاوني على الفيسبوك 55 735 244.
0: بالله ثبت فيه النمرو ذايرة وساي ساعات ما يمشيش.
1: باهي حاضر الله يبارك يا ماما.
0: إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله من عز الأيام سلمنا على أهلنا الكل في مدينة بنزرت. خليني نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل زادة في انتظار أن تكون ريما شقرة معنا تقول لي ماني خلينا نعمل ترتيحة ورجعينا.

0: لنا البيع مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام.
1: موج مع الموجة وباش تموجوا توا الحقيقة وباش نبحروا في عالم التفاؤل والجو الكبير واللي تستناو فيه مع ريما الشقرة. أهلا وسهلا يا ريما.
2: أهلا وسهلا. هلا نارك زين. الحمد لله لاباس.
1: لوك جديد اليوم البنات شفتوها ولا لا؟
2: مالا حاجة جديدة.
1: تخيز على مود سني توندونس هذايا اليوم سني. زعما نقد هكا المرة الجاية أنا
3: نجم نخرج
1: ولا لا؟ تجي أوكي. إن شاء الله نهارك مبروك. أنا مرومة. شنيا حوالك؟ شنيا
2: الحمد لله لاباس. نمشي مع الموجة.
1: مع أنا والموجة. موجتنا المعدلة ولا مش معدلة؟
2: معدلة ديما معدلة
1: إن شاء الله يا ربي.
2: لازم الإنسان يكون حاجة حاب عليها تكون معدلة
1: إن شاء الله يا ربي. قلتك إن شاء الله ماني
2: كل شيء بقدرة ربي. عندها كلمتها بالحق.
1: أي.
2: كل شيء بقدرة ربي وإن شاء الله.
1: ثم فرق في كلمة إن شاء الله. ثم واحد يقولك إن شاء الله، واحد يقولك إن شاء الله، ثم واحد يقولك إن شاء الله.
2: ساعات يقولك حد إن شاء الله راهي فما حد شيء زين.
1: هو ذاك اللي ماشي توا.
2: ويقولك إن شاء الله.
1: كيف البرك يقولك أبشر أبشر معناها ما عندك حد شيء. تفضل.
2: مرحبا بكم الناس الكل. نبداو ورقة برج الحمل. الورقة هذه شنو تمثل؟ تمثل الطاقة الإيجابية ويزكم تكون الحاجة اللي تنويها تاخذ تتحصل عليها تقراها. مكتوب كيزم يكون واضح الحاجة اللي انت تحب توصل لها توصلها يا برج الحمل ان شاء الله. وفما شعلة نجم يكون طرف ثالث، والطرف الثالث يا برج الحمل ينجم يكون في الواقع. اما اني مرش فيه في الواقع راه في الخيال. برج ورقة برج الثور. فما مرض تعب إرهاق تحس به الإرهاق هذية، أما مكش متوقع ورد بالك على صحتك ثم صحتك يا برج الثور، وخاصة المدة هذية. شكون المتغش عليك؟ خليه يتغشش، واللي يحب يرضيك يجي هو يرضيك مكش أنت ترضيه يا برج الثور.
1: ثم ثور اليوم نحس يمشي ناقص يجي في استوديو
2: يجي مش يجي بحذينا لهنا. مرحبا بيه. تعبين المدة هذي برج الثور.
1: اي
2: وعنده شكون متغشين عليه رضي والعبيد.
1: اها
2: ما تخرجش الكلمه المشومه، خرج كلمه الباهيه.
1: ثم ثوره هنا
2: فما ثوره من الثورات.
1: ما تخرجش تقولوا في قلبها.
2: هو مش باهي يحط في قلبه.
1: الله يقول
2: صعب برج الثور ديما يخرج راه
1: هو يفانس.
2: اي ميلا يخرج ما يخليش في قلبه برشا.
1: لا انثى برج الثور شنيه
2: ما تخرجش الا في قلبها.
1: أي.
2: ديما تكون كتومه ولا حاجتها بيه يلزمها توصل له. اما برج الثور في وقت يخرج كلام مش في وقته، يفزد على روحه كل شيء.
1: شنو هي الكلمه الطيبه اللي تنجم تقولها انثى برج الثور؟ الكلمه ديما اللي كلمه واحده ديما تقولها
2: برج الثور. الانثى يلزمك تكون في الواقع مش في الوهم، خاصه المده هذية، ويلزمش تحط في قلبك، خرج اللي عندك باش انت يبدا قلبك نظيف ومرفرف.
1: هي المشكله لو كان برج الثور ينعرفوا انا انثى برج الثور تخرج اللي في قلبه عاشتراها.
2: مسالش كل وقت تعطيه وقته
1: ويمشي
2: مع الموجه. قلت لك
1: مع الموجه. تابيع
2: برج السرطان. برج الجوزاء. برج الجوزاء والفلوس والامور الماديه اللي هي مش تعطيك المده هذيه، ومش تخلص ديونك، ومش توقف على ساقيك، وتنجم تعمل الحاجه اللي تحب عليها، اما درجه درجه خطوه خطوه، خاصة المدة هذه والأيامات اللي جاية و2027 يا برج الجوزاء مش يعطيك برشا حاجات، خاصة في المكتوب. ما تخليش التراي يفوتك يا برج الجوزاء. برج السرطان. إن شاء الله الكادو اللي ما جاكش ما يسالش يجيك عام الجاي، ما تتغشش، إن شاء الله فما خير. وكان فاتتك حاجة راهي فيها خير برج السرطان، خاصة المدة هذه. أما عندك أمنية مش تحققها الروح، مش حتى حد مش يحقق لك، ولا تقول مش يمد يود لي حد، ولا مش يعطيني حد، ولا حد مش يعطيني. لا يا برج السرطان. برج الاسد. مش تشكب على نفسك
1: يا مدام. وقيت برج الاسد
2: عيد ميلاد وجاي. برج الاسد مش يشكب على الناس الكل،
1: معناها ثلاثه اللي نعرفهم انا باش يشكبوا علي.

0: زعما ليس بناس اسمعني بيها نقول اين جماعه الخارج
1: خنقول انا لا. عثمان بالشيخ مش يشكب علينا
0: صعيب شويه عثمان هذا ما نعرفوش من يقول صعيب شويه
1: مش تعرفوا مثال شيء
0: انا مش مشكل هي. اما جماعه الخارج جماعه الخارج لبرج الاسد فما ناس مش تخوريق وفما ناس مش تتعطل صحيح اما فما الفرج ما تقلقوش ربي سبحانه مش يفرجها شويه صبر وبرا وان شاء الله ربي يعطيكم رفيق وقت الضيق يا برج الاسد اما والفرحه جايتكم تنجم الوراق بزواج تنجم تكون بحاجه مش توصل اما مش تبدل من عتبه لعتبه والعتبه هذه مش تكون خير لك انت يا برج الاسد برج العذراء برج العذراء وطاقة برج العذراء تقول الغربة مش تواتيني ونقول لك الغربة ماهيش مش تواتيك وماهيش مش تمشي معاك سبحان الله كل واحد وظهره برج العذراء الصحة متاعك تحسها أمور المدة هذية تعبة شوية أما أوقف روحك ما تخليهاش توخر بالتوالي برج العذراء أما الماء يجي تحت ساقيك تتوافق مع برج الدلو وبرج الثور برج العذراء
1: برج العذراء شهر جويليا وشهر أوض كيفاش يتعدى عليه برج العذراء
0: برج العذراء باش يتعدى عليه برشا حاجات يعني راه فيها طاقه ايجابيه مانيش راه في طاقه سلبيه معناها عنده هيك خرجات دخلات مشي يتفرهد وعنده مكتوبه قريب امام انسان ماهوش بعيد قريب له نجم يكون من فاميليا ولد حومه ولد عائله اما ما عندوش وجوه حبي
1: تري بيان
0: باهي برج العقرب برج العقرب خلينا في طاقتنا الإيجابية وطاقتك اللي انت حاجتك بها والغدرة اللي صارت لك في الخدمة يا برج العقرب رد بالك من العباد اللي دايرين بيك اللي هما يلوجوا لك عليها ويلوجوا لك على الطاقة السلبية أما انت صحيح مش هذا كله مش تفوتوا أما مش تتعب شوية وتنجم تكون عندك خدمة جديدة عندك نجاح عندك ورقة مش تصححها عندك حق مش تاخذه يا برج العقرب برج الميزان
1: القوس ولا
0: الميزان ميزان
1: هو بعد العقرب فما الميزان
0: ميزان وبعد يمشي القوس ميزان تحب على برجك
1: ناري ما حفظت شيء يا بني
0: برج الميزان برج الميزان ان شاء الله ربي يسهل لك فما حاجه مش توصل لها عقار حاجه هيك سفره في ناس الا انت تعرفهم مش توصل معاهم ان شاء الله باذن الله اما يلزمك تكون متوافق مع برشا عبيد وتسمع وما تتكلمش وما تخرجش تخرج الكلمة في وقتها وبرشا حاجات مش يروبعينهم من برج الميزان رد بالكم برج الميزان المدة هذي عنده غشغة برشا قوي خاصة من المدة هذي رد بالكم منه برج الميزان
1: ربي معاه إن شاء الله
0: برج القوس برج القوس وطاقتك الإيجابية والأمنيات برج القوس ينجم يتوافق مع برج الأسد درا صح ولا
1: صحيح
0: أنا برج الأسد هو احنا نحكيو على البرج القوس
1: انا واحده من الناس برج كيكا
0: وذي مش فما اسد
1: اي
0: وفما امنيه مش تتحقق يا رب
1: ان شاء الله
0: ما تعرفش عليه تعرفش عليه برج القوس ان شاء الله عندك انتصار اما فما برشا عباد تحسهم عاطين بالظهر اللي كانوا معناها كلمتك تمشي وهما معناها وقتاش ترضى عليهم اما كل وقت تعطي وقت مش يجيهم الوقت راه عينك تغزر مش يجي الوقت وعينك تغزر ما تعرفش عليها برج القوس على قريب وعندك انسان مش يقف معاك اما كبير في العمر ذيب سلطه عنده حكم عنده كلمه مع الناس الكل ان شاء الله باذن الله برج القوس برج الجدي ورقة برج الجدي إن شاء الله فما كادو مش يجيك عندك فرحة مش يجيك عندك إنسان مش يفرحك بحاجة اللي أنت تستنى فيها أما ما تتعبش وما تخليش طاقتك سلبية برشا تتوافق يا برج الجدي مع برج الحمل وبرج الحمل ينجم يكون هذي اللي هو مدة هذي تتخالف وفما حديث مش يتقال فما حاجات خايبة أما رد بالك يا برج الجدي برج الدلو برج الدلو ان شاء الله باذن الله نحب ديما طاقتنا ايجابيه ونحب ديما اوراقنا باهيين مع برج الدلو صحيح برشا مشاكل وعندك عينين في العائله برج الدلو والعينين هذه مقلقتك برشا ولا انت فايقه به ورد بالك يا برج الدلو مع العبيد اللي دايرين بيك واللي يقولوا عليك شي مكفيهم ما شاء الله عليك الله وحد عليك برج الدلو خاصة المدة هذية مش تمشي في طريق مزيان بارشا أما التفكير الثاني مش تفكير لول عندك زوز ثنية ماشي فيهم ما نقول لك لا لول تمشي الثاني إن شاء الله وبالقدرة وبالمكتوب
1: يعطيك الصحة
0: برج الدلو
1: برج الحوت نكملوا برج الحوت
0: في ساعة
1: أي
0: برج الحوت عندك ورقة مش توصل لها، أما لا يقول خلي يقول، والورقة هذه مش تحلك برشا بيبين، أما عندك خدمة بقرايتك مش توصل لها، وعندك فورماسيون كونكور مش تنجح فيه إن شاء الله بإذن الله، أما عندك سفرة في مصلحتك. ومرحبا بالناس الكل.
1: دونك على صفحتك الرسمية سرك في حظك،
0: سرك في حظك لما شقرة في الفيسبوك على الأحلام نتاعك وتفسير الأحلام. تكلموني اللي حيحب يكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: شكرا لك ريما شقرة، شكرا من بنت خيل في الإخراج التقني، الإخراج الرقمي نرجس قلالة، القوسية جات توا باش تكون معاكم شوية أخرى. دونك من هلا جاب الله، خلي أقول لكم من أحلام غيلة، إن شاء الله تلقاوني غدوة من 10 للـ11 موزيك جينا ومواعيد جديدة مع الطبخ مع الفن وهدرة الكوجينة. زعما على شنو باش نحكي غدوة، اقتراحاتكم. يلا باي باي.

0: تحب تشارك انت وشكون بالفن تاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره شوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. نسمو دار العيله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام موجه. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
1: Publicité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: Yalla, ciao. يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج جوهرة
4: ببليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى غاية 7 جويليا الحالي نحو 9.1 ملايين قنطار مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. ونسق تجميع الحبوب سجل خلال الأيام الأخيرة منحة تصاعد نسبيا أثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. وتصدرت ولاية بيجا ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار بعدها ولاية الكيف ب 1.3 مليون قنطار ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار وولاية سليانة ب 1.21 مليون قنطار فيما سجلت ولاية سوسة 3000 قنطار. الجامعة الوطنية لمربي النحل دعات إلى تجديد الرقابة على العسل المورد وتعزيز حماية المنتوج المحلي وحذرت من تداعيات ترويج كميات مهمة من العسل المستورد في السوق التونسية على صحة المستهلكين وعلى ديمومة قطاع تربية النحل اللي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الفلاحية. وأكدت الجامعة ضرورة تكثيف عمليات مراقبة العسل المورد خاصة في ظل وجود أصناف لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة حسب تقديرها. والإنتاج الوطني من العسل في تونس يبلغ خلال المواسم العادية ما بين 2100 و 2400 طن سنويا ويضم القطاع حوالي 16 ألف نحال يشرفوا على ما يقارب مليون خلية نحل موزعة على مختلف جهات البلاد. ورغم هذا الرصيد لا يتجاوز متوسط إنتاج الخلية الواحدة حاليا بين 4 و 10 كيلو سنويا وهو مستوى يقل بكثير عن المعدلات العالمية اللي قد تصل إلى نحو 30 كيلوغرام للخلية وذلك نتيجة تداعيات التغيرات المناخية وموجات الحر المتكررة كما يبقى استهلاك الفرد من العسل في تونس محدود إذ يتراوح بين 12 و 25 جرام سنوياً. وولاية القيروان تعد من أبرز مناطق إنتاج العسل في تونس، إذ تضم نحو 50,000 خلية نحل إلى جانب مناطق جبال الشمال الغربي وخاصة ولاية الكيف وكذلك الوسط الغربي وأساسا القاسرين منطقة جبال الشعامبي اللي تشتهر بإنتاج أصناف مميزة من العسل على غرار عسل الإكليل. ويواجه القطاع حسب مختصين تحديات متزايدة، إذ يعاني ما بين 70-75% من النحالين من تراجع الإنتاج بسبب التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثير الواردات الأجنبية على تسويق المنتوج المحلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة أعلنت عن تعديل التوقيت الصيفي لعملية التزويد والبيع انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيكون توقيت التزويد بالخضر والغلال حسب نص بلاغ الشركة من الساعة 7:30 مساء إلى حدود الساعة 4:30 صباحا، فيما يمتد توقيت البيع من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. أما بخصوص منتجات الأسماك فسيكون التزود انطلاقا من الساعة 7:30 مساء إلى حدود منتصف الليل، وتتواصل عمليات البيع من الساعة منتصف الليل إلى الساعة نصف النهار تقريبا. تونانديكس تمكن هذا الأسبوع ومن تحقيق زيادة بنسبة 1.6%، وتجاوز لأول مرة عتبة 20,000 نقطة، وحسن المؤشر المرجعي للبورصة من أدائه منذ بداية السنة بنسبة 49.9%، وتميزت المعاملات خلال الأسبوع بمستوى جيد وقدر حجمها ب 61.6 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 9 جويلية انخفض إلى حدود 1122 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 7 جويلية في حدود 1239 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جويلية فارتفعت إلى حدود 25178 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 9 جويلية في حدود 25,073 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت في تعاملات يوم الجمعة عند التسوية بعد أحدث جولة من الشبكات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تفاؤل المتعاملين باستئناف الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه الأسعار حققت بنهاية الجلسة مكاسب أسبوعية حادة، وتراجعت العقود الأجل لخام برنت 29 سنت بما يعادل 0.38% إلى حدود 76.01 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى مدى الأسبوع ارتفع سعر برنت بنحو 5.50%. أسعار الذهب انخفضت يوم الجمعة وسجلت تراجع أسبوعي وسط مخاوف من أنه يؤدي تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران إلى تأجيج التضخم ودفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على مسار سياسة نقدية متشددة. واستقر سعر الذهب الفوري تقريبا في حدود 4119.91 دولار للأوقية، مسجل انخفاض بنحو 1.3% خلال الأسبوع الحالي. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و955 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و220 مليم.
4: بيزنس نيوز جوهر اف ام، توندونس توندونس
6: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه هي فقرة توندونس اللي جيكم يوميا على راديو جوهرة اف ام. اليوم نحكيو على شركة صينية قاعدة تحضر في روحها من هنا لشهر سبتمبر القادم باش تعمل لنا نقلة جديدة في الروبو. الروبو مش أي نوعية متاع الروبو، راهو روبو هذا شبيه بالبشر. تحكي لنا على خطط لإنتاج أول روبو بشري فائق البيونية بالحجم الكامل وبكميات كبيرة على المستوى العالمي. الروبوات هذوما ما يكتفيوش بالمظهر القريب من الإنسان، لكن يعتمدوا على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي تعطيها إمكانية التفاعل. مثلا نبدأ بأول حاجة وأسهل حاجة، الروبو اسمه يو وورلد يو وان، واللي هو نلقاو فيه نوعين، نلقاو فيه الذكر والأنثى. بالنسبة للذكر الطول متاعه 1.83 متر، بالنسبة للأنثى الطول متاعها 1.69 متر، بالنسبة للوزن متاعهم هو نص وزن الإنسان العادي. الروبو هذوما يتميزوا بجلد يشبه برشا الجلد البشري من خلال الشكل وحتى الملمس. شوف الديتاي وين وصلوا، زادوا حتى عمود فقري عنقي مزدوج المحور واللي هو يشبه برشا للعمود الفقري اللي موجود عند الإنسان بنسبة 90%. دونك يعطيها العمود الفقري هذا إمكانية باش يقلد حركات البشرية الأساسية بنسبة 90%. وتأكد الشركة اللي كونه نظام تحريك تعابير الوجه يعطي إمكانية للليبسينك. شو معناها؟ معناها كي تسمع الروبو يتكلم وتشوف الشفايف يتحركوا، دونك تلقى اللي زمن الاستجابة ما يفوتش العشرين ملي ثانية، يعني كي يبدأ يتكلم تقول عليه شخص عادي قاعد يتكلم قدامك. الروبو يعتمد على أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم مخصص للمرافقة طويلة الأمد. نزيدكم حاجة أخرى، الروبو هذايا قادر على التعرف على أكثر من 20 حالة عاطفية دقيقة والدقة تفوت 90%. شركة الأوبتيك هي اللي خرجت لدو روبو هذوما وتقول اللي كونوا سلسلة اليوان تم تصميمها لتلبية مجموعة واسعة من الاستخدامات كسوة الاستهلاكية وإلا التجارية، وخاصة الرفقة اليومية والدعم العاطفي وتحسين نمط الحياة، المساعدة الاجتماعية، خدمات الاستقبال والضيافة، رعاية المسنين، الدعم النفسي، السياحة، المعارض، البحث والتعليم وغيرها. وتقول اللي كونه تلقات بالفعل أكثر من 10,000 بري كوموند. وفقا للتقارير الأسعار متاع الروبو هذوما تبدأ من 17,000 دولار وتوصل حتى، شدوا رواحكم ليه، 145,000 دولار. انت والميزات اللي تحب تكون موجودة في الروبو اللي باش تشريه، على أنه يبدأ تسليم أولى الوحدات في منتصف شهر سبتمبر القادم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: العشرة واربعتاش دقيقة على موجات جوهر اف ام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لي بون بلان. اكيد لي بون بلان اللي يخصوا العائلة، اللي يخصوا الخرجات، اللي يخصوا زادة كل ما هو حياة ثقافية، انتدابات. اليوم زادة نحكيو انتربرونيا وجديد في السجل الوطني للمؤسسات. اليوم نحكيو زادة على المسابقة العربية للحساب الذهني بتنظيم المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية، المصايف والجولات، وشنو البرنامج نتاعها زادة للصيف. هذا وأكثر مع غنيات وموزيكا تعم 66 كيف. أكيد باش تكون معاكم ساعة كاملة في لي بون بلان. مرحبا بكم سور لي ريزو سوسيو على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام، بيان سور على الفيسبوك، مرحبا بكم على جوهر اف ام بوان نت، وبيان سور لا راديو. دونك تسمعوا فينا في دياركم، في كرهبكم، في كل بلاصة. احنا معاكم ما تبدلوش الموجة. نبداو كالعادة بالغناء وليزونت بوزيتيف ونرجعو لكم توت سويت.

0: بعد ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ لكن سيديني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكن وليه؟

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
2: فاش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أغاني
1: جوهرة أسمى
4: بوبليسيتي تسمو لي بون بلان مع أسمى الجربي
3: أسمى الجربي
4: على جوهرة أفل
5: بونجور اهلا وسهلا بكم نحكي تسويت على حدث مهم وممتاز جدا غدوه لحد 12 جويليا 2026 بحمام سوسه النسخه الثانيه من المسابقه العربيه للحساب الذهني بتنظيم المكتب المحلي للمنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه المصايف والجولات اكثر تفاصيل مع مدير التظاهره سي نوري بوعاشور اللي اليوم يكون بحثنا في جوهر اف ام سي نوري اهلا وسهلا بك
6: اهلا وسهلا ومرحبا مشكورين جوهر اف ام و سيدة أسماء على الاستضافة
5: شكرا لك الله يخليك زيدا كيف خلينا نستقبل معنا اليوم سيام الفقيه دونك إطار وعضو هيئة مديرة ومكلف بالأعمال الأعلام والتوثيق بالمكتب المحلي المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجولات أهلا وسهلا بك سيام
7: عايشك مدام أسماء وأهلا بالمستمعي جوهر اف ام ان شاء الله فرحان برشا بكوني بحذاكم اليوم في جوهر اف ام
5: شكرا لك دونك اليوم باش نبداو خلينا بالتظاهره نتاع غدوه والا خلينا نقولوا المسابقه العربيه مشكل الوطنيه فقط للحساب الذهني مع سي نوري بوعاشور دونك اعطينا اكثر تفاصيل الحساب الذهني اللي نحكيوا عليه هذايا شنو بالضبط
6: الحساب الذهني هو نشاط يعتمد على تخيل المعداد الياباني التقليدي لإجراء العمليات الحسابية ذهنية بالنسبة لآلية العمل ينتقل الطفل من تحريك خرزات المعداد الحسي الفعلي إلى تحريكها افتراضيا في مخيلته بسرعة فائقة والهدف الأسمى من الحساب الذهني هو تطوير كفاءة الدماغ والروابط العصبية وليس مجرد حساب أرقام ضخمة فقط فوائد النشاط والمسابقات على الطفل
5: أعطينا
6: لمحة صغيرة بالنسبة لفوائد النشاط عقليا ومعرفيا ينشط فصي الدماغ معا المنطق والخيال يضعف مستويات التركيز وسرعة البديهة يقوي الذاكرة السورية الفوتوغرافية ويسهل التحصيل الدراسي الشامل نفسيا وسلوكيا بالنسبة لفوائد النشاط يبني ثقة قوية بالنفس تكسر حاجز الخوف من الفشل كما يعلم الطفل الانضباط يعلمه الصبر والقدرة على العمل تحت ضغط الوقت
5: صحيح بالأخص ضغط الوقت اللي
6: ضغط الوقت
5: مهم جدا بالنسبة للصغيرات ولا معاش عندهم برشا صبر ولا وليو استخيسي برشا وقت اللي يبدأ دونك يحلوا في مسألة من المسائل دونك هذا مهم جدا
6: بالنسبة للفوائد الاجتماعية والتنافسية ينمي روح التنافس الشريف وتقبل النتائج بروح رياضية يمنح الطفل شعورا بالتميز والريادة من خلال الاحتكاك بنظرائه في المحافل والبطولات المحلية والوطنية والدولية
5: صحيح صحيح ونتصور صغارنا في تونس مؤهلين أكثر من غيرهم خاطر احنا ديجا تبارك الله معناتها التعليم متاعنا يشجع زيد على الرياضيات الحساب المعادلات دونك نتصور صغارنا عندهم شانس أكبر بياسر
6: إن شاء الله لأنه نشوفه بالنسبة للرياضيات حتى على المستوى المدرسة أو المدرسة أو المدرسة العددية أو حتى المعهد شوفوا بالنسبة للرياضيات ديما ثم نوع من الإشكال وشوف حتى النتائج تكون
5: حتى شعبة الرياضيات في البكالوريوس أقل عدد من
6: أقل عدد
5: من المترشحين
6: من المترشحين
5: لهنا حتى سنة دلاغم لهنا
6: الناس اللي تطلب او توجيه للشعب الرياضيات معناها هذا العدد قليل برشا.
5: يعني لهنا نعاود ونعملوا جيل جديد اللي يحب الرياضيات بطريقه خلينا نقولوا فيها ابداع فيها احساس اللي مش كان رياضيات واحد مع واحد يساوي اثنين ولا تلعبه ذهنيه دونك هذاك اللي يزيد يقرب له الرياضيات
6: هذا هو
5: واضح. عطينا اكثر تفاصيل على المسابقه هذه دونك الاعمار نتاع الصغيرات هذوما اللي باش يشاركوا في المسابقه شنو
6: هي مسابقه عربيه المشاركين فيها من تونس من مختلف الولايات التونسيه وعندنا مشاركين من الدوله الشقيقه الجزائر
5: واضح.
6: عدد المشاركين 141 طفل
5: ما شاء الله
6: تحت تاطير 22 مدرب
5: ما شاء الله.
6: الفئات العمريه المشاركه من 5 الى 15 سنه وكما قلت في البدايه دول المشاركه هي تونس والجزائر.
5: باهي كيفاش تم ترشيح الصغيرات هذوما اللي باش يشاركوا في المسابقه العربيه؟ يعني هل صارت مسابقات قبل في النوادي نتاعهم وتم ترشيحهم الى المسابقه العربيه ولا كيفاش تم بالضبط؟
6: هو الاختيار من طرف المدربين. انا عندنا 22 مدرب هذوما هم اللي قاموا بعملية اختيار والاختيار ما يتمش اعتباطي
5: معناها
6: اختيار اكيد معناها بتقنيات وبأساليب معناها اللي تحفزك الصغيرات باش يكون هو في المسابقه
5: دي تيست معناها فوالا ايل فون فير دي تيست باش نجموا يوصلوا للمرحله هذه
6: اكيد.
5: باهي البرنامج شنو فما غدوه وقتاش تبدا المسابقه؟
6: بالنسبه للبرنامج بحول الله الانطلاق ودخول المشاركين هو الفضاء اللي باش يحتضن المسابقه هذه هو فضاء زيني فيلم. 9:30 دخول المشاركين الى القاعه والجلوس لانه حتى في جلوسهم ثم تهيئه خاصه.
5: نعم انضباط.
6: 10:00 كلمه الافتتاح نجم نعطي معناها
5: بيان سور لو بروغرام وي.
6: 10:15 باش تكون تحية العلم وهنايا باش تكون تحية العلم بالنسبة للعلم التونسي علمنا وتحية العلم
5: الجزائري الشقيق. نعم
6: الشقيق. 10:25 كلمات تحفيزية واستعداد لانطلاق المسابقة. 10:30 انطلاق المسابقة.
5: واضح.
6: انتهاء المسابقه وجمع الاوراق هي لا تدوم عليها المسابقه لا تدوم اكثر من ربع ساعه 10:45 11:30 قبل ذلك 10:45 انطلاق مسابقه اخرى هي المكعب السحري.
5: واضح.
6: الى جانب مسابقه الحساب الذهني مسابقه المكعب السحري
5: وهذه زاد فيها شكون مرشحين ولا ينجم اي حد يكون موجود الغادي يشارك فيه
6: تقريبا نفس
7: هما نفسهم مشاركين في المكعب السحري.
5: واضح.
6: 11:30 بدايه عمليه الاصلاح. 11:50 انتهاء مسابقة المكعب السحري.
5: واضح.
6: منتصف النهار بداية التنشيط.
5: التنشيط هذا شنو فيه؟
7: تنشيط انيماسيون لعب الصغار بون ميم طون قاعدين نستناو في الكوريكسيون تكمل نعملوا النتائج اخر حاجة ويسلموا الجوائز بتاعهم سواء ميداليات سواء كؤوس حسب ال
5: نهار حافل غدوة يعني
7: إن شاء الله إن شاء الله
5: حفل للصغيرات يبدلوا به الجو زادة بيان سور ونحتفيوا بهم هما نحتفيوا بالقدرات نتاعهم هذاك أهم حاجة.
6: انتهاء عملية الإصلاح 1:30 بعد الزوال
5: النتائج
6: على اعلان عن نتائج الساعه الثانيه بعد الزواج.
5: واضح يعني نهير خفيف خلينا نقولوا فيه كما قلنا احتفاء بالطفوله احتفاء زاد بصغيراتنا اللي فريمون عاملين مجهود كبير دونك بالتوفيق ان شاء الله لهم. ينجم يكون فما دي بارتيسيبون من برا يجيو يشوفوا يكتشفوا غير الاولياء.
6: مرحبا
5: نعلنوا دعوه مفتوحه
6: للجميع
5: دعوه مفتوحه يحبوا يكتشفوا زاد ويشوفوا مهم برشا دونك تنجموا تجيبوا صغيراتكم غدوه الفضاء زيني فيلم بدايه من 10 نتاع الصباح هكا ولا دونك يدخلوا ويشوفوا زاد يكتشفوا خاطر ينجم هذاك يولد عندهم غرام جديد وهذاك مهم
6: وهذاك الغايه والهدف
5: ان
6: شاء الله معناها يكون معناها الانطلاقه هو رغم اللي هي الدوره الثانيه، لكن الدوره الاولى ما كانش عندنا احنا في سوسه. ان شاء الله الدوره هذه معناها تترغب في ناس اخرى وصغيرات اخرين اللي تحفزهم باش يكونوا مشاركين في الدوره القادمه
5: ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله للمشاركين غدوه الكل، بالتوفيق لكم انتم زاد والنجاح. خليني نختم باعمال والانشطه الاخرى للمكتب المحلي المصايف والجولات بحمام سوسه. شنو اللي حضرتوا للصيف بيان سور، وشنو فما انشطه اخرى نجم نحكيوا عليه؟
7: والله هو النشاط نتاعنا في الصيف يمشي كالمصيف، معناتها مادام صيف مادام مصيف مادام احنا مصايف نمشي كالمصيف. بحول الله مصيفنا شنو باش يكون في قليبيا، المده من 21 ل 30 جويليا، معناتها برسك الجمعه الجايه نبداو ان شاء الله. الاعمار من 7 سنوات ل 17 سنه. سيبوا اطفالكم خليهم يجيو بحذانا يتمتعوا يلعبوا، يبعدوا على التليفونات اللي هي اخطر حاجه كالتليفونات.
5: البرنامج نتاع المصيف شنو فيه معناتها، كيفاش يبدا منوع بالنسبه للصغيرات؟ خاطر من 7 ل 17 فما فرق كبير في ليزاكتيفيتي، كيفاش فوز الي جيغي
7: دونك؟ هو مش كلهم مع بعضهم 7 ل 17، تقام مثلا ديار كما يسموها، مجموعه 7 سنوات، مجموعه 11 سنه، عرفت نقسموهم كل دار ومجموعه، كل دار مدرب مختص نتاعها متحصل على الشهاده نتاعو متكون تهنين عليهم قاري على الحكاية هذه باش يكون الأطفال ويحسن ويعرف كيف يتعامل مع الأطفال. البرنامج بتاعنا شو يكون برسك 7-9 على البحر، مشيو البحر انكلوي اللي فما رحلة بنهار الواد القصب إن شاء الله. كيف كيف الأنشطة بتاعنا في وسط المركز، سوى كرماس سوى نشاط مباراة ثقافية لباس تنكري، أنشطة متنوعة. وسايبوا صغاركم ديما نقول لهم ما يحبوش سايبوا صغارهم، يقولوا لك صغارنا نخافوا عليهم وما شكونش يخليهم 10 أيام ولا 8 أيام شكونش يخليهم، سايبوا صغاركم تنوعوا عليهم بحول الله يكونوا كما يمشيوا كما يروحوا، بالعكس يزيدوا يتعلموا منا برشا حاجات ويحسنوا من رواحهم ويقويوا القدره باش يتعاملوا مع المجموعه كما اصحابهم كما اخواتهم ان شاء الله.
5: ويتعلموا الانديبوندونس زادا كيف كيف، ينمي شخصيته. دونك فما برشا زادا اللي يقرا ويروح وما يكونش صداقات، يعني فرصه زادا كيف كيف باش يكونوا صداقات في المصيف هذا وذكريات معناتها متشاركه مع بعضهم اللي تنجم تكون على مدى طويل ان شاء الله.
7: وزادا يعمل على روحه، هي اهم حاجه احنا في المصيف يعمل على روحه، الشقاء يقوم وحده ويعمل يلم دبش وحده ويبعد على حصيله الدلال نتاع الاولياء كما نقولوا احنا دلال نتاع الاولياء ما يجي ما هيك هي بحول الله.
5: واضح، شكرا لكم يعطيكم الصحة بالتوفيق ان شاء الله. سي نوري بوعاشور شكرا لك.
6: شكرا يعطيك الصحة اخت اسماء.
5: افيك بليزير
6: ان شاء الله يكون معناها التظاهرة هذه عندها اثر ايجابي على الصغيرات وعلى وحتى على الكبار.
5: وعلى الكبار زاد. طبعا عندنا شوية صور اون لي بارتاجي السبت اللي بعد.
6: لا ماذا بينا تكونوا حاضرين معنا.
5: إن شاء الله إن شاء الله.
6: إن شاء الله حاضرين حتى في
7: شوية وقت.
5: سينو طبعا عندنا تصاور نشاركوهم السبت الجاي إن شاء الله، نقولوا هذايا كما نقولوا مخرجات اليوم نتاعنا، دونك علاش لا يشوفوا الصغيرات تصورهم ويشوفوا الإنجازات نتاعهم معنا إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شكرا لك سي نوري وشكرا سي من الفقي زاد كيف، وإن شاء الله بالتوفيق لل المكتب المحلي المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات والمنظمة الكل المصائف والجولات اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا لصغيراتنا. كما قال سي يامن زيبوا صغيراتنا راهم في حفظ راهم في الأمان، وخليهم يعملوا الإكسبيريونس متاعهم ويعيشوا بيان سور الانديبوندونس متاعهم المقننة وزادة المراقبة. دونك غناية ونرجعكم كاملين في لي بون بلون.

في قلم موجة جوهر فم توت سويت في لي بون بلان واحسن لي بون بلان بيان سور الانتدابات والفرص اللي موجوده واللي تلقاوها بيان سور. خليني نعطيكم الخبر وانتم تزيدوا ادخلوا وتلقاو الروابط موجوده في بيان سور المؤسسات المعنيه. اول مناظره وانتداب نحكيوا عليه هو بلاغ فتح امتحان واختبار مهنيين لانتداب 154 عامل لفائده مصالح الاداره المركزيه والجامعات ودواوين الخدمات الجامعية. والبلاغ هذا نزلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تلقاو فيه طول ديتاي بيان سور لي بوست اللي موجودين، الاعمار، الشهاده اللي موجوده وكيفيه الترشح. دونك بيان سور تدخل للصفحه الرسميه فيسبوك والا لو سيت اوفيسيال لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي وتلقاو كل جديد. المغروم بالشعر، دونك نقول لكم اللي امير الشعراء في الموسم الثاني عشر يفتح باب التسجيل. دونك فما خطوات صغيره وبسيطه تنجموا تتقدموا بها باش تكونوا من الأصوات الشعرية اللي تكتب فصل جديد في البرنامج الجديد. دونك نعرف اللي ما فماش برشا اللي مغرومين بالشعر، ولكن اللي مغروم بالشعر حقيقة هذه فرصة كبيرة برشا. الجائزة مهمة، الحضور زاد مهم جدا. إذا شروط التسجيل ما هيش كبيرة ياسر، لازم يكون العمر ما بين 18 إلى 45 سنة، يكتب قصيدة عمودية من 8 إلى 20 بيت، يعني حتى 8 أبيات كافية أنه يكون داخل في بيان سور المسابقة الراقية هذه. القصيدة تفعيلية، دونك مقطعان كحد أقصى من 10 إلى 15 نستر لكل مقطع. صور جواز السفر متاعو بيان سور وصورة شخصية رسمية، هذم الكل يتبعثوا. دونك تدخلوا للصفحة الرسمية أمير الشعراء، فما أن كيو آر كود، تسكانيو الكيو آر كود هذايا وتبعثوا لي ديتاي هذوما الكل. عندكم حتى 6 أوت 2026 للمشاركة، وحظ موفق للجميع. بالنسبة للنساء اللي يسمعوا فينا زاد اليوم، فما أبيل بروبوزيسيون سبيسيال بور لي فام. دونك بيان سور بالنسبة للونيو، دونك لونيون ناسيونال بيان سور كما قلنا المنظمة العالمية للمرأة، تفتح أبيل بروبوزيسيون بيان سور للنساء اللي عندهم دي سوسيتي، اللي عندهم مشاريع. دونك تنجم تدخل في المنظمة هذه وبيان سور تنجم تشارك باش تاخذ الفون نتاعها. دونك الفون هذايا تنجموا تدخلوا اكثر تفاصيل للونيو فام تونيزي، تلقاو ان ليان، ليان هذايا بيان سور تدخلوا تلقاو فيه كول فور بروبوزلز، تحطوا فيه البيانات نتاعكم وتشوفوا زادا اذا كان المؤسسه نتاعكم تنجم تتمتع بالامتيازات هذه والا لا. هذه خاص بالمناطق العربيه ونساء في المناطق العربيه حتى 16 جويليا 2026. تنجموا تدخلوا وتتحصلوا بيان سور على التفاصيل الكل. مدينه العلوم بتونس زادا كيف كيف، فما اعلان بيع بواسطة الظروف المغلقه. دونك تدخلوا لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي مدينه العلوم بتونس تلقاو اكثر تفاصيل. ونهزكم ديريكتومون لاعلان السنوي للبرامج الصادره عن وزاره الخارجيه الامريكيه، وين تدعو اسفار المتحده الولايات المتحده في تونس الى تقديم افكار مشاريع مبتكره تعزز العلاقات الاقتصاديه بين الولايات المتحده وتونس بما يساهم في تحقيق الازدهار المشترك. و بيان سور لهنا نحكيو على انك تعمل امر مختصر بثلاثة صفحات فيه الفكرة متاعك شنوة، فكرة مثلا مشروع يعزز الشراكة، يعزز التجارة بين المراكز الاقتصادية بين تونس الكبرى صفاق السوسة بنزرت، شكون ينجم يساهم في يدخل في بيان سور الاعلان هذايا. دونك المؤسسات غير الربحية، الجامعات، الشركات الهادفة للربح زادا كيف كيف. دونك واحد عنده ان سوسيتي وعنده فكرة اقتصادية ممتازة دونك ينجم يدخل بها. المنظمات الدولية تتمتع بخبرة في السياق المحلي والمؤهلة للتقديم. قيمة المنح راهي مهمة جدا، ما بين 250 ألف دولار أمريكي إلى 20 مليون دولار أمريكي. أي نعم، ركز معايا في الشيف على ذاك اليوم نحكي عليه. ومدة تنفيذ المشروع من 12 إلى 36 شهر، وآخر مطلب يتقدم دونك ويقبلوه 30 سبتمبر 2026. لهنا علاش نقول لكم عليه من جويليا، اللي مازال ما عندوش فكرة واللي يسمع فينا اليوم تنجم تطور الفكرة متاعك. لهنا نحكيه على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس. يعني لهنا الأفكار متعددة ومتعددة جدا، تجارة إلكترونية، ستارت اب،
دونك لهنا برشا مرشحين نجم يكونوا من تونس لهنا خموا في الفكره حضر الدوسي نتاعك وبيان سور نجم تدخل يو اس امباسي تونس وين تلقى وليان تدخل ليان هذاك وتبعث المشروع نتاعك وبالتوفيق للناس الكل. يلا غنيه ونرجعكم تسويت بجديد السجل الوطني للمؤسسات اللي اصبح رقميا مع رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط سي احمد العيدي.

0: 40 دقيقة على موجة جوهر اف ام. وصلنا للموضوع اللي سنة فيه برشا ناس وبرشا دي زونتربرونور سألون عليه، السجل الوطني للمؤسسات الغنو اللي أصبح رقمي. اليوم أكثر تفاصيل مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط، يعطينا كل عادة أكثر تفاصيل. سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا في جوهر اف
1: ام. يعيشك، نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله نقدموا الإضافة اللازمة.
0: إن شاء الله ما عادش استضافة، كنا نحكيو في الأوف وليت مولا الدار.
1: صحيح الحقيقة قداش مرة نحضروا ولات عادة معناتها.
0: واللي إفادة حاصلة برشا ناس يتفاعلوا برشا مع المواضيع اللي تختارهم، يعطيك الصحة في الاختيار. نعملوا في ميزاجور للعباد الكل، دونك الحقيقة شكرا على ليفور اللي قاعد تنفيه سوبليمونتيغ باش تبسط زاد المعلومة للناس اللي هو مهم.
1: افيك بليزير، افيك بليزير.
0: يعيشك. دونك خلينا نبداو الساعة نفسروا شنو هو لي غانو وشنو أهمية لي غانو هذا.
1: لي غانو هو الريجستر ناسيونال دي زونتربريز، بالعربي سجل الوطني للمؤسسات. هذا قبل كنا نحكيو على سجل تجاري اللي كنا نلقاه في المحكمه. دونك سافي دي زاني ولا اسمه سجل الوطني للمؤسسات، وبدا بشويه بشويه سو ديفلوب للي اليوم ولينا نحكيو على 100% ديجيتال، معناتها رقمنه كامله 100%. وهذه الحقيقه الحاجه محموده وكبيره برشا ونشكروهم لي غانو من الادارات العموميه اللي قدمت بالكده بالكده اشواط كبيره في الرقمنه. طبعا فما ديما تلقى صعوبات، مي باش توصل للرقمنه 100% كيف ما اليوم ابارتير من 1 جويليه تسمى انجاز كبير اللي الحقيقه يلزم نحكيوا عليه.
0: باهي، شنو جديد دونك اللي نلقاوه في لي غانو ابارتير من 1 جويليه 2026؟
1: باهي، لي غانو يراو يهم شريحه كبيره من الشعب التونسي. معناتها عندنا اكثر من 850 الف منخرط في لي غانو، من شركات، أشخاص طبيعيين معناتها بيرسون فيزيك، جمعيات، معناتها راهو نحكيو على حاجة اللي إنورم اللي فيها سنتراليزاسيون تاع لي دوني تاع الشركات وتاع المؤسسات الكل. معناتها لي غانو لو روجيستر السجل في حد ذاته، وإلا لي زيتا فينونسي البيلونات، فما برشا شركات برشا عباد ما يعرفوش أنه راهو أي واحد ينجم يدخل لي غانو يجبد بيلون تاع أي شركة يحب عليها.
0: كاريمون
1: ما فماش حاجة كونفيدونسيال لهنا، تدفع المعلوم وتخرج، معناتها اللي دوني اللي حاسك بهم انت.
0: واضح.
1: اوكي.
0: دونك شفافيه كبيره في المعلومات.
1: اكزاكتومون، هذا مش جديد، هذا من قبل. الجديد هو انه صارت رقمنا كامله للسجل الوطني للمؤسسات. لهنا ما عادش اوبليجي المواطن ولا الشركه انه يتنقل للغنو باش ياخذ خدمه من الخدمات. هو صحيح راهو حتى قبل 1 جويليه العديد والعديد من الخدمات كانت مرقمنه. قعدوا حاجتين برانسيبالمون اللي هما الكرياسيون تاع الشركات ولا المؤسسات بصفه عامه، والتحيين نتاعهم اذا صارت اوغمونتاسيون دو كابيتال، ريدكسيون، شونجمون تاع السياج سوسيال، تبديل التجيران، حاجات اللي تمس ستاتيو. هذوما كل كانوا معناتها اوبليجي يصيروا اون نيميريك، يتسكانيو لي دوكيمون ويتحطوا على السجل التجاري، و اون ميم تون اون باراليل لي زوريجينو كانوا يلزمهم يتصبوا في السجل الوطني للمؤسسات.
0: واضح.
1: توا اللي تغير هو انه ما عادش فما صبين نتاع لي دوكيمون اوريجينو مانيوالمون، معناتها فيزيكمون في السجل التجاري.
0: ممتاز.
1: دونك كل شيء سكاني.
0: ربحنا التنقل، ربحنا الوقت، ربحنا برشا حاجات. اما سؤال قبل ندخلوا في لي ديتاي، هل لازم يكون فما هويه رقميه للتمتع بالشيء هذايا؟
1: هذا هو الديتاي باش نحكيو فيه.
0: هذا هو.
1: وهذا حاجه مهمه برشا.
0: باهي.
1: دونك المستعملين هما برشا، فما

0: الدوسي نتاعك كي تصبوا اليوم انت مثال في سوسه ولا في تونس ولا في نابل ما تعرفش شكون الشخص اللي باش يتريتيه في لاغانو، ينجم يكون في قفصه، ينجم يكون في سوسه، ينجم يكون في تونس، ينجم يكون في الكيف. دونك عاملين ان سيستيم انترن اللي يفكتي لي تاش. معناتها
1: الديسنتراليزاسيون توتال، الميريزاسيون توتال.
0: معناتها انت تقول لي في تونس اليوم نمشي لاغانو اللي في تونس، لا ينجم الدوسي نتاعك تخدم في الكيف.
1: حاجه ممتازه أوكي. جدا.
0: باهي. لهنا قبل كان لاكسي للبلاتفورم هذه نتاع لاغانو يصير اترافير ان ايميل ياهو جيميل اللي تحب انت، تعمل لوجين، تعمل مدباس وتدخل به. فما شكون حتى يمشي للبيبلينات دونك وتدخل تعمل لاكسي نتاعك. لاغانو لهنا ما يعرفكش شكونك.
1: صحيح.
0: باش يتمكن من الانفورماسيون ويعرفك انت شكونك، هذاك علاش كان قبل يليكزيج انك انت تجيب له الاصل نتاع الوثائق. اوكي تو الجديد هو انه ولا باش يعرفك شكونك عن طريق كانك انت بيرسون فيزيك شخص طبيعي الاي هويه ولا الموبايل اي دي، وكانك شركه باش يولي يعرفك ترافير تي جي جو. باش نحكيو كيفاش بالديتاي كل مادام نحكينا على الاي هويه. الاي هويه كان تذكر حكينا عليها قبل، مش حاجه جديده في تونس. الاي هويه راهو باش طلع مضمون، تنجم تستعمل بالاي هويه طلع مضمون ا ديستانس
1: البي 3 برشا حاجات
0: الاي هويه زاد كيف كيف اوتو انتربرونور كان تذكر حكينا عليه برشا الاي هويه. ودايوغ الاوتو انتربرونور ما عندك حتى اكسي مع الاداره، كل شيء اونلاين معك. وهذا هو الحاجه الهائله. دونك الاي هويه هذه تدخل تحب تعمل اي هويه كونكريتمون، تمشي للسيت نتاع الاي هويه، ساهل ما في حد شيء، عندك لي دوني اللي تستحقهم اللي هما بطاقه تعريف. دونك الهويه تمشي كان مع التوانسه تمشيش مع لي زيترونجي، دات نتاعك نتاع لانيفيرسير نتاعك ورقم الهاتف نتاعك. تحط لي دوني هذوما يوصل لك انستانتانيمون ان كود. الكود هذاك تمشي للمشغل نتاع الهاتف نتاعك، ما تمشيش للريفوند، تمشي للمشغل هو بيتو. دونك تقدم بطاقه تعريفك، تقدم شوفك، هو يثبت انك انت هو السيد اللي كونسيرني، يعطيك المود باس نتاعك. المود باس نتاعك هذاك مع اللوجين اللي خديته ديجا سور انترنت، هذاك هو الاكسي نتاعك شو اللي عن طريق
1: الاداره التونسيه الكل زاد.
0: اكزاكتومون. وهذه باش تدخل كل منصات المؤسسات الوطنيه العموميه في تونس.
1: نعم.
0: وهذه البدايه نتاع التخلص من الدوكيمون اللي عمل لي كوبي كونفورم، عمل لي كذا، وباش نزيدو نوضحوا اكثر كيفاش باش ان شاء الله ماشيين في الثنيه هذه
1: ان شاء الله.
0: دونك بالنسبه للبيرسون فيزيك قلنا احنا فهم الاليات اللي هي موجوده من عند لاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك اللي هي بالعربي الوكاله الوطنيه المصادقه الالكترونيه اللي حكينا عليها كانت تذكر زاده في الفاتوره الالكترونيك. الفاتوره الالكترونيه هذه باش تزيدها خدمه اخرى باش يولي الفوليوم اكثر. علاش؟ خاطر هي تعطي الدي جي جو وهي تعطي معناتها الاي هويه، وهذوما الكل معناتها اليات متوفره قانونية متوفره بالقانون التونسي. دونك الاي هويه هذه دونك تخلي لاغانو يتاكد انه اللي دخل باش يطلب الخدمه نتاعو في البيرسون فيزيك هذاك هو السيد كونسيرني.
1: واضح.
0: اوكي. دخل ان كود يعرفه هو كان هو، ودخل افيك ان مود باس، والمود باس كل مره يجي باغ اس ام اس كل ما يحاول يدخل. دونك يشونج.
1: واضح. بي كيفاش العمليه تصير بالنسبه للشخص الطبيعي المعنوي المهنيين؟ اعطينا اكثر تفاصيل.
0: الشخص الطبيعي هنا قلنا هذا هو بيرسون فيزيك. البيرسون مورال تتبدل الامور شوي. بيرسون مورال يلزم صاحب المؤسسه ولا الغوبريزونتون ليغال الجيرون البي دي جي معناتها الممثل القانوني للشركه يلزمو يمشي اوموا مره للاغانو. يمشي للاغانو باش يهز الكوبي نتاع الباتونت نتاع الشركه، يهز بطاقه التعريف نتاعو باش يعرفوا عليه غادي، باش يعطيوه معرف وحيد. هذا معرف خاص اللي هو مبني على المعرف الوحيد اللي نعرفه ليدونتيفيون اونيك اللي فيه معناتها سبع ارقام كيما 126 126 125 بي ولا بلوتو ار ولا اللي تحب انت، ويتزاد له ات rno.tn. دونك شو لي كيليميل هذاك سي لو لوجين باش تدخل به صاحب المؤسسه. تجي تقول لي انت صاحب مؤسسه ما نجمش اخويا نمشي ما عنديش وقت، لهنا تدخل للسيت نتاع لاغانو فما توكيل خاص موجود حاضر تجم تعطيه للي تحب انت
1: معناتها
0: اللي يمثلك. والحاجه الباهيه ما غير ليغاليزا سيناتور ليغاليزي لا حد شيء معناتها سيناتور وكاشي نتاع الشركه تحمل مسؤوليتك انت عاطيه معناتها البروكوراسيون هذيك يمثلك وينجم ياخذ لو لوجين هذاك. مي لو مود باس ديما يوصل للايميل ولا للسيد اللي هو ريبريزونتون ليغال نتاع الشركه مش للسيد اللي عنده البروكوراسيون.
1: واضح.
0: دونك هذه الحقيقه ماشيين في ثنيه به

0: Donc, une fois, voilà, on a l'accès avec, donc à travers le mot de passe et l'identifiant unique, yufa@rne.tn, il va aller sur la plateforme. وينجم يلقى فما حاجه جديده اللي اسمها خزانه الكترونيه يلقى فيها لي ريجستر اللي خرج من الكل استخرج من قبل الكل موجودين غادي لي دوكيمون تاعو اللي سكانيهم باش يسكانيهم في المستقبل الكل كان قبل دون لو طون تسكاني الستاتيو تاعك وتهز لوريجينال لغانو ونهار تاخر نهار اخر تحب تخرج كوبي اخرى من الدوكيمون هذاك تلقى روحك اوبليجي لازمك تشريه تو في الخزانه هذه باش تولي لي دوكيمون اللي سكانيتهم الكل اللي هما اوثنتيفي تنحكيو على اوثنتيفيكاسيون الكل موجودين جراتويتمون اللي كانت والهيستوريك نتاعك الكل موجود
1: واضح ممتاز
0: فما سؤال هنا اللي هو سالوني الحقيقه برشا عباد عليه يقول لك اي يعني سامحني اني بديت في البروسيس نتاعي مثال باش نعمل ميزاجور نتاع دوسي جوريديك قبل لو 1 جوي لهنا نقول لهم راهو اللي بداوا في البروسيس نتاعهم قبل لو 1 جوي يكملوا على البلاتفورم اما بالاكسي القديم عن طريق فما ان اكسي اسمه اكسي معناتها فيزيتور لاكسي انفيتي بلوتو لاكسي انفيتي يدخل يحط المود باس نتاعو القديم يحط الايميل نتاعو القديم يكمل البروسيس كيما قبل ويكمل حتى يهز لي دوكيمون بابي كيف البروسيدور القديم عندنا زوج مندومات لو طون لي ستوك نتاع لي دوموند اللي صاروا كل يوفاو
1: ويتولي في العمليه exactement. الجديد
0: لكن اذا انت عندك حاجه جديده راهو في جديد ما تنجم تمشي كان بالموديل موديل منظومه جديده منظومه جديده هذه تسمح لك انك انت شنو فيها جديد اون فيت تسمح لك انك انت تدخل طريقه سيكوريزي لهنا كانك شركه اسم ديجيجو هذا معناتها سيستم دوتنتيفيكاسيون باش يتعرف على شكون السيد اللي باش يدخل ولا السيده اللي باش تدخل عن طريق حاجه مضمونه معناتها سيكوريزي عن طريق الان سي او لهنا ديجيجو تنجم تطلبوا من الان سي او لاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك والا تجم تطلبوا ديريكتوم اذا عندك الهويه انت تجم تدخل بالهويه وتاخذ دي جي جو في ظرف دقائق ما تقعدش تمشي تبعث دوموند وتستنى في البوسطه حتى يبعثوا لك دي جي جو نتاعك
1: واضح هذايا بالنسبه للشخص المعنوي هذي... نختموا مازالوا عندنا دقيقتين بالضبط باش نوصل للاخبار المهنيين شو ينجموا يعني
0: المهنيين قبل ما نحكي على المهنيين حاجه صغيره أيه. دونك احنا لهنا بالنسبه للشركات راه قلنا عندهم لي دوكيمون باش يوليو يسكانيهم ما عادش يصبوهم ويوليو عندهم معناتها لي دوكيمون هذوما يوليو مصبوبين في السيستم وفي عوض قبل كان الكاشي نتاع لي غانو يتحط على لي دوكيمون اوريجينو لي غانو ما عادش تاخذ اوريجينو تولي تاخذ كوبي سكاني هذيك وتصير لوثنتيفيكاسيون تاعهم وعندهم قيمه حجيه كبيره لي دوكيمون هذوكم لي اوريجينو يقعدوا عندك انت مولا الشركه
1: خارق العاده
0: وهذا اللي باش يخلينا ماشيين سيف ثنيه انه الدوكيمون هذاك يستعرفوا به الناس كل ما حاجتك كوبي كونفورم منه
1: ممتاز
0: جدا المهنيين قلنا اربعه خبراء محاسبين كونسيي فيسكو افوكا هذوما ما همش اوبليجي باش يدخلوا بالدي جي جو هذوما يمشيوا يقدموا الكارت بروفيسيونيل نتاعهم بالنسبه اللي عندهم كارت بروفيسيونيل وبطاقه تعريفهم ماتريكول فيسكال دونك هذوما عندهم لاكسي لل الكونت نتاعهم الخاص داك الكود هذاك اللي باش يوصل لهم لي غانو كيما سيتياسيون تاع الشركات بالضبط مي الزايد هو انه عندهم لا بوسيبيليتي باش يصبوا الكليوناتهم لي دوموند نتاعهم
1: لي دوموند داكور
0: اكزاكتومون
1: ممتاز
0: ولهنا فما حاجه نوضحها راه كل شركه عندها يلزم الكود نتاعها في لي غانو معناتها انت عندك اربع شركات الكود الاول باش يكون سبعه شيفروات معناتها @rne.tn وكل شركه يلزمها ديجيجو نتاعها بوغ سيني لي دوكيمون اذا انت باش تصبهم
1: ممتاز جدا
0: اوكي بالنسبه للي بروفيسيونيل دونك قلت لك عندهم لا بوسيبيليتي باش يطلعوا على لي دوكيمون تاع كليوناتهم ولي دوكيمون تاعهم هما الخاصين نتاعهم من غير ديجيجو مادام ما عندناش برشا وقت ملاحظه صغيره لي زيترونجي راهو ما ينجموش مالوغوزمون يستعملوا ديجيجو مي فما وحيد اخرين موجودين في دوتر ميثود من الان سي او كيما شادوك كيما برشا وحيد فلوسي
1: نحكيو
0: عليهم مره اخرى بيسكو ما عادش عندنا وقت
1: لا والنجموا المره الجايه نعمل لهم حلقه لهم هما سبيسيال
0: نشوفوا حتى كان فما دي كيستيون نعاود نرجعوا المره الجايه نحكيو عليهم خاطر فما برشا مواضيع نحكيو فيهم خير
1: ويلزمنا ساعة كاملة هذه

0: table événement le 27 juillet. Inch'Allah, بشي يجي المدير العام للغنو باش يحكي على الموضوع هذا في سوسه في اوتيل ديال الاندلس ان شاء الله.
1: مهم جدا هذا ان شاء الله نكونوا حاضرين معكم
0: ان شاء الله. مرحبا.
1: شكرا لك سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. اكثر تفاصيل اكيد ترجع الفيديو موجود على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام. ومنا الغدوه نقول لكم ميرسي, تابعونا ان شاء الله في ارشيماغ, والسبت الجاي اكثر تفاصيل مع سي احمد. شكرا لكم, شيء طيبه, تري بيانتو.

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. الموعد نهار لحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية. أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحذر عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. ودعت الإدارة العامة للأداءات كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة والحذر واليقظة وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية. كما حثت العموم على ضرورة الإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. ونواب الشعب يعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة المشتركة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يؤكد خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن إطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز كان خطأ، مؤكدة رغبتها في مواصلة المفاوضات في وقت تتزايد فيه الشكوك داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرص التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع طهران. من صحيفة عبرية تكشف أن جيش الاحتلال استكمل أعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية تحسباً لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر. موجز، إلى اللقاء.

للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهرة.

0: سموندار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: 11:09 دقائق. على السلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في دار العيلة. نهار جديد، حلقة جديدة وضيوف جدد بحذايا. اليوم زوز عائلات متكونين من ام وولدها وام وولدها. وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر طريقة المشاركة في دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من 11:30 النهار. كان عندك صغيرك، ولدك ولا بنتك، كيف الصغار اللي حب يجي مع أم ولا أبوه، ما عليك، كان يبعث SMS في حرف دي كيما دار على الرقم 85990. وكيف أبارتير من اليوم باش نربحوا أن بيي دافيون للي حب يشارك ويربح، ما عليه، كان يبعث SMS في حرف بي كيما بيي على الرقم 85990. رحبوا بضيوفنا، مرحبا بيك، عسلامة.
3: عسلامة.
2: عسلامة، كنت عرفنا بروحك؟
3: أنا إياد السهلي، عمري 16 سنة ونقرأ في الليسي بيلوت.
2: مرحبا، مع شكون جيتنا إياد؟
3: جيت مع أمي.
2: مرحبا، نتعرفوا على أمك.
4: عسلامة، جيهان عمار، أم لزوز ولاد إياد وإياس، ونختم رئيس مخبر في المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار.
2: ربي يفضلهم لك. نتعديوا العائلة ثانية. عسلامة، مرحبا.
5: عسلامة،
2: صباح الخير.
5: اسمي أحمد زيان ونقرأ في ليسي فرنسي.
2: مرحبا، مع شكون جيتنا؟
5: مع أمي.
2: مرحبا، نتعرفوا على الوالدة. مرحبا،
6: صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم ورد وفلو ياسمين. مدام درة زيان معكم. جيت مع ولدي أحمد للمسيون هذه وفرحانة برشا الحقيقة.
2: مرحبا بك مدام درة، مرحبا بكم، شرفتوني. قبل ما نبدأ نلعب ونحب نفكركم باللي ريجل دي جو، دونك نلعبوا برشا ألعاب اليوم بازية على أسئلة، والأسئلة هذوما اللي باش يجاوب بالصحيح باش يلم عدد من النقاط، واللي باش يلم أكثر نقاط باش يكون عنده باش يربح أن ويكاند في أوتيل بور دو بيرسون من أهداء أوتيل سقان السراي مونستير. واللي باش يجيب أقل نقاط باش يروح يديه فارغين رابح زادة معنا، وباش يربح أنكسي من أهداء تامبو بيتش في أوتيل سقان السيراي بيتش بور أكسي بور دوز أدولت دوز أنفون أفيك أن بون دو كونسوماسيون بقيمة 240 دينار. وكيف كيف كل واحد من الصغار في آخر الحلقة باش يربح أن كادو سوربريز من أهداء بانجي مولوف سوس. موسيقى، نرجع لكم.

0: يلا رجعنا لكم في دار العيلة. وقبل ما نبدأ أول جو نحب نفكر اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يربح أن ويكاند من أهداء أوتيل سقانس سيرايا مونستير. سقانس سيرايا مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، في مطعم مطل على البحر، يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقانس سيرايا، وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. تحب تعمل ريزرفاسيون معليك كان تزور موقع السرايا اوتيل www.hotelsserai.com ولا تزورهم على باج انستغرام وفيسبوك اوتيل سقانس سيراي. نبدأ مع اول لعبة. قديش نعرفك؟
1: قديش نعرفك؟
0: اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وكل واحد قدامه اردواز. دونك انا مش نسأل سؤال للكبار على صغارهم، والكلكم مش تجاوبوا او ميم طون، بعد مش نشوفوا هل الاجابات متطابقه ولا، وعلى كل اجابه متطابقه تربحوا نقطه. نبداو بالكبار. يلا اول سؤال، حاضرين ستيلواتنا لزردواز في 5 ثواني نبداو اول سؤال. اكثر نهار يحب ولدك؟ توب كرونو. تري بيان. مدام جيهان، شنو في الميكرو؟
2: احد.
0: احد. شنو جاوب اياد؟ اثنين. غلط. مدام دره،
2: حتى انا كتبت لحد الحقيقه
0: نورمال، وانت السبت ايش بيكم؟ خسرتوا السبت ولحد نورمال. معليش تحب نهار الاثنين؟ معليش تحب نهار الاثنين؟
3: خاطر يعجبني اول نهار نبدا به الجمعه، واول نهار نبدا به الجمعه.
0: والله يعطيك الصحه، برافو اياد. باه السؤال الثاني، أحسن غلة في الصيف يحب يأكلها ولدك؟ توب كرونو. نبدأ بمدام درة.
2: نورمالمون سيريز ولدي، متاع
0: سيريز. أحمد شنو تحب؟
4: فرومبواز.
0: فرومبواز. غلط.
2: خاطر سيف بابا.
0: مدام جيهان.
5: العنب.
0: العنب. العنب. برافو إياد. 1-0. يلا نتعديو للسؤال الثالث، أكثر بلاصة يحب يمشي لها ولدك في الصيف؟ توب كرونو. يلا مدام جيهان شنو حطيت؟
5: كلوب تينيس.
0: كلوب تينيس. ترى نشوفوا إياد، كلوب تينيس، برافو، إجابة صحيحة. مدام درة.
2: نورما ما حطيت البحر.
0: البحر. شنو حطيت أنت أحمد؟ ترى وريني الأردواز، شنو تحب تغش؟
2: بلجيكا.
0: يلا اثنين.
2: اثنين
0: ان شاء الله لازم يمشي.
2: ديما يمشي.
0: ابعث اس ام اس وربح بيه يهزوا البلجيكا. نتعديو السؤال الرابع، اكثر صاحب يحكي عليه ولدك؟ توب كرونو. شوفوا مدام دورا شنو جاوبت. شكون؟
2: نورمال ما عنده صاحبه من صغرته من اللي حل عينيه في التنس، مهدي صاحبه.
0: اسمه مهدي. هل نفس الإجابة؟
5: مهدي.
0: مهدي، برافو. أحمد. مدام جيهان.
5: هما فما زوزة ما
0: فبو. واحد في
5: مشكو.
0: أمنا. ياسين. أمنا. برافو، نقطة نقطة. 3-1. آخر سؤال في الجولة هذه، نوع الموسيقى المفضلة اللي عند ولدك؟ توب كرونو. نوع الموسيقى شنو يسمع أكثر؟ تري بيان. مدام درة شنو جاوبت؟
2: والله نورمال ما ولدي يحب هذا الفرنسي، هذاك الجديد اللي خارج معنا.
0: فرنسي جديد. ترا خلينا نشوفوه. لا لازمك تكتب شنو هو النوع؟ شنو هذا الفرنسي الجديد؟ جيمس. لا غلط، ما كتبتش. علاش ما كتبتش؟ غلط، إجابة غلطة. نشوفوا إياد.
3: غربي.
0: غربي.
5: يعني حطيت كلاسيك،
0: ما
5: حاجة كلاسيك.
0: غربي كلاسيك. نحسبه إجابة صحيحة، وانت زاد نحسبه صحيحة، ما يسالش. 4-2 في الجولة هذه في قديش نعرفك. موسيقى وراجعين.

0: نرجع لقديش نعرفك في الجولة الثانية مع الصغار.
1: قديش نعرف؟
0: بعد الجولة الأولى متاع الكبار اللي وفات 4 سنين المدام جيهان وإياد، تو باش نمشيو للصغار. حاضرين نبداو. أول سؤال، نوع القهوة اللي تحبها أمك؟ توب كرونو. شنو القهوة تشربها؟ نوع كحلة بالحليب، كابوسان، كابوتشينو. تري بيان. يلا إياد، شنو جاوبت؟
2: قهوة عربي كحلة.
0: أصبحت تشرب قهوة عربي ولا به؟ ما عادش به. قهوة عربي إجابة صحيحة، برافو مدام دور. شوفوا أحمد. أحمد
3: شوكولين نورمال، ما شوكولين ما يملا لابليبار، ما نشربش قهوة،
0: ما تحبش قهوة، به نحسبها إجابة خاطئة. مالا
3: نورمال ما شوكولين صحيح كلامه معقول، أما لابليبار ما نشربش قهوة، ما في الدار نشرب شوكولين، ما كي نمشي للقهوي ولا حاجة
0: نمشي للقهوة، ما تحبش القهوة،
3: ما نشربش قهوة.
0: به حق حتي شوكولين
3: نورمال، ما كلامه هو المعقول أكثر من
0: الحقيقة. دونك طلع يعرفك،
3: طلع يعرفك،
0: طلع يعرفك، مش مشكل. به نمشي للسؤال الثاني، أكثر حاجة تعملها أمك نهار الأحد؟ توب كرونو. أكثر حاجة تعملها نهار الأحد. يلا نبدأ. أحمد شوفوا أحمد، أحمد شنو جاوب؟
4: حركة. الحركة
0: شنو الحركة؟
4: تحرك
0: معناها
4: ايه.
0: به
4: نقضي في الدار.
0: حركة هكا تقول تقضية.
4: ايوه بس كلمة شخصية هذه.
0: سامحوني ما نعرفهاش. دونك تحب الحركة معناها إجابة صحيحة.
4: في الدار.
0: مادام نشوفوا إياد، إياد شنو جاوبت؟
2: تمشي البحر.
5: تمشي للبحر.
0: تمشي للبحر، هذه أكثر حاجة تعمل نهار، لا قضية لا فطور لا حتى شيء. برافو إجابة صحيحة. يعطيكم الصحة. السؤال الثالث، فيلم ولا مسلسل تحبوا أمك برشا؟ توب كرونو. آخر مسلسل، آخر فيلم تحكي عليه ديما. يلا إياد شنو جاوبت؟
2: شوف لي حل،
0: شوف لي حل.
5: ما نتفرجش سما، ممكن ما كتبتش تتفسر
0: خاطر ممكن هو يعرف اكثر منك معناها.
5: تفرجش
0: لي، شوف لي حل ولا
5: تفرجش لي خاطر يبدا ديما في التلفزة، عرفت انا
0: شنو. مدام دور. احمد شنو جاوبت؟
6: شاهد.
0: شاهد مسلسل هذا؟
4: قناه شاهد بابا، ما مسلسلات لا.
0: إجابة خاطئة. سؤال الرابع، أكثر واحد يعاون أمك في الدار؟ توب كرونو. نشوفوا أحمد شنو جاوب.
6: أنا.
0: أنت.
4: أحمد.
0: أحمد إجابة صحيحة. إياد.
2: أني.
4: إياد.
0: إياد إجابة صحيحة، والله برافو، تعاونوا في الدار معني، يعطيكم الصحة. يستحقوا كدويت الحقيقة عليه.
4: والله الحقيقة هيك شكون عندنا أخويا.
0: ربي فضلهم، ربي فضلهمكم. آخر سؤال في الجولة هذه، أبن ماكلة عند أمك؟ توب كرونو. شكون اللي نقل؟ شدك، شدوا الرادار. شكون؟ إياد ولا أحمد؟
4: أحمد.
0: أحمد، أحمد هذا؟
4: أحمد.
0: قاعد تنقل يا أحمد. إجابة غلطة. إياد.
2: لازانيا.
0: لازانيا.
5: لازانيا.
0: لازانيا. شنو جاوبت أنت يا أحمد ترى؟ ما جاوبتش على الأقل معناها.
4: أكثر حاجة طيبة أمك شنو يا بابا؟ مقرومين بها كيفلوها في الدار.
0: شنو أكثر حاجة؟
6: فرويد
0: مال. فرويد مال وينقل شدوا الرادار. الجولة هذه نفكر في مجموعة نقاط، 8 نقاط الجهان وإياد، و5 نقاط الدرة وأحمد. نتعدي توا للجولة، للجولة اللي بعد، الجولة الثانية اللي هي اسمها رد بالك. رد بالك هذه فقرة تعتمد ياسر على التركيز وعلى السرعة. باش نسأل كل واحد وحده، الكبار وحدهم والصغار وحدهم، كل واحد نسأله 5 أسئلة لمدة 15 ثانية ويحاول يجاوبني بالغلط. معناه كي نسأل مثلا إياد نقول له اليوم شنو نهار اليوم، يقول لي نهار الجمعة، نهار الخميس، ما لازموش يقول سبت. واضح؟ متفاهمين؟ حاضرين رد بالك مع شكون نبداو؟ تحب نبداو بيك إياد؟ نبداو بإياد. قلت شعمك إياد ساعة تكرني؟
2: 10 سنين.
0: 10 سنين. والله برافو، يعطي الصحة.
4: نبدا في البرنامج
0: توا باش نبداو. 15 ثانية توب كرونو. شنو النهار اللي يجي قبل نهار الأحد؟
2: 2.
0: حاجة ناكلوها كان باردة؟
2: قهوة.
0: 2025 زائد واحد فردي ولا زوجي؟
2: فردي.
0: بشنو نقيسوا المسافة؟
2: 100 متر.
0: برافو. أربعة نحسبهم أربعة إجابات صحة. هو نورمالمون قصوها بالمتر. بالمتر لا المسافة المسافة.
3: المسافة
0: المسافة بالكيلو مدام درة الحم أخي هو
3: بالغلط أنت تجاوب
0: ها؟
3: بالغلط تجاوب
0: هو شنو جاوب لي؟
3: سنتيمتر
0: معناها أنا غلطت فينالمون ثلاثة إجابات صحاح تكسها مركزة مدام درة باه نمشيو توا مع أحمد توب كرونو قديش من نهار في الأسبوع؟
7: 8
0: صحيت وقتاش نفطر فطور الصباح؟
7: العشية
0: صحيت شنو نحطه في القهوة باش تولي حلوة؟
7: الملح
0: صحيت وين يعيش الحوت؟
7: في السماء
0: سنيك وين موجودين؟
7: لوطة صح
3: في
0: سقية يعطيك الصحة خمسة إجابات صحيحة لأحمد ثلاثة الإياد نتعديه توا للكبار نبديه بشكون نبديه بمدام در مدام در حاضرة
8: إن شاء الله
0: توب كرونو بشنو نقصوا الخبز؟
8: بيض.
0: أم كلثوم تغني تربي ولا راب؟
8: راب بطبيعة.
0: الزرافة حيوان عاشب ولا لحم؟
8: لحم.
0: شنو هو لون الحرقوس؟
8: أخضر.
0: نبتة خضرة نحطوها في التاي؟
8: نخية.
0: أربعة إجابات صحاح يعطيك الصحة وفي الوقت مدام درة مدام جيل حاضرة
8: إن شاء الله
0: طب كرونو عضو في جسمنا نكتبو به
8: فاقة
0: حيوان يعيش في الصحراء
8: البلاء
0: فيفري جي في الشتاء ولا ربيع
8: صيف
0: لا في الشتاء ولا ربيع غلط جي في ربيع لون موجود في علم فرنسا زوز إجابات صحاح أنا بكي قلت لك فيفري جي في الشتاء ولا ربيع لازمك تجاوبني بوحدة فيهم معنا أوكي
8: به
0: مجموعة النقاط في الجولة هذه ستة نقاط المدام جيهان وإياد وتسعة نقاط المدام درة وأحمد مجموعة نقاط 13 نقطة المدام درة و14 نقطة المدام جيهان تنافس متواصل يعطيكم الصحة موسيقى وراجعين

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: رجعنا لكم في دار العيلة، ونحب نفكر اللي بحضية زوز عائلات متكونة من مدام جيهان ولدها إيد ومدام درة وسي ولدها أحمد، والمجموعة النقاط اللي وصلتوا لهم توا 14 نقطة لمدام جيهان وإيد، 13 نقطة لمدام درة وأحمد. منافسة منافسة باهية به، نشوفوا بعد شكون شربه.
4: حبيت نقول حاجه، رحنا برانيت كلوب التنس حمام سوسه، يعني ما شاء الله علينا.
3: لا تبارك الله عليك، نحكيو فيه هذا باش نحكيو فيه من بعد. توا عندنا ضيفنا نتاع كالعاده وشريكنا اكتف ترافل، معنا السي خالد دريره رئيس المدير العام اجونس اكتف ترافل. عسلامه، صباح الخير.
5: مرحبا أشرف، عسلامة، وتحياتي لكل مستمعي جوهر اف ام.
3: مرحبا سي خالد، وتحية ليك من استوديو تونس، فرحين بيك جماعة غادي.
5: وعلى كيف، يعطيكم الصحة.
3: مرحبا بيك سي خالد. باي أكتف ترافل، سي خالد كان هكا تعطينا تقديم صغير على أكتف ترافل باش نفكروا مشاهدينا ومستمعينا الأجنس.
5: فوالا، احنا نصوم من اجونس دو فواياج، برينسيبالمون نخدموا اون ليني، وعندنا دو بيرو، واحد في تونس العاصمه في لاك، واحد في صفاقس طريق تنيور. دونك فوالا، معناها براتيكمون احنا نبيعوا توت لي بريستاسيون توريستيك، عندنا الفول، عندنا
3: لي زوتيل،
5: لي زوتيل في تونس، لي زوتيل على ليترونجي، ريزرفاسيون دوتيل على ليترونجي افيك بايمون بالدينار التونسي، وعندنا دي فواياج اورغانيزي ان بو بارتو دون لو موند.
3: تري بيان تري بيان سي خالد، مادامك جبدت على لي فاكونس وعلى لي زوتيل خاصة، اليوم التوانسة والمواطنين بالخارج، تعرف احنا توا في بيريود الصيف، والناس كل توا باش تبدا تخمم اللي حاب يمشي يعمل فاكونس في تونس، شنو توفروا انتم ان طونك اكتيف ترافل للعباد اللي مازالوا ما برمجوش صيف السنه، شنو باش يعملوا؟
5: احنا اهم حاجه نوفروا ديسبونيبيليتي، براتيكمون نخدموا على toute la Tunisie, Tunis Kamla, les zones touristiques, le col. On a outre là partout, sur l'outre là le col, différentes catégories, on a 3 ou 4 ou 5 étoiles. On a toujours des promotions. À souhait, on a à la base, on a à peu près les meilleurs tarifs, dîmes, sur l'outre là. On a les ventes flash, dernièrement, on a barché l'early booking, les promotions, l'outre là, les mazels, on a un bio, tout col. On a un bon bichi, ils biouent. و فوالا دونك براتيكمون، معناها ناكد لك اللي عندنا من احسن الاسعار في الوتله في تونس.
3: هذه حاجه نتاكدوا منها، ونجموا حتى اللي يسمعوا فينا يتاكدوا منها كي يزوروا موقع اكتف ترافل ويشوفوا معناها اخر العروض واللي موجوده في تونس. وكيف كيف زاد كان تحكي لنا سي خالد على خارج تونس، فهم برشا ناس يحبوا العطله الصيفيه نتاعهم يعديوها خارج تونس، يعملوا دي فواياج اورغانيزي ولا يمشيو يسافروا لبرا. انتم اون طونك اكتف ترافل، شنو ما كان تحكي لنا على لي ديسپونيبيليتي ولي زوفر الموجودين توا؟
5: D'abord, je voudrais vous rappeler le site web, donc www.activetravel.com.tn. Bienvenue à la SIF, on a bientôt jumagé un voyage pour les capitales scandinaves avec Kamener, Inch'Allah, et t'as un bon voyage. Bienvenue à la SIF, on a fait un départ pour Kuala Lumpur et Bali. Donc, on a 5 étoiles في 3 ايام في كوالا لامبور، عندنا في بالي وبود ان اكسيلون 4 ايتوال 3 نوي، وعندنا في كوتا ان اكسيلون 5 ايتوال بور 4 نوي افيك ان ديبار شاك ماردي. والحمد لله، دونك معناها البارتي لولا جويلي عبيناه، مازالت لنا اون سول دات في اوت، لو 25 اوت، وعندنا كيلكو سياج في سبتمبر. فوالا، دونك بالنسبه للصيف نوفروا، احنا علاش توا اخترنا هوني اشرف الديستيناسيون هذه؟ خاطر هي سيتيم ديستيناسيون سون فيزا وسهله. دونك تو مومون واحد ينجم يقرر باش يمشي يلقى عنا اسوان باهيه. احنا نوفر لي تاريف ا بارتير دو 6600، ولكن فما دي دات اللي السوم يطلع شويه. والحق عنا اسيستونت غاديك توا في بالي، مقيمه في بالي، باش هي لاهيه 100% بكليوناتنا، تبع فيهم من الصباح لليل، تعمل لي زيكسكورسيون، ترونسفير من المطار للوتيل، اسيستونس على الايروبور، معناها فوالا 100% معناها لا هي بكليونيت اكتيف ترافل في بالي.
3: دونك كما قلت يعني بالي وكوالا لامبور اليوم سون دي ديستيناسيون اليوم ولاو توندونس سورتو للتوانسه، خاطر اول حاجه من غير فيزا، وثاني حاجه يعني مناظر خلابه غادي وفواياج يعني ما فماش ما احلى منه سورتو في الوقت هذايا، وسورتو للناس فما برشا للي معرسين جدد ولا حتى اللي فامي زاد كيف كيف اللي انتريسي باش يسافروا ماهمش باش يلقاو خير من بالي ولا كوالا لامبور، وكيف كيف ماهمش باش يلقاو خير من اكتف ترافل اللي نجموا يتصلوا بيو مع الرقم 70 286 820، وإلا تزوروا موقعهم www.activetravel.com.tn. سي خالد آخر حاجة للتو للناس اللي ما نتنجمش تسافر في الصيف، برشا ناس اللي عندهم ديزونجاجمون تاع خدمة ولا حاجة ويحبوا يبرمجوا بعد الصيف، ماذا بيهم من تو يبرمجوا باش يلقاو أحسن الأسعار ولا أحسن ليزوفر اللي نجموا قصوهم تو باش تنصحهم أنت شو عندك معناه كوم ديزوفر وديسبونيبيليتي بعد الصيف؟
5: احنا لافونتاج مع اكتيف ترافل نخدموا توتولون دو لاني العام كامل. دونك كيما في سبتمبر عندنا لي بالكون مونتينيغرو وان ديبار لو 10 سبتمبر مونتينيغرو البانيا و باسيدوان دو نور والكوسوفو. بعد عندنا الاردن، عندنا بروغرام حلو ياسر الاردن. عندنا في اكتوبر البرتغال، عندنا الاندلسي الاندلس اسبانيا، في شهر نوفمبر عندنا بروغرام حلو ياسر على مصر الكروزير سور لو نيل افيك 3 نوي في القاهره والفيزيت تاع الموزي الجديد. عندنا السنه عندنا بروغرام اكسيبسيونير بور لوسترالي افيك ان بوسيبيليتي ديكستنسيون في النوفيل زيلاند. وعندنا بروغرام اكسيبسيونير زاد في اليابان. اخترنا اون بيريود حلوه ياسر اللي عرفت الكولور هذيك تبدا حمر نتاع لي شجر
3: تاع لي زغابل،
5: هذاك اخترنا في احسن وقت ينجم تزور فيه انت اليابان. فوالا. وفي شهر ديسمبر عندنا سريلانكا والمالديف بحول الله.
3: يعطيكم الصحة سي خالد على الخدمة والسيرفيس اللي قاعدين تقدموا فيه، وذاك علاش مش بالسهل باش تكونوا انتوما أحسن أجنس 2025-2026. يعطيك الصحة سي خالد، كلمت الختام.
5: أنت نشكروك برشا ويعطيك الصحة، نتصور الخطيط معناها سيت باهي الحلقة اللي فاتت. إن شاء الله نتمنوا لك التوفيق، إن شاء الله بون سيزون بور لي زوبيراتور دو توريزم في تونس الكل، وإن شاء الله ملتقانا السبت الجاي بحول الله.
3: إن شاء الله. يعطيك صحة سي خالد. كان معنا سي خالد دريرة رئيس مدير العام أكتف ترافل. موسيقى وراجعين للتحديات.

0: رجعنا لكم في دار العيلة في تحدي بين تحدي قوي ومنافسة قوية بين عائلة مدام جيهان وإياد وعائلة مدام درة وأحمد اللي عندهم 13 نقطة ومدام جيهان وإياد عندهم 14 نقطة منافسة قريبة برشا. وقبل ما نتعديه للتحدي الثالث نحب نفكر اللي بش يجيب أقل عدد من النقاط راه مش بش يروح يديه فارغة بش يروح بأن كادو من إهداء تامبو بيتش أن أكسي بور دوز أدولت دوز أنفون وين تنجم تعدي نهار كامل على البحر افيك ان بون دو كونسوماسيون بقيمة 240 دينار تامبو بيتش وين تنجم تجيب العائلة وأصحابك وحبابك وتعيشوا نهار ما يتنساش. نجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة توب سيرفيس وتسترخي على البحر مع النسمة الحلوة وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد وزيد حضر روحك لأجمل لحظة لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش منظر ما يتعوضش. للحجز اتصلوا على الرقم 29 979 3 أصفار وإلا على الرقم 73 520 240. نمشي للتحدي الثالث لو كنت أنا.
1: لو كنت أنا
0: في فقرة لو كنت أنا ذي تحدي ثالث في الفقرة هذه باش نطرح سؤال للكبار والصغار وفي مع كل سؤال فما 3 اقتراحات وكل واحد باش يختار الاقتراح اللي يمثل أمه وإلا ولده والإجابة بالطبيعة نجيبه كل ما بعضنا على زردواز في 5 ثواني. نبدأ مع الكبار بك بدينا مع الصغار تو نبدأ مع الكبار. حاضرين أول سؤال لو كنت ولدي أول حاجة نعملها كي نروح ناكل نرتاح نعود نخرج توب كرونو. لو كنت ولدي أول حاجة نعملها كي نروح ناكل نرتاح ولا نعود نخرج. تريبيان مدام جيهان
2: نرتاح
0: نرتاح
3: نعود نخرج.
0: إجابة خاطئة. مدام درة
2: نتصور نرتاح
0: نرتاح. شنو جاوب أحمد؟
4: نرتاح.
0: ترتاح برافو إجابة صحيحة. تو متعادلين 14-14. يلا تاح السؤال رقم 2 لو كنت ولدي أكثر حاجة نحبها في الويكاند 1 نخرج مع صحابي 2 نقرأ 3 نقعد مع العائلة توب كرونو. لو كنت ولدي أكثر حاجة نحب نعملها في الويكاند نخرج مع صحابي نقرأ ولا نقعد مع العائلة. مدام درة شنو جاوبت؟
2: أحمد ولدي يخرج مع أصحابه.
0: أحمد يخرج ترى شنو جاوب أحمد؟
5: نخرج ما كمش مع أصحابي.
0: ما يزالش فما فماش تخرج أخرى فما نقعد ولا نقرأ في نقعد في المع مع العائلة ولا نقرأ نخرج مع أصحابي. إجابة صحيحة.
3: نقرأ
2: نقرأ بينسي
0: تقرأ تقرأ برافو 2-1. السؤال الثالث لو كنت ولدي أكثر حاجة تقلقني 1 السياح 2 الكذب 3 العقاب توب كرونو. لو كنت ولدي أكثر حاجة تقلقني السياح الكذب ولا العقاب. تربية مدام درة
2: نصور العقاب. أحمد ما يحبش برشا العقاب.
0: ما يحبش العقاب. هل أحمد زاد جاوب شنو جاوبت؟
5: السياح.
0: السياح لا يحبش لا تسيح عليه لا تعقب بربي مدام درة.
2: الكذب
0: الكذب
3: كذب
0: الكذب. تربية إجابة صحيحة 2-2. السؤال الرابع لو كنت ولدي أكثر أبليكيشن نستعملها في التليفون 1 تيك توك 2 يوتيوب 3 انستغرام توب كرونو. لو كنت ولدي أكثر أبليكيشن نستعملها تيك توك يوتيوب انستغرام. نبدأ بمدام درة شنو جاوبت؟
2: تيك توك نتصور.
0: تيك توك برافو. مدام جيهان
2: يوتيوب
0: يوتيوب يوتيوب. إجابة صحة 3-3. يعطيكم الصحة. سؤال أخير للكبار لو كنت ولدي أكثر مكان حب نمشي له 1 البحر 2 القهوة 3 دار جدي توب كرونو. أكثر بلاصة حب يمشي لها البحر القهوة وإلا دار جدي. نبدأ مدام جيهان شنو جاوبت؟
3: بحر.
0: مدام جيهان دار جدي ما يحب ما يمشيش الدار جدي. منين جبت هذا ولا قاعد تسفي بالسيف فماش حاجة
2: أخرى ما يحبش البحر دوك ما يحبش البحر دوك بحطي الدار جدي.
0: مدام درة
2: نتصور البحر لنا
4: البحر
0: البحر برافو 4-3. ولهنا وليتوا متعادلين كل واحد عنده 17 النقطة. قبل ما نتعديوا توا للصغار نحب كيف كيف نقول لكم اللي راهو نفكر ديما بالكادوات عنا لوتيل عنا لاكسي للتامبو بيتش وعنا كيف كيف كادوات سوربريز من اهداء بانجي مول فصوص الكل صغير، هذوما كادويت كيف كيف من اهداء بانجي. بانجي مول فصوص عالم من الالعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيع باحسن الاسعار للي يحب يفرح صغيره ولا عنده مناسبه سورتو توا نجاحات السيزيام والباك والنوفيام. وبالمناسبه هذيا نحب نبارك لكل عائله وكل واحد نجح في الباك ولا نجح في السيزيام ولا في النوفيام، مش باش يلقى احسن من بانجي باش يشري ان كادو. نتعديو توا للي زونفون. حاضرين صار، نبدأ بأول سؤال.
3: أي
0: به أول سؤال، لو كنت أمي نتفرج على واحد فيلم، اثنين ماتش كورة، ثلاثة مسلسل، توب كرونو. لو كنت أمي نتفرج على فيلم ماتش كورة ولا مسلسل؟ إياد
3: فيلم.
0: فيلم فيلم، برافو صحيح. أحمد إجابة مسلسل. صحيحة. مسلسل
2: مسلسل
0: مسلسل إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لو كنت أمي في الليل نتفرج على التلفزة، نشد التليفون ولا نرقد بكري، توب كرونو. يلا أحمد
5: نرقد بكري. ترقد بكري.
0: ترقد بكري.
5: وعلى محل نصيح ندخل البيت ما تشد التليفون.
0: تشد التليفون. بياك عرفت ريم ترقدش بكري، تدخل البيت صحيح. أمري تشد التليفون. إجابة خاطئة. مدام جيهان.
2: تشد التليفون.
0: تشد التليفون. تشد التليفون. إجابة صحيحة. نمشي توا للسؤال الثالث، لو كنت أمي ولدي نجح، نعنقه ونقول له يعطيك الصح، ونقول له قد جاب له تاع الكلاس، وإلا نجيب له كادو، توب كرونو. لو كنت أمي ولدي نجح، نعنقه وقل له عطيك صحة، وقل له قد يجيب له تاع كلاس ولا نجيب له كادو. نبدأ بأحمد. أحمد شنو جاوبت؟
5: نعنقه
0: وقل له عطيك
5: الصحة.
0: نعنقه وقل له عطيك الصحة وقل له نجيب له كادو. نحسبه إجابة صحيحة.
3: نعنقه وقل له برافو.
0: نعنقه وقل له برافو. معنى فما حد يقول شكون شكون جاب له في الكلاس. يعطيكم الصحة. به السؤال الرابع، لو كنت أمي نروح للدار، نرقد شوية، نقعد مع العائلة وأولادي، نتفرج على التلفزة، توب كرونو.

0: لو كنت أمي نشرب قهوة تي وإلا جو توب كرونو شوفوا ساعة أول حق بلج إياد شوفوا درة وأحمد درة أحمد
1: تشرب تي
0: تشرب تي تشرب تي تعادل شوفوا
1: قهوة قهوة
0: قهوة برافو 21 لا 22 21 نقطة يعطيكم الصحة موسيقى وراجعين

0: بعمرو ذيب توا باش نعرفوا شكون الجانيون اللي ربح معنا البي دافيون. نحب نفكر اللي يحب يشارك ويربح ان بي دافيون كل جمعه معليه كان يبعث اس ام اس فيه حرف بي على الرقم 85990. البي من اهداء شركه الطيران نوفالير، اول شركه طيران خاصه في تونس وبخبره فوق 37 سنه، وين يقربوا المسافات باش ما يكون بينكم وبين الاحباب كان رحله وبينكم بالمغامره كان خطوه. نوفالير تهزكم الاكثر من 40 وجهه عبر العالم، وجديد مع نوفالير خط جديد لمصر وبالتحديد للقاهره ام الدنيا بزوز رحلات في الاسبوع وباسوام معقوله. للحجز ما عليكم كان تزوروا موقع نوفال www.nouvelair.com. وباش نستقبل معايا توا اول رابح ولا رابحه للبي. عسلامه صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: الو عسلامه مدام. عسلامه مدام.
1: عسلامه
0: عسلامه عسلامه. اشرف بدر الدين معك من برنامج دار العائله جوهر اف ام.
1: مرحبا
0: مدام. بعثت انت اس ام اس؟
1: اي بعثت اس ام اس بي على 5590.
0: مدام نحب نقول لك اللي اخترناك انت باش تربح معنا البي دافيون سويت انتيراج وسور. كان تعرفنا بروحك ساعه.
1: اني سونيا من نشتير.
0: سونيا مرحبا مدام. سونيا البي ذي لك انت ولا تحب تهديه لشكون؟

0: نحب نهديها اكيد اكيد ليا وولدي ولا بنتي حاجه كي
1: نتكلم عليها. مبارك لازم تو تقول لي باسم شكون باش تكون، باسمك انت ولا باسم ولدك؟
0: باسمي.
1: باسمك انت. ان شاء الله كل شيء بالبركه، ربحت معنا ان بي دافيون من اهداء نوفالير، ان شاء الله مبروك عليك مدام.
0: عايشك
1: مدام، عايشك
0: بلادي. شكرا.
1: تسمع فينا في دار العائله ولا انت تو؟
0: ايه نسمع ديما كل نهار، حد التليفون ديما
1: نهار سبت يا مدام اليوم مش
0: كل نهار سبت كل نهار
1: سبت
0: نحط على
1: ديجا
0: ديما نتفرج على اللي نسمع في جوهره فيمي ديجا، وديما نشارك عرفت كيفاش، ديما نشارك المسابقات نتاعكم، وهكا حسن الشرف باش
1: نربح
0: معاكم.
1: عايش فكرني في الاسم، شقال جيهان
0: سونيا.
1: سونيا. مرحبا مدام سونيا، يعطيك صحة ومبروك عليك البي و الى اللقاء.
0: كيفاش نتصل بكم بعد؟
1: نكلموك احنا مدام، نكلموك احنا نعاودو نكلموك مدام.
0: شكرا.
1: ما تخافش. عايشك مدام، الى اللقاء الى اللقاء. مبروك على مدام سونيا بي دافيون من اهداء شركه نوفالير، وكيف كيف زاد مبروك المدام جيهان واياد ان ويكاند من اهداء اوتيل ستان سيراي بيتش بور ان ويكاند دو بيرسون، وكيف كيف زاد مبروك عليك مدام دره واحمد ان اكسي بور دو بيرسون دو كات بيرسون دو زادوت اي دو زونفون في التامبو بيتش. ما تنجمش تعدي نهار كامل على البحر افيك ان بون كونسوماسيون بقيمه 240 دينار، وكيف كيف زادة كما قلت لكم بانجي مولوف سوس يهدي الكل صغير ان كادو سوربريز. تفضل اياد، تفضل احمد، يعطيكم الصحة.
2: حتى احنا صغار سي اشرف،
1: انتم صغار زادة، تو نعطيكم زادة انتم كادويت شنوش خليو كادويت امو مسي بون.
2: صار معنا الكادويت
1: كهوة عندك هوا. شكرا جيهان، شكرا مستمعينا، ملتقانا ان شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة من دار العيلة. باي باي.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية وإيقاف حوالي 100 شخص في نابل، وانطلاق قافلة وجهني بمدينة الثقافة بالعاصمة للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحرس البحري بإقليبيا تحبط بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية خلال الأربعة أيام الفارطة 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني اليوم، موضحا أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية، داعيا المواطنين إلى عدم المجازفة والأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية، خاصة وأن عمليات اجتياز الحدود عبر البحر تتحول في أغلب الأحيان إلى عمليات إنقاذ نظرا لاستعمال وسائل غير آمنة لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة. وأشار المصدر الأمني إلى تواصل عمليات الإنقاذ، حيث تم ضبط شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية على متن طوق مطاطي، فتم بعد تفعيل منظومة البحث التحري عن مكانه في عرض البحر وتم إنقاذه من الغرق. وأضاف أن هذه الحادثات تتكرر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد إيقاف شاب بصدد اجتياز الحدود البحرية سباحة انطلاقا من شاطئ إقليبيا باستعمال زعانف السباحة دون الاستعانة بقارب، حيث تمكنت الوحدات العائمة من التفطن إليه وإيقافه. مدينة الثقافة بالعاصمة انطلقت اليوم فعاليات قافلة وجهني 26 2000 التي تتواصل على مدى يومين، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وذلك بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات من تونس والخارج ومراكز تكوين مهني، وفق ما صرحت به لمراسلتنا نسرين علوش مسؤولة في وجهني جميلة معلا.
4: وجهني هو أكبر معرض توجيهي في تونس اللي نجيبوا فيه جامعات من تونس ومن خارج تونس، سنتر دو فورماسيون لانغويستيك، سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، ونجيبوا زادا كيف كيف دي زاجونس ستادي أبرود. نعملوا المعرض هذايا باش يحضروا معانا العباد اللي نجحت في الباك، العباد اللي ما نجحتش في الباك، العباد اللي تحب تلوج على صنعة، العباد تحب تلوج على قراية في تونس وإلا لبرا. نحب نقول لكم كل سوا عندك باك ولا ما عندكش باك، لكن تنجم تقرا على روحك وتنجم توصل. دونك وصلنا العدد نتاع المسجلين عبر الانترنت فوق 11000 مشارك، نتوقع يكونوا حاضرين منهم ما بين 30 و40%. عندنا اكثر من 60 ستاند، يعني 60 عارض. عندنا جامعات من تونس، جامعات من خارج تونس، مراكز تكوين مهني. اللي في جيل وجه اليوم باش يلقى خبراء في مختلف المجالات اللي باش يعاونوه في التوجيه نتاعهم. وزاد الحاجه باهيه في وجهني باش يلقاو زوج خبراء على زمتهم نهار كامل اللي باش يعملوا لهم حصه توجيه خاصه ليهم، يحسب معاهم سكور متاعهم كيف كيف، يحاول يوجههم لثنية صحيحة بعبوغ البروفيل متاعهم. وبخلاف هذايا باش تلقاو اسباس دو وركشوب اللي هو عبارة على ورشاد، دونك اللي يصير فيها دي ميني ماستر كلاس، دونك بيجيو ديز اكسبير خبراء اللي باش يحكيو على مواضيع هامة كالاي اي الباراميديكال وبرشا مواضيع مهمة. كيف كيف عندنا اسباس دو كونفيرونس اللي يحضروا معانا خبراء اللي عندهم علاقة بالدراسة باش يحكيوا على القصص النجاح متاعهم.
3: مجلس نواب الشعب يعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح طرح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري والحوكمة وإرساء آليات الرقمنة. دولياً، شبكة سي بي اس الأمريكية تذكر أنه من المتوقع أن يواصل فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي ديفانس وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف اليوم المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان. من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. وكانت طلبت الولايات المتحدة أمس إيران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز والإبقاء على جميع ممراته البحرية مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية. روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون، وذلك غداة هجوم أوكراني سابق بالمسيرات على مصافي نفط جنوب روسيا. وفيما أعلنت كييف ارتفاع الخسائر الروسية، أكدت موسكو استهداف موانئ استراتيجية أوكرانية. تمام، تتواصل اليوم موجة الحر الشديدة التي تضرب في فرنسا، حيث يرتقب أن تسجل بعض المقاطعات خلال عطلة نهاية الأسبوع 40 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وواجهت الحكومة الفرنسية انتقادات لاذعة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موجة الحر في وقت سجل ارتفاع ملحوظ في معدل الوفيات بسبب الحر خلال الأسابيع الأخيرة.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: جوهر FM.
2: الدنيا
1: جوهر FM.

0: نص النهار ودرجين. مرحبا بكم الناس الكل على الدنيا ما فيها. نتابع مع بعضنا اليوم ساعتين من زمان في إيش اللي تربح. ساعتين نتعرضوا فيهم للأسئلة العقارية، التقييمات عقارية، وضعيات عقارية، مخالفات عقارية. شنو اللي عندكم في البرنامج متاعكم؟ شنو اللي تحبوا تبيعوه؟ شنو اللي تحبوا تشريوه؟ مرحبا بكم الناس الكل. رحبوا ساعة بالرقم التقني معنا. جيهان مرحبا بك، نرجس قلالة مرحبا، وياسمين هكا ولا ماني شغلت. مرحبا بكم الناس كل تتعدوا معنا كيما تحبوا على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، زاد كيف نواصل التواصل الاجتماعي مع بعضنا. بالمناسبه نتاع الباك والريزلتا نتاع الكنترول، فما دي ديديكاس صغيرات شويه لمحال من عند سي يوسف الصديق وسي ياسين الزقلعي، باك تكنيك كنترول، وسي جاسم عبيد كيف هذوما يهنيهم سي يوسف بالمناسبة النجاح نتاعهم. ومبروك للناس الكل، ومبروك للتوانسة الكل اللي نجحوا، واللي ما نجح شهر ذاك ان شاء الله ربي يعوض عليهم ان شاء الله العام الجاي.
1: ولا يا حياة قلبي مبروك
0: ان شاء الله يا ربي اللي ما نجحش كيما قلنا ان شاء الله العام الجاي، وان شاء الله جماعة الماستر وجماعة الليسونس وجماعة الدكتوراه اللي تحصلوا على تفوق بامتياز كيف ربي يوفقهم وربي ينجحهم، واللي ما نجحش نقول ان شاء الله العام الجاي. كيفاش يتواصلوا معنا جايين احنا؟
2: باش يشارك اشري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
0: هذه طريقة المشاركة معنا، تي على 85 990. ومرحبا بكم الناس كل، ونرجو لكم بعد الغداء ان شاء الله.

0: سلام لايف الرائعة سيلين ديون، هي رائعة وغناء رائع وكلمات ولحن أم كلثوم تاع شين تاع الراب بالحق. سيلين ديون يعني تعتبر أم كلثوم تاع الراب، يعني في القمة في العطاء نتاعها، في الغناء، في اختيارها لكلماتها بالحق، يعني حاجة ممتازة برشا. على كل حال ان شاء الله يكون الناس كل يتمتعوا بالغناء هذه. مرحبا، نمشي للتليفونات. سي صبري
1: عسلامة.
0: سي صبري مرحبا بك. عايش
1: عايش ولي
0: سي صبري،
1: ايش عندك؟ بابا عندنا ثلاثة ديار ان شاء الله للبيع في بير شباك، في اول معناها كي نمشيو ماشيين للطفالة
0: اي
1: قبل الجامعة القرية، قبل الجامعة، قبل قرية المركز المندمج
0: اي جامعة القرية قبل فما في الزنقة الداخل غادي حومة الحشلفة ولا بعدها؟
1: لا لا لا قبل حيط القرية
0: اي
1: ندوروا على اليمين ونطلعوا هاو قدام نادي لاتفيل
0: نادي من البرقاوي ونكوش البرقاوي والكل
1: وي صحيح باش نطلعوا الكوش البرقاوي مقابل النادي مقابل النادي بالضبط دار ما معروف يعني صبري كنت لعب في السبور غادي كيف في المدرسة في القرية
0: واضح اي اي سيدي خلنا نمشي واحدة واحدة. الدار اللي عندك قداش فيها أرض؟
1: الدار فيها 150 أرض، فيها المبني 125، فيها
0: ثلاثة ديار، فيها قداش
1: فيها فيها ثلاثة ديار، احنا نسكنوا فيها ثلاثة اخوات.
0: اير بلس دو
1: اير بلس دو
0: واضح،
1: كل واحد عنده دار واحنا ثلاثة اخوات
0: اي
1: ومتفاهمين وما عندنا حتى مشكل فهمتي ولا لا، حتى اللي ما زال يحب ياخو يتصل بياني معناها اخواتي هي هما الديار باسم الوالدة راه فهمتني
0: اي
1: والوالد الله يرحمه احنا بنيناها عام اي والوالد الله يرحمها زاد عايشك عامين الشهادة في نشر ويظل لي من وقتها وما كملوش الإجراءات،
0: يعني عندكم شهادة نشر في الدار اللوتانية ما يزيدوا ما كملتوش الزيارة الفوقانية؟
1: يمكن يمكن هي بسمومي فهمتني احنا ثلاثة اخوات متفاهمين وكل شيء فهمتني
0: يحبون بيع حديث تربية سي صبري اي خلينا نمشيو
1: والله ما نعرفش اسخال داري حتى سي صابر والتحوت ماما غادي كايا هو والتحوت سي صابر دريرة والله ما عليها احنا كي نحسبوها تو نقولوا ب 130 الدار كاكا ما نعرفش والله ما نعرف
0: انت تو مش تبيع يلزمك انت تعطي سومك باش الناس اللي تسمع فيك
1: تقريبا 400 باهي ثلاثة ديار ومارا ثلاثة ديار جاية في هكا بجنبي لوكوان في دار اللي تهزر كوش البرقاوي احنا دارنا قبلية وشرقية عندنا زنقة صغيرة على اليسار فهمتني
0: انا عرفتها مقابلة دار جبل انتم
1: مقابلة دار جبل دار صبري زاحل
0: اي انا عرفتها تحب ندق عليك باب الدار ندق عليك باب الدار تو
1: عايش كاسر معناها نحبهم
0: بيوعد معناها نقول ما بين 350 ولا 400 كاكا في الزونكية وتناقش مع اللي باش يكلمك
1: ونتناقش
0: واضح عطينا نمر التليفون اوكي
1: نمر التليفون اللي حاب يكلمني يعني 97 499 875
0: مرحبا سي صبري
1: مرحبا ما دام حتى اشكال رانا ثلاثه اخوات ومتفاهمين نلعبون بها
0: ما دام حتى مشكل كاك اللي باش يجي باش يشوف وتعجبه ولا يتواصل معك مش مشكل ما يقلقش مرحبا بك نمشيو لسي شادلي سي شادلي مرحبا
2: مرحبا وبيك عايش
0: عسلامة سي شادلي
2: وبيك عايش عندنا ارض فهمتي في سطح سيدي بوعلي
0: ارض في سيدي بوعلي
2: اي وين المسرح وين الاثار
0: وين جا المسرح والاثار
2: في السطح
0: في السطح في السطح وي
2: اي حاصلوا عندنا 6000 متر وهي عشيه راهو مبدئيا باش نبدا واقفين عشيه
0: اي اي
2: بابا واخواتي واحنا نحبوا نبيعوا الناس كل نحبوا نبيعوا فهمت
0: يعني شنو الناس كل بوك واخواته ولا
2: الوارثين الكل نحبوا نبيعوا
0: الورثه اللي موجودين فيها شهاده ملكيه
2: فيها شهاده ملكيه تلك
0: يعني الورثه اللي في شهاده الملكيه الكل مش يبيعوا
2: الأغلبية
0: باش يبيعوا الأغلبية الكل كيفاش الأغلبية ترى
2: الكل الأغلبية نبيعوا الكل
0: قداش من واحد اللي في شهادة الملكية؟
2: راه يكون 20 مو بابا وبابا ولاده
0: اي واخواته واخواته ولادهم
2: وياك صح وحدة الوفيات محاضرين وكل شيء
0: اي ما هو اللي توفى يدخلوا الورثة ما عادش يتحسب
2: موجود يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: يعني الورثة اللي تعداه وبعد الورث الأولاني
2: بياتك صحيح هذا كل شيء كل حاجه
0: 20 واحد كلكم مش تبيعوا وعلاش ما تعملوش توكيل واحد برك تسهلوا الماموريه لكم انتم ولا مش يشري
2: كل واحد بايدك مش تبع شاري
0: اي
2: النجم صحوا له كل
0: اي
2: ما غير ما التوكيل كل واحد
3: تتعدى عن طريق عدم الاشهاد تولي
2: يعطيك الصحه عن طريق عدم الاشهاد
3: واضح به فيها زيتون زي شادلي ولا حاجه
2: ها
3: فيها زيتون ولا ارض بيضه
2: لا ارض ما فيهاش
3: ارض بيضه
2: ارض بجنب المسرح بالضبط
3: بجنب المسرح
2: اي عندنا مو عندنا مسرح هذيك
3: اي لكن هنا مش تدخل في حماية التراث لهنا
2: عند حماية التراث هي وحدها فهمت ما احنا بجنبها فهمت
3: في الحوز ولا بعيده ولا في بيناتكم كيان
2: لا مش بعيده قريبه
3: مش مشكل باهي
2: بحذاها بني بحذاها بني والماء والضوء وكل شيء امريكي فهمت
3: باهي يا سيدي باهي قداش تعرف يا سيدي
2: والله طالبين من 50,000 المتر
3: 50 دينار المتر
2: والمشيش اللي يساعده
3: واضح واضح واضح شهادة ملكية قلت لي انت توا على حسب كلامك
2: شهادة ملكية عندنا شهادة ملكية تيتر بلو
3: ايه تيتر بلو فهم مدام فيها الورثة الكل
2: والقطعة عدد هو رسم عقاري فيه خمس قطاع ولا ست احنا باش نبيعوا في القطعة عدد 62 فهمت
3: باهي واضح اللي بشي تعجبوا البلاصة باش يكلمك بتبيعها وجي يعمل طلة ويشوف الأوراق نتاعها والكل
2: يعطيك الصحة يجي يعمل طلة وشهادة ملكية ورسم عقاري وكل شيء
3: اعطينا تليفونك قداش سي سيدلي باش اللي حاجته بيه يجي يكلمك
2: 99
3: 483 170 شكرا يا سيدي مرحبا بك بارك
2: الله فيك سيدي
3: عايشك به شنو مش نسمعنا توا لا بون كو هذه هي لا باركات بس ما شاء الله نرجع ان شاء الله

0: أنس كريم هكا مبرمج هذا في كرتاجة بربي معروف هذا أنس كريم والله ما نعرفه اسمه أول مرة نسمع به كل يوم أي صحيت أني نديرهم كلفهم هذوما الجدد هذوما الكل بالحق ما نعرفهمش هو لأنه صوته بون مش خايب شوية ما يشبه لك الكل الكلهم الشيرة نتاعو حسيلو مسالش ما تاخذوش عليه برشا في الفن خاطر مانيش مغروم برشا بالجدد يعني قديم كما قال سي صابر باهي سي الحبيب مرحبا
1: خويا عايش كيف حالك
0: مرحبا بك سي الحبيب
1: عايش خويا مرحبا
0: قول لي شعلنا سي الحبيب باهي
1: عندي ريستوران في البحر الازرق ما نعرفش وراء الكافور كان كافور
0: مطعم في البحر الازرق
1: اي في البحر الازرق
0: اي
1: نعم
0: فاش يتمثل قداش الكبر نتاعو كابان شنو هو
1: بالضبط الكبر نتاعو في تيراس باهي وفي 34 متر وعلى الكياس كبير فما اوبيرا جديده هكا البرطمانات جدد بجنبها من جوست بجنبها بالضبط
0: اي نسمع فيك
1: الكريم نتاعو 170,000 قديمه كذا وما يزيدش وطلب فيه 60 مليون
0: فطالب فيه 60 مليون فوند كوميرس
1: فوند كوميرس اي لا امريكا المسجل باتين دفداني ولك اللورونيو الاساس ما كل شيء امريكا المنظر
0: شو يخدم شعبي يخدم حوت
1: يخدم شعبي تالي نشوي تو في السلطة مشوي
0: صح وبسمين
1: هو اصل شوي وانا كنت نذبح ونشوي على بلاصتي ولكن تو غلا شوية وليت نجيب بطريف شوية رواح شوية كبدة شوية
0: يعني على الطريق مش على البحر
1: ليه ليه ليه ليه ليه على الكياس على الكياس البحر الازرق بلاصة اسمها البحر الازرق
0: اي
1: واضح اي مش على البحر معناها هو في البحر الازرق وراء الكارفور والكارفور ماركيت هذاك الكبير
0: وراء الكارفور اي
1: برسك 200 متر يبعد عليه معناها ما يبعدش برشا فما برطمانات جدد واحد حاسين اللي باش يجي يشوف تو تلقى الفيس
0: برشا شحال تشتغل فيه سي الحبيب؟
1: عندي يجي 16 سنة
0: ما شاء الله
1: أما أنا خديت شوية تراب بعد شوية وتقدمت شوية في الأمر أنا والمرات عبنا حابين نمشي نكملوا
0: تقول لي فوند كوميرس قديش عندك من طاولة قديش عندك من شنو بالضبط فاش يتمثل فوند كوميرس
1: الطول عندي 4 طول وفما حكاية 16 كرسي وعندي فريجدير عادي نتاع
0: فريجدير عادي
1: وفريجدير كونتوار يخدموا كلهم برجلين وعندي
0: اي
1: فهمتني و ما نعرفش شو تلفزة
0: المعون نتاع
1: الكل المعون عادي خاطر الناس يبدلوا
0: معاك خدام قداش عندك من خدام سي الحبيب
1: الخدام والله نخدم انا ومرتي وكبناتي كيصلوا يخدموا معايا ما نكذبش عليك مانيش عامل خدام
0: تبيعوا يعني معلش نسال فيك هكا كيفاش تبيعوا منظيف لا فيه
1: نظيف يرحم والديك لا فيه خدامه ولا فيه حتى شيء ما هو مروه مريقل وحده باسمي معناها كل شيء مريقل
0: معقول باهي معقول
1: ما فيه حتى شيء يجي اللي يبيش يجي يشوف نعطي الوريقات يلزم محامي ولا حاجه يشوف على روحه يرجلوا اموره وبعد
0: يتوكل على 60 مليون مسكرين ولا فما قبل النقاش
1: 60 مليون والله قابلين للنقاش شويه معناها سيح زوز ثلاثة ما فهم حتى
0: مصر. مش باهي قداش تليفونك سي الحبيب باهي
1: 22 اي 813
0: اي
1: 057
0: مرحبا سي الحبيب مرحبا بك اي شكرا يا سيدي على المواصل سي فرج مرحبا
2: وبيك عايشك اخويا يرحم والديك
0: فرج سي فرج مرحبا بك
2: وبيك اخويا يرحم
0: والديك اسمع باش نقضي لك شو يقول لك يا سي فرج
2: ان شاء الله
0: لما اسمك فرج شنو عندي ما نعمل لا
2: ربي يسهل اخويا ربي يفرج علينا وعليكم.
0: مرحبا قول لي سي فرج ايش عندنا؟
2: عندنا قطعة أرض صالحة للبناء مقسمة تيتر بلو فيها 714 متر موجودة قريبة من مناج هدهود توت الكوموديتي موجودين بحذاها الكولاج كل شيء متوفر
0: كي تقول لي بحذا مناج هدهود بتبيع كل شيء بحذاه
2: وقريبة للطريق السياحي
0: باهي سامحني تو كي ناخذوا احنا مناج هدهود على يدك اليمين في الكوان
2: صحيح
0: باهي ناخذوها على اليسار
2: ولا مقابلها هو هدهود على اليسار كنت طالع من الطريق السياحي
0: انت جاي من البارك على يدك اليسار
2: على يدي اليمين لا خاطر البارك على اليمين على يساري وانا طالع
0: هدهود مش اي داكا
2: وانا طالع من الطريق السياحي
0: باهي ايه
2: هدهود على يساري على اليمين ثم نهج واسع في 100 متر ندخلوا فيه شويه نلقاو قطعه الارض
0: في قلب الحائر معناتها باهي.
2: في قلب الحائر. وشوف حاجه اخرى، انا ما نكذبش عليك، جاوني برشا ناس حبوا يشري. الاشكاليه اللي لقيتها
0: اللي هي
2: ماهوش في السوق. الاشكاليه اللي لقيتها الناس الكل تحب بركه 200 متر و250 300 اقصى الحالات 350 متر.
0: خاطر 700 متر مع بعضها هي.
2: اي 700 متر مقسم، ما خاطر مقسم لو سي معناها ما فيش، ما نجمش نتراجع في
0: التحديث. اون بليس ماهيش في الكوان سي فرجك.
2: مش لو دو كوان.
0: مش لو دو كوان.
2: دونك الفساد نتاعها. الفساد نتاعها شرقيه. ونورمالمون في البلان داميناجمون قدامها زون فيرت، معناها ما فماش كون باش يسكر عليك الفساد. وتنجم تبني فيها عماره كيما تنجم تطلع فيها.
0: قداش فساد سي فرج؟
2: فساد فيها 20 متر.
0: 20 متر.
2: 20 متر.
0: هذاك علاش ما تقسمش؟
2: ما تعلاش ما تقسمش.
0: وي جايب الطول، فما 20 على 35 36 كيكا.
2: تقريب هكا في الحدود هكا.
0: اي مادام عندنا 714 هكا هو معناتها دونك باش تطيح في 36 متر.
2: اما هو قلت لك فما فما فما طريقه ينجموا يطلعوا بها، عندنا شكون عنده بريسك لو كيما هكا وطلع فيهم 17 دار.
0: لا هو بالنسبه للتطليع بالنسبه ريت ال 20 متر سي سي سي فرج، خاطر هنا تفرض عليك الدوله كونك باش تخلي 4 متر دو شاك كوتي.
2: لا هي فيها لافونتاج اللي فيها، فيها انا عندي فاساد جملي.
0: عندها جملي؟
2: عندها كوتي جملي.
0: كوتي جملي. اي. دونك شنو دونك
2: شنو
0: حيو 4 متر وبرك.
2: باش شنو اي 4 متر على على الفان.
0: اي لا تعرف لهنا باش تولي تولي تعب في دوزيام كي تخرج انت 4 متر وبرك هذاك تولي اونتري دو كراج.
2: هو منه اونتري دو كراج من مدخل العماره.
0: لا احنا ريت كي تولي زوز عمارات، واحده بجنب واحده. مادام انت عندك 35 متر. يعني توقع نسهل العمليه. نعطي في فكره للي باش يشري، فهمت شنو نقصد ولا؟ يعني احنا تو كي ناخذوا عندنا 20 متر دو فاساد نحيو منها 4 متر وتبقى لنا 16 ولا؟
2: تبقى 16.
0: ب 16 16 على 35 باش نحي 4 متر من تالي و4 متر من القدام.
2: قدام صحيح.
0: يعني عندك 16 على 25.
2: 25. والله هو قلت لك انا الاشكاليه اللي لقيتها الناس الكل ما فماش شكون يحب يشري معناها اللوكلي. هذيك الاشكاليه الوحيده.
0: ترى خلينا نسمع قداش تعرف فيها انت سي فراج باش نعرف.
2: والسوم والله نقول لك سي تريز انتريسون معناها على البقعه هيك 650 دينار نيغوسيابل.
0: لكن انت لهنا ما خليتنيش ما نتكلم راه كي تقول لي 650 سي فراج.
2: والله ما نعرفش يا خويا اذا كان عندك اقتراح اقترح.
0: انا عندي لاني ما عنديش اقتراح، ما عندي لي زوفر قداش يتباعوا غاديكا يعني اللي نعرفه في البلاصه هذيك يتباع ب 800 صحيح دي كيلو ونمشي معاه دي كيلو بالحق.
2: شكون شوف عندي شكون عنده لو فيه 1200 متر وفي ظهري يتسمى اما شنو عنده فساد كبيره على ال 20 متر يبني اير بلس 5 والله يطلب فيه مليون و200 متر معناها اني وراه طلب 650
0: انت سامحني لهنا لهنا قداش قالوا لك تطلع به البلديه اير بلس قداش قالوا
2: هي اس اير بلس 2
0: اير بلس 2
2: اير بلس 2
0: دونك هذاك علاش ما تطيحوا لك في سوم اما كومان سانومبيش راه يعني حتى كي تطيح في الار بلس 2 معناتها لهنا 650 تسمى رخيص على الاخر راه.
2: والله نعرف هو قلت لك انا السوم باهي تريز انتيريسون اما الناس الكل اللي جاي معناها انسان على قدهم كما نقولوا يحب ماركه 200 300 350 متر وما
0: كانش يكون. انت شهاده ملكيه؟
2: شهاده ملكيه.
0: دونك كريدي بونكير اكسبتابل وسهله لا عندك ايبوتيك لا شيء.
2: مريقل مريقل كل شيء فيها واضح.
0: شوف انا نقول لك انا نقول لك
2: كيما قلت لك مقسمه مريقله.
0: شوف سي فرج انا مانيش باش نجاملك لان نعرفك لا تعرفني كما قال هنا في التليفون الحقيقه نتاع ربي بصدق يعني انا نقول لك ما تطيحش.
2: انا والله طالب طالب كنت طالب 700 750 كيما لقيت وليت 30
0: ما تسالش في عقلك اصبر تطلق كان ماكش مزروب اصبر تلقى
2: حاجتك بالفلوس
0: هذاك موضوع اخر حاجتك بالفلوس وهذاك موضوع اخر ولا علاش خاطر الحقيقه نتاع ربي هنا انا راك اللي باش تلوحها معناتها ب 650 خاف لا تندم عليها.
2: نعرف شكون عنده نتاع ماركه 300 و350 باع حتى على 900 وعلى مليون.
0: شوف نتذكر توا تقريبا شهر التالي دخل معنا واحد عنده وحده بحذا الكولاج غاديكا.
2: الكولاج بحذاني
0: يبعد عليها عنده وحده بحذا الكولاج نتذكر مليح. اي نتذكر مليح دخل معنا عنده تقريبا 700 متر كيفك انت طالب فيه مليون و100.
2: انا اخويا طالب 650 اللي يحب يشري مرحبا.
0: والله ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. ربي يجيب لك القسم الحقيقه نتاع ربي اوبورتونيتي باهيه بالنسبه للانفستيسور بالحق اوبورتونيتي باهيه رايحه ممسوسه. اعطينا تليفونك سي فرج.
2: نعطيك زوز نوامر عندي 20 5 5 3 6 4 6 وعندك 98 4 5 3 6 4 6.
0: باهي نعاود لك اني عندنا 20 5 53 6 46
2: هذاك هو
0: و 98 4 53 46
2: هذاك هو
0: واضح سي فرج، ربي يجيب لك القسم اخويا، ربي يجيب لك القسم وشيء طيبه يا سيدي. مرحبا مرحبا والله. ايش باش نقول لك جيهان حقيقه، باش نشوفوا لي دو زوفر مثلا الاخرين، تو مثلا مطعم تاع سي الحبيب هو ممتاز برشا، حتى في البحر الازرق اللي قال عليه البراسه بحث الكارفور اللي هو البحر الازرق، هي منطقه تاع بحر بحريه فهمت. الصونو يتسمى رخيص، علاش؟ الكريم تاعو 170 دينار رخيص يعني بلاش فلوس، وقرقوت رستوران شعبي، ويعني حتى هو قال لك نيغوسيابل سورتو راجل كبير ومرته يحبوا يخرجوا من غادي، كان نتصور اوبورتونيتي باهيه. بار كونتر لهنا الاوفر نتاع سي فرج بالحق صدق، يعني نتذكر مليح كان نرجع للارشيف نتاع شريط الربح دخل معانا، نسيت حتى اسمه، نذكر مليح وقت ثاني سي خالد عنده 700 حاجه كيما هكا، طال فيهم 1100 طال فيهم 1100 دينار فهمتو، نذكرها مليح مليح، بحذا البحير بحذا الكوليج. ولهنا البلاصه نتاع سي فرج 714 تيتري بحذا هدود بصراحه ب 650 دينار بالحق اوبورتونيتي. هذا الناس اللي تحب تستثمر، ما نعرفش انا كالكيولها قداش تطلع بالضبط، 240 250 مليون تقريبا باهي برشا. على كل حال اللي يسمعوا فينا اللي حاجته بحاجه يتواصل معنا، ونرجع لكم شويه اخرى بعد ما نسمعوا ان شاء الله.
3: يلا جو سيف السني حاف الحكايات،
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم نتاع اورانج اختار الفوق في انترنت على كيسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السني حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج
1: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين 2 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 26 2000 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جويلية الجاري تحت شعار تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية من الاستراتيجية إلى التنفيذ. ويهدف هذا الحدث الإقليمي إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي. دوليا صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أنه إذا لم تصدر إيران بيانا تقر فيه بفتح الممرات في مضيق هرمز فإن العواقب ليست في صالحها، مشددة على أنه على إيران إصدار بيان تعلن فيه التوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز والالتزام به. شبكة CBS الأمريكية تفيد بأنه من المتوقع أن يواصل فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جيدي فانس وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم. وختاماً الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يومي 8 و9 من جويلية الحالي تسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 115 آخرين وفق ما نقلته وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء عن وزارة الصحة الإيرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
4: برعاية
0: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا كل سبت نص نهار الماضي ساعتين اشري تربح

0: مرحبا بكم من جديد على الدنيا ما فيها. الحقيقة ما نجمش نقول حتى شيء بعد أم كلثوم. سمعت صوتي أدي لأم كلثوم كان صوفيا صادق. كان صوفيا صادق. من بعدها نسمع هذه الأنسة مي فاروق اللي هي ممتازة جدا جدا جدا. وعلى فكرة مرتي عجبها بها برش. والغناية اللي نهديها لها مباشرة ألف ليلة وليلة نهديها لمرتي ونقول لها هدية من عندي ليلك أنت خاطر مغرومة بها برش. باهي. نتعدي وتغوي الخدمة انت صعيب علينا من كلثوم ونتعدي وتسي خالد مرحبا.
1: أخوي مرحبا بيك أخوي شنعوالك لبس عليك يرحم اللي ودك الناس اللي معاك ومرحبا بيك
0: مرحبا سي
1: خالد. أخوي عندي يعني لو ديكوا فهمتي ولا وراء كلية مهندسين وين خزان الماء غاديك هنا طمع عمارة تبنت في وسطها هي فيها 200 متر.
0: استنيني واحدة واحدة توا عندنا كلية أرض بحث لكلية المهندسين أما هي الكلية ساعة؟
1: كلية المهندسين اللي جاي في الـ في الـ في قبل سهلول هذيك فهمت
0: اللي وين الكيوسك
1: يعطيك الساعة كيوسك بن عبد الله من تالي فهمت
0: الكيوسك معناها تدخلوا مع الكلية ولا كيفاش ترى؟
1: لا تدخل وراء الكلية تقاهم فاس مقابلتك
0: أي أول كيفاش تدخل لها منين تدخل لها وراء الكلية تعرفت لها من لوطة؟
1: تعرفت لها من لوطة أي وينك حصير وينك البراج عاملين هما فهمت
0: وين الكرياج بعد الكرياج تدخل في وسط خاطر التكنوبول هذيك الكل محوزة للتكنوبول
1: لا تدخل على اليمين وتقدم الجهه كي تخدم
0: فما
1: يخزن
0: برا وفما فوست تكنوبول ما
1: اي موجود
0: انت لا مش موجود تكنوبول معنات
1: لا امريكا الامور قانونيه ديجا بعنا منها وفما شكون اللي عمل العماره فهمتي ولا امور واضحه
0: ما عندها حتى اشكال الارض هذه قداش
1: عندي فيها 200 متر هذه تحل على شرتين وراها اخر لواخر معناها النجم ياخذ 420 معناها مع بعضهم فهمت هم مقسمين فهمت
0: اي
1: هذاك هو معناها امور الكل قانونيه
0: يعني انت توا اللي نفهمه سؤال مش بيع ال 200 متر ولا مش بيع 420 ولا عندك اكثر
1: اللي يحب ياخذ متر 200 متر ويتفضل ما عنديش
0: ايه؟
1: مشكل اللي يحب ياخذ وراها زاد كيف معناها
0: يعني عندك دول واحد في 200 واحد في 220 دونك يجيو جمله 420 تحب تبيع واحد ولا زوز
1: يحبوه
0: اللي على حب الشاري
1: يعطيك
0: الصحة قداش طالب في المترو باش يعرف الشاري قداش
1: والله يعني تواني عندي أربع سنين بنا على 230 مترو ما عادش تو
0: بعد أربع سنين تو احنا 2026
1: أنا نحب نعرف منك أنت قداش
0: السوق أنا تو منشط
1: والله نقرا فيه هي عندك حق نقرا فيه 260 250 بيع
0: يعني أنت 250 دينار المترو تبيع
1: إن شاء الله هي
0: فهمت خالد
1: نعم
0: تاخذ عليها رخص بناء
1: هما ديجا اللي بعناهم كل فما شكون اللي عامل عماره وفما اللي شكون بانين الديار هي توا موجوده حتى في الواحد في جماعه اسمه التجهيز جاوا شافوا القياسات وسي بون ما عندهاش حتى اشكال معناها اللي يحب يبني يبني على روحه ما فماش مشكل
0: يعني تنجم تاخذ رخصه بناء هذا شنو نحب
1: تنجم اي الجيران هذا موجودين غاديك كل فيلات هي ديجا معناها فهمت يبني على روحه ما عندوش مشكل
0: باهي اعطيني نمر تليفونك سي خالد
1: 51 492
0: 165
1: اي الارض ما فيها حتى اشكال راهو يبني ما عنده حتى مشكل معناها فهمت
0: عاود لك نمروك 51 492 165 هكا
1: يرحم ولديك
0: مرحبا نعم سي خالد ربي يجيب لك القصه
1: ربي يبارك لك عايش كويس عايش
0: كي سيدي مرحبا
1: ربي يقول لي عسوم كنت تجي تعمل معناها
0: انت بعد لي عاد تسمعنا خليك اقعد اسمعنا عاد انت
1: باه مرحبا
0: ما تمشيش بعيد ما تبدلش
1: لا هاني لنا
0: راه اسمك كان تبدل ما نقولش حد شيء راه
1: انا ولد جوره اخويا نسمع كي الجوره
0: مرحبا بك سي خالد دايما مرحبا مدام ليلى مرحبا
2: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك مدام قل لي
2: عايشك ربي يخليك انا كلمتكم مره وقتها
0: وهذه مره
2: اخرى
0: ها عندك الزهر ديما تتكلم معنا انت
2: عايشك
0: ناس شد الصف وما تلقاش تليفون وانت بركله في جره بعضه
2: عايشك
0: عندك ربي يخليك عندك قول لي جيهان تكلم فيك
2: نعم
0: هاي جيهان تعدي فيك ملا
2: هاي يعطيها الصحه
0: اخي حبيبي قول مدام ليش عندك هاي
2: عندي دار في تستور دار عربي
0: دار في تستور
2: اي دار في تستور في لندروا فيها 240 متر وهي في 250 اما كاتبين 240 على اساس باش ما يدفعوش هكا زبله وخروب ولا
0: شنو مكتوبه في شركه ملكيه ولا مكتوبه في العقد؟
2: لا هي اذا نقول لك هي ماهيش ملكيه فرديه
0: اه واضح عقد عربي
2: اي دار عربي قديمه شريتها انا خديتها من عند مولاي اما مسجله في القباضه معناها وكله بالعقد امورها واضحه
0: اصلا هي تستور هي تستور راهي كي ندخلوا لها بلاصه برك وين ندخلوا نلقاو الكوليج ولا الليسي على الكلمين
2: ريت الليسي هي فوق الليسي شويه مركز الشرطه
0: مركز الشرطه بالطبيعه تطلع معاهم قبل وين حنطلعوا طريه غاديك
2: يعطيك الصحة ايه؟ تطلع الفوق شوية، هي اللي هناك جاية في القوى.
0: واضح به
2: جاية في القوى، هي فيها ما أربع بيوت، فيها حشكة تواليت كبيرة، دوش منها دوش ومنها تواليت كبيرة، فيها منشر كبير، فيها جراج كبير أما ماهوش كامل. وأنا توا قسمتها في بالي على زوج، في بالي مش نبني شطر نكمل معناها نسقف والجراج الواحد الشطر وشطر الآخر، هاك اللي يحب ياخذ شطر واللي يحب ياخذ.
0: أنت تسكن فيها توا ولا كريتها؟
2: لا لا أنا نسكن في تونس.
0: وعملتها للكراهية؟
2: أي كريتها توا.
0: كريتها؟ كاري شطر معناتها اللي بنيته.
2: كاري شطر فوالا، اما الشطر الاخر ماخذه بيت والجراج ماهوش كامل.
0: واضح.
2: مبني اما ماهوش كامل.
0: قداش طالبه فيها كلها هكا؟
2: والله انا طالبه فيها 68.
0: 68 مليون كامله كيكه، 250 متر كيما هي الاربع بيوت والكل.
2: اي لا وكلها بكامله الكل. جراج هو زدت فيها باب، انا يا زوز كان باب واحد، توا عملت فيها زوز بيبان، باب يفتح على النهج قلت لك في القوا، هي تفتح على زوز نهجات، باب من النهج اليمين وباب من النهج اليسار، معناها اللي يحب ياخذها الكل ياخذ، اللي يحب ياخذ شطر ياخذ شطر.
0: كي باش ياخذ شطر قداش الفلوس نتاع شطر؟ وشنو مش ياخذ اللي مبني ولا مش مبني؟ هو شي يحب
2: لا هكيك تولي ها؟ لا المبني، المبني له ب 50،
0: المبني تخليها له بخمسين، وإذا كان الأخرى مش مبنية معناتها بثمنتاش هكا؟
2: عشرين هكاك.
0: أي
2: هكاك ومقابلة للنقاش.
0: يعني أنت إذا كان قسمتها تولي باش تزيد في السوم كيما نقولوا 20-25، ما عادش باش تطيح من 18.
2: أي
0: واضح، معناتها اللي يحب الكل ياخذ 68، سينو يتناقش معاك سواء لازم الطرف اللي مش مبنية ولا المبنية ديريكت.
2: يعطيك الصحة، وأنت زيد أعطيني رأيك.
0: رأي الحقيقة، الحقيقة نتاع ربي هي البرشا الحقيقة. يعني خاطر تو واحد مش ياخو معناتها تقريبا 120 متر ب 25 مليون بلاش فلوس.
2: ريت خمسة عربي
0: بلاش فلوس.
2: يعني فرصة
0: والتستور باهي راهو البلاصة اللي أنت فيها معناتها حتى كي باش ياخذها واحد ولد بلاد بحذا اللي يصير وسط البلاد يعني باش ياخو مش ياخو أرض 125 متر وتقريبا يعني مش ياخذها ب 25 مليون حتى ب 30 مليون باهي الحقيقة نتاع مدام
2: بلاد. وداوا ديجا هكا مش يبنيو، وقالوا ما نعرفش أمانة خاطر مش نسكنة غادي، أما قالوا لي ما نعرفش مش يبنيو كارفور غادي الوصل البلاد مش يتنقل ما عادش بحدا مركز الشرطة، وصل البلاد مش يولي الفوق شوية وين نسكن أنا وين يعني الدار نتاعنا
0: إن شاء الله. علاش هي المنطقة حياة برشا بلاصة هذيك وصورتو الدخلة نتاعها ما فاهم مش عيب معناتها باش تجي تعمل جروند سيرفاس غاديك خاطر البوبيلاسيون كثرت زاده ما تنساش.
2: قالوا خي انا نعرف شماريت بالحق فما كياسات والدوله قاعده تعمل في كياسات تزفت فيهم الفوق وتريكي في الدنيا، يعني قالوا بنيه كبيره مش تعمل كارفور.
0: شوف اسمعني يعني تحب تقبل مني نصيحه مدام ليلى.
2: اي
0: يعني ننصحك بيع الشطر اللي مش مبني وخلي المبني ما تخسرش، ما تسيبش الزوز، بيع واحدة بارك وبيع واحدة بارك وخلي خلي خلي تبع تبع باش كان عملوا كيما قلت انت المساحة هذه الجراند سيرفاس تولي انت تنجم تستغلها ولا تبيعها باكثر وتظهر البنية وعمل يطلع، فهمت؟ اذا كان ما حشكش بالفلوس بالطبيعان نرجع كيما نصحنا سي فرج قلنا له في العقل ما تبيعش، ننصحك انت كيف كيف اذا كان انت ما حشكش بالفلوس بيع اشتر بارك وخلي اشتر
2: نبيع اللي مش مبنية
0: اللي تحب اللي مش يعطيك فيها سوق اللي يجيب لك اكثر.
2: قديش حسب رايك؟ اعطيني انت رايك.
0: تحب ننصحك زيادة مرة أخرى؟
2: تحب ناخذ رأي تحب رايكم مهم.
0: يا ريت انت كان مش تبيع مثلا ال 120 اللي ماهمش مبنيين. اي. ما تبيعهمش تحت ال 25 مليون.
2: هكا حاول. ربي يخليك.
0: والمبني والمبنية ما تبيعهاش تحت 60 مليون.
2: لا.
0: وإذا كان تحب تبيعها مع بعضها.
2: اي.
0: كان تحب تبيعها مع بعضها ال 68 اللي قلت عليها انت اقلبها. اقلبها ترى قداش تولي؟
2: قداش تولي؟
0: اقلبها
2: انا راني خد الخراي مشي ككل
0: مي سالش 68 مش تقلبها مو تولي 86
2: هاي
0: تحت 86 ما تبيعهاش هذا نصيحتي اللي كنت انت دبرسك
2: باهي يعطيك الصحة ولا ناخذها بعين الاعتبار بالعكس انا علاش نطلب فيكم خاطر نحب ناخذ رايك رايك مهم وتنصح بالكدا يعطيك الصحة ويرحم والديك
0: باللي يرضي ربي يا مدام باش انت تبيع وتلقى حقك واللي باش يشري يبدا فرحان
2: الله ربي يبارك لك
0: خاطر قلت لك حتى ب 80 خلاها ما يسالش مش مشكل
2: ايواش
0: واضح
2: يعيشك
0: يعيشك ربي قداش نمرك مدام ليلى
2: 95
0: اي
2: 144
0: اي
2: 784
0: 784. مرحبا بك. شوف علاش احنا جيان نقولوا الكلام هذايا، خاطر ديما نحبوا ليميسيون تاعنا. احنا شنيا ليميسيون تاعنا؟ باش ننصحوا العباد. يعني فما ناس مثلا مواطنين لبرا خارج يبداو يسمعوا فينا، يحب يشري. ساعات يبدا ان يكلمني مره واحد طالب في يحب يشري ارض، طلب فيها ملاهمه لين 200 في المترو، طلب مني باش نتدخل ونشوف، واستشارني بامور اخوية. مشيت طليت قلت له لا ما تسولكش، ما تجيبش السوم هذاك. علاش؟ خاطر فيها داخله فيها دي بي ام وبرشا حسابات والكل. يعني كان مش يدفع تقريبا ما يقارب على 900 مليون، فقلت ليه ما تسويش حتى الشطر نتاعها. يعني احنا بيان سور احنا لهنا مهمتنا شنو هي؟ مش نجي ونقول للعباد اشري ولا ما تشريش، ولا يبدا عندنا حبايب يقولوا تبيع. ننصحوا باللي فما لهنا بالحق. يعني انت باش تاخذ امبيان في دستور، يعني ريت كيما نقول احنا دستور كيما شنو، كيما نقول دخلت القلعه. دخلة هي صحيح بلاد صغيرة والكل، لكن عائلية والعباد تعرف بعضها، وفما الناس حاب تشري خاطر في طور الإنجاز. رأي المنطقة اللي تحكي لها هي وين الليسي والمركز والكل قاعدة طالعة إيفوليسيون كبيرة برش. دونك معناتها هي باش تبيعها باش تخسرها تو. يعني ننصحها إذا كان لقات 8 مليون في الكل تروميو تبيعها، سينو كما قلت لها ب 25 ولا بالضبط. ما نصيحة باهي من الدين، وإحنا برنامجنا مبني على نصيحة، وإن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير. وكهو هذا توا كان الزوز هذوما سي خالد ومدام ليلى. نسمعوا بنايا ونرجع لكم.

0: لي ساعة و 35 دقيقة نرجع لكم من جديد على الدنيا ما فيها. باين نشوفوا التليفون اللي بعده. مدام بسمة
1: نعم.
0: عسلامة مدام بسمة. مرحبا. عسلامة
1: أخويا. عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك. مرحبا. أخويا عندي زوز نوامر للبيع في واد العروق مقابل المدرسة الابتدائية.
0: استنى خلينا نبدأ نقيد الزهرة هذه في واد العروق.
1: أي واحدة 474 واحدة 490. هي عندنا فيها ملكية جماعية. معناتها نحن نملك زوز أخوات وولاد خالتي. فهمت نحبوا نبيعوهم متفاهمين نحبوا نبيعوا.
0: فهمت. خلينا نبدأ واحدة واحدة. 474 متر في واد العروق. وين بالضبط؟
1: واد العروق. ريت التقسيم الجديد. اللي بجنب المقابل الكالبوسي بجنب الغدام سي ريت الغدام
0: سي
1: مصمم التقسيم هكا جديد.
0: اي
1: اي نحن فوق منه
0: باه.
1: اي
0: تعمل الكوان 474 ولا مش في الكوان؟
1: صا هي في بعد ال 474 حصلوا بعدها كياس والقطعه الاخرى 500 وفما واحده فوق مقابله المدرسه بالضبط 490 اك الزيتون هكايا.
0: فهمت.
1: عرفتوا.
0: اي من الزيتون. اي
1: باه زوز قطع هكم مقسمه. عندنا شهاده ملكيه نورمالمون نقولوا شهاده ملكيه جماعيه. فهمت.
0: شهاده اشتراك في الملك. اي موجودين دونك 474 الملك هذوما ولا 490
1: بالطبيعه.
0: قداش طالبين فيهم مدام بسمه؟
1: طالبين 370 ونفس كل بايعين. فهمت.
0: 370 دينار في المتر
1: من الاخر.
0: شو من الاخر يعني 350
1: دينار؟ خاطر فما شكون يبيع اكثر. نحن هنا نحبوا نبيعوا. فهمت. خطر جماعي نحبوا الناس كل نبيعوا. فهمت.
0: انت تسال علاش بيعوا تعرف يبيعوا باكثر. تعرف علاش؟
1: علاش؟
0: على خاطر انت عندك 490 500 متر برسك اللي تبيعوا ب 380 وبال 400 موجود. لكن نوامر صغار مع 300 متر و 380. فهمت. معناتها انت لهنا عندك 500 متر تبدا كاسحه شويه يعني تقلك الفرصه نتاع البيوع. فهمت. مش كيما
1: والله انا واحده من الناس نجم نهبط. اما فما شكون طالبين نورمالمون فما امكانيه باش نهبطوا شويه.
0: اني نحدثك مدام بسمه وتبع لي. هو سومك معقول برشا يعني 370 يطالبوه الورثه اللي معاك سوم معقول برشا. لكن شنو الفرصه باش تلقى شري كيما نقولوا عالميه مش تلقى 10. خاطر علاش؟ خاطر عندك النومرو كبير شويه. فما 500 متر لو كان جا النومرو مثلا 250 300 مش تلقى 50 شاري على 100. دونك
1: انت اعطيني اقتراح علي. انت السوم انت تعرف.
0: لا مش نقترح عليك. هو هاني قلت لك سوم باهي مش خايب. اما شنو تعمل انت لهنا؟ باش يكلموك عباد بيان سور. اسمع. فهمت. اسمع وناقشهم ما فيها باس. كان لقيت 370 صح سي بون. كان لقيت شكون ناقشك على 360 355 في الزون هذيك شاور الورثه اللي معاك وقصوا ربي. انا نقول لك خاطر النوامر كبار شويه هكا علاش. كان جاو صغار بالحق نقول لك ما تطيحش.
1: باهي. وعندي حاجه اخرى.
0: قلنا
1: انا عندي في ريت اليوني.
0: اي
1: بعد فينك المعمل نتاع دار خلف الله النقطه الكيلومتريه 125 فينك البني الجديد توا بعد اليوني بشويه.
0: ايه ايه سي سي عرفت. ايه ايه
1: بني جديد هنا طالع فيليت.
0: ايه ايه على اليسار بعد اليوم. على اليسار بعد المعمل اليسار.
1: نحب ناخذ فكره. احنا ارضنا الغادي عندي الفوق معناتها ارض مستيه الكل مسيجه كي مانيش باش نبيع. اما في الواد نحب عندي شكون باش ياخو يحب ياخو 800 متر. فهمت من عندي. فهمت. نحب ناخذ فكره على السوم برحمه.
0: لا اوزر مش برحمه بوك. شوف مدام بسمه ريت البارتي اللي تحكي عليها انت هذيك. الاراضي تمشي من 150 دينار حتى شي 250 دينار. يعني ما نجمش اني نحدد لك نقول لك الارض نتاعك قداش تسوى طونكو اني ما ريتهاش. وحاجه اخرى فما حتى اللي تبيعوا المتر ويوصل حتى ل 40 50 دينار اكل يبداوا بالكتار مع بعضهم. يعني دونك السوم باش يطيح. اما اذا كان نحكيو على 800 متر كما تحكي انت و1000 متر و1500 قاعدين يمشيو ما بين 150 دينار المتر وحتى 250 دينار. انت
1: وبعد مع الواد راهو
0: يعني قلت لك انت وبعد مع الواد والطلعه الفوق ولا لا والفي نتاعها مع البحر وكل شيء هذا كله يدخل في الحساب.
1: ما بين 100
0: من 150 و250 انت قريبه للواد باش يطيح لك سومه شويه راه.
1: قداش يهبط حسب التقريب باش انا ناخذ.
0: لازمش نحدد لك تونكو ما شفتهاش بالضبط يا مدام.
1: هي غارقه شويه.
0: غارقه
1: شويه. وين
0: وين؟ بيعلو الله يربح.
1: قداش؟
0: بيعلو حتى ب 100 بيعلو. بيعلو حتى ب 100 بيعلو. مادام وصلت قريبه للواد برشا. بيعلو والله يربح.
1: هو مش معناتها واد معناتها يجري فيه اصلا فما اللي زينين فيه فمتى
0: يا ربي يعطي الخير ونهار من نهارات وتشد بعضها بالنهار
1: ربي يرحمنا.
0: يعطينا تليفونك مدام بس
1: 96 321 566
0: 566. مرحبا بك مدام بس. مرحبا سي حمدي.
2: سيدي
0: يا سيدي مرحبا بك.
2: اهلا بك. شنو حوالك؟ كيف صباح؟
0: انا لاباس. وانت شنو حوالك؟
2: والله الحمد لله.
0: انت كذا فين سي حمدي؟
2: من كودا.
0: عمت ولا مازلت سي حمدي؟
2: اه هي عمت. والله يا عمت حكيت مشيت برشا مدات بحذايا
0: التو لعفسنا
2: لا نمشي الريفيريني الحقيقه هاني نمشي على خاطر الولاي زاد
0: اخويا ربي يفضله لك.
2: يعيشك يعيشك
0: ربي يفضله لك. برشا من كودا اليوم. باهي قلنا اش عندك سيدي؟
2: باهي فما تروا لو في طنطانه.
0: طنطانة
2: اي همش نقول لك وين بالضبط. قهوة سان فلاور تعرفها؟
0: بي اغزلي كان نقول لك طنطانة ساعة ناخذوا بارتي من دروات على البحر ولا بارتي غوش الفلاح؟
2: لا البارتي غوش الفلاح.
0: بارتي غوش وين واد ابراهيم؟ اي
2: لا قبل سان فلاور رويال كانز.
0: اي
2: مقابلها مش فماك الشارع وين فماك سبان تاع الانس.
0: اي
2: غادي في الزون هذيك نطلعوا مش الكياس يطلع بينا الفوق نطلعوا الفوق هكا كياس ومن بعد يدور على اليمين.
0: اي
2: باهي احنا قبل الدوره بالضبط على اليسار ليلو.
0: بجنب بعضهم؟
2: باهي لا مش بجنب بعضهم فما بريسك 50 متر وما بين كل واحد هكاك.
0: مش لاصقين لبعضهم معناتها
2: كل واحد اي كل واحد
0: قداش فيه سي حمدي؟
2: باهي فما فيه 750 متر. هذا الفساد نتاعو معناتها قبليه والفساد القياس نتاعها 22 متر. هذا 750 وفما اللي فيه 800 متر الفساد نتاعو 25 متر شرقي وفما واحد اخر فيه 556 متر لو دو كوان.
0: قداش قلت لي
2: 556 متر
0: هذا كوان؟
2: اي هذا كوان. هذا كوان ويحل زاد شرقي وقبلي. انت دو فساد اللي عنده شرقي وقبلي وال 800 متر يحل معناتها شرقي و 750 متر قبلي.
0: وشهيد ملكيه فرديه ولا
2: شهاده ملكيه؟ بون هما خمسه اخوات معناتها اللي عندهم لي تيران هذوما معناها وعاملين مقاسمه رئائيه ما بيناتهم الكل معناتها امور قانونيه مريقله جوست معناتها لمشي يقولوا مش يصحح له واحد بركه مش بالضروره الخمسه يصححوا.
0: واضح مادام متفاهمين في بعضهم ما
2: فيش. لا مريقلين ديجا عند عدل الشهيد المقاسمه امورها واضحه بالكدا.
0: اعطينا قداش طالب سي حمدي؟
2: والله طالبين على ربي ان شاء الله 600,000 في المتر.
0: كيف تم كي بعضهم؟
2: نقولوا كي بعضهم اي. نقولوا كي بعضهم الثلاثه كي بعضهم.
0: يعني انت
2: مش نقولوا 630 620 زائد.
0: كيفاش
2: قلت؟ يعني نقول لك زائد باش ما يدخل علاش علاش مش نفس السوم؟
0: والله اني نقول لك 800 خاطر كبير شويه.
2: اوزر البارتي اللي غادي بكل هذيلات معناتها اللي مش ياخذوا راهو ريزيدونسيال معناها مش باش يعمل كراج وكل نتاع بيسين ونتاع ديجا هما البارتي هذيك الكل هكاك معناتها كلها فيلات كبار وبيسين وكل معناتها حي راقي على الاخر. دونك هذاك هو السوم قداش باش نقول؟
0: لا انا قاعد شنو ناقشك شويه خاطر واحد في الكوان والاخر 800 قلت بالك انت تلقاش منه ومنه باش تطلع على الحساب نتاعك هكا.
2: امش نقول لك اني نجم نقول معناتها نتاع الكوان هذاك نجم نقول 630 640
0: مثلا
2: انت اما انا باش نسهل حتى على الشاري باش تسهل عنده هي. انا هما الثلاثه اللي تروا له كل واحده ب 600 المتر ومعناتها كيف اللي مش ياخذ صح عليها فهمت
0: الحقيقه باهي برشا
2: اي ما حتى السوم راهو باهي على الاخر
0: والبلاصه راهي نحكي على السوم باهي برشا فيك مو يركب على بعضه هو معناتها
2: صحيح والبلاصه زاده كي تبدا في وسط التيران تشوف خليج الملائكه قدامك معناتها خليج الملائكه جايه في معناتها في القبلي والبحر قدامك.
0: هو ريت البلايص هذوما اللي تحكي عليها انت اللولو الكبار دوموندي اكثر من اللولو الصغار.
2: صحيح تاعي هذاك علاش هما قسموا ديلو كبار هما توا كلهم كيكل كلهم اقل واحد هذاك ال 556
0: لا خاطر جيهان هنا قالت لي راهو 800 متر وباهي برشا حبيت نفصلها ليها والمستمعين كونوا البلاصه اللي وين سوفيفا وين موجوده
2: لا قبل سوفيفا
0: قبل اللي وين يو فلاي والكل هذيك البلاصه
2: صحيح صحيح
0: وين بالطيب وجماعه هذيك البلاصه اللي ممتازه برشا الحقيقه مزيانه ياسر وفيها معناتها الليلول الكبار اللي خارجين اكثر وتور دو موندي على خاطرها براتيكمون زون بريسك فاميليال فهمت يعني تدخل كاينه داخل للمنتجع نتاع حمومه
2: صحيح وديجا حتى الـ حتى الـ حتى التقسيم هذا اللي فيه ال 556 معناتها ينجموا يدخلوا لهم فما دو زونتري معناتها التيران كله فيه دو زونتري معناتها كيما ينجم يدخل له من بحذا حتى المعروفه
0: هي فما منين دخلت الكواد من غاديك ولا دخل قبلها؟
2: لا من غادي من غادي يدخلوا كان من غادي معناتها ينجموا يدخلوا من غادي والا يدخلوا من من قصور غرناطه
0: من جهه
2: صحيح اما دو بريفيرونس من بحذا رويال كانز ما غادي اقرب لهم برشا
0: اسهل بالطبيعه وانت جاي على الكياس تدخل ديريكت من الكواتا روحك وصلت لها
2: صحيح وحتى كي يدخل معناتها حتى كي يدخل من الشارع اللي مقابل سان فلاور حتى كي يدخل من الكياس هذاك عنده زاد دو زونتري اخرى ما عندوش اونتري برك معناتها ينجم يدخل خاطر هو فما معروفه يا غادي دار بن يوسف معناتها ينجم يدخل مقابلهم بالضبط قدامهم فما كياس معناتها قدام دار بن يوسف يدخل من غادي والا يقدم حكايه 600 متر ولا 500 متر باش يدخل معناتها من لونتري الاخر فهمت فما دو زونتري يدخلوا لهم
0: باهي
2: تيران هذا يدخلوا له من دو زونتري
0: باهي اعطينا تليفونك سي
2: 26 575 529
0: 529
2: ايه
0: مرحبا بك سي حمدي
2: يعيشك يا سيدي ربي يفضلك
0: ونكتبك يعيشك نسمعوا اغنيه ونرجعوا نعملوا ريكاب ان شاء الله

0: أناستاسيا هكا. أناستاسيا مرحبا بكم. عم قد الله به نمشيو لاخر درجين معانا في الحصه نتاعنا. سي وليد
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي وليد، مرحبا بك.
1: اش عملت يا قبل
0: لا قول لي ايش عندنا؟
1: عندنا صراع في اللقطه

0: ذم بعضهم ولا كل واحدة وحدها؟
1: إيه كيف؟ لا لا منها كل واحدة هم بعضهم بعضهم في المشاهدة المسيحية هم بعض. أما منها بري
0: بيه.
1: بري للدوالقة.
0: قديش تالف فيهم يا سيدي ذم بعضهم؟ وإذا كنت حاب تبيع كل واحدة وحدها كيفاش؟
1: لا هم منها أما بعضهم تحب لهم واحد صحيح. إيه والله تحب لهم واحد صحيح.
0: أنت عطينا مع بعض وصحيحته يسمع.
1: الخروبة غالية، الخروبة معناها 80 مليون خروبة في شط بن جيب.
0: الخروبة ب 80 مليون معناتها 180 مليون.
1: اي اقل شيء.
0: يعني احنا لهنا على 300 متر لازم عندنا 240 مليون هكا.
1: عندنا 350 متر 350 متر وزيدهم
0: 290 مليون معناتها عندنا 290 مليون لازم 350 متر البرك.
1: ايه.
0: هكا ولا؟
1: ايه.
0: باهي والاخرى؟
1: 150.
0: باهي احنا توا كي مواطن يكلمك يحب يشري نقولوا له مثلا 352 متر بالدار نتاعها اللي هي براتيك كما قلت انت لطيح مش عارف شنو 290 مليون واللي يحب ياخذ 170 متر وحدهم 150 مليون
1: 150 مليون
0: يعني مع بعضه عندنا 440 قابل النقاش
1: مع بعضه كما قلت لك مع بعضه تقبلها واحد صحيح مع بعضه صعيبه شويه ويبداوا هاربين من الاخبار او خلاصات وكذا يبدا يثورب
0: علاش انت قول شي ماك فيه اللي يحب يشري مع بعضه
1: ايه لا انا فيه احنا ليش ربي ربي
0: ايه هكا اخي الانسان يحب يشري مع بعضه هي ما هو انت باش تاخذ فلوس واضح ما عاد انت اذا كان شيخه مع بعضه مش ناقصه بالطبيعة ما عادش 440 شو اللي توصل معه 400 410 هكا
1: والله كيك
0: واضح
1: انا باش ياخذ مع بعضه مش كيما لبست
0: صحيح بالضبط هذا ايش حبيت نوصل لك كان مع بعضه انا اعمل له سوم واذا كان كل قطعه واحده هنا الاسوام قدامك 290 و150 اي مريض واضح اعطينا تليفونك
1: 97 314 783
0: شكرا يا سيدي مرحبا بك نمشيو لاخر تليفون سي قادور مرحبا بك
2: مرحبا السلام عليكم
0: خير خالد السلام سي قادور مرحبا تفضل خويا
2: يرحم والديك عايشك ديجا انا تعديت معك بعد العيد الصغير انا عندي قطعه متعرض فيها 3450 متر في منطقه المهاده من ولايه نابل تسمع فيها طالب فيها 50 دينار في المتر واللي حد مش ياخو يتفضل يعني نبيع له يعني حتى اذا كان نلقى زوج من الناس ولا ثلاثه مثال كل واحد مش يقسمها عادي ما يقلقنيش خاطر المره اللي فاتت جاني شكون يحب ياخذ 200 متر لكن 200 متر للامانه ما نجمش خاطر هم جايه 150 هكا بالطول والداخل 176 متر
0: هي 3554 قلت
2: 3450
0: 3450 متر
2: اه
0: يعني بلاس 3500 يعني انت تقسم على ثلاثه تقول كل واحد 1500 تمشي فرحانه الناس كل
2: بالضبط هكاك
0: يعني تقريبا
2: كان يحب يعني كان نلقى مثلا انا كان يحب شكون يحب ياخو مثال الكليكا يتفضل يحب يتفاهموا زوز ثلاثه من الناس ما يقلقنيش
0: انت كي عديتها قبل وكلموك الاشكاليه لقيتها فاش في السوم ولا في المساحه؟
2: مش في السوم في المساحه فما شكون جاني وحب ياخو 200 متر
0: لكن المترو مش 200 متر باش يرشمها لك حكايه فارغه
2: ماشي يسلمها ولا صحيت ماشي يسلمها ما تساعدش عرفتها
0: لا خاطر اذا كان مش تقسمها 200 متر مش تولي مشي واحد اللي بعده 200 متر واللي بعده مش تولي تخسر اللي زي بس بيناتهم فهمت مش تولي تخسر كيسات بيناتهم واضح باهي مثال
2: شوي يرحم والديك نمره يا 94 0 29 269
0: 269 شكرا يا سيدي مرحبا بك
2: يرحم والديك يا عايشك السلام عليكم
0: وعليكم السلام ان شاء الله مرحبا
3: باش تشارك باش تربح تي على 85 990
0: هكا سيدي نكون وصلنا لاخر برنامج من اليوم السبت 11 جويليه 2026 تعدى معنا سي صبري عنده دار فيها 1150 متر ار بلس 2 في بير شباك 97 499 875 تال فيها ما يقارب على 350 حاجه كما هكا معناتها ما بين 350 و 400 مليون سي شاد اللي عنده ارض في سيدي بوعلي وين المسرح بالضبط في السطح 6000 متر على الشياع طلب 50 دينار في المتر دي تلفونسي 99 483 170 سي الحبيب عنده مطعم في البحر الازلق في 34 متر مربع على الطريق بالضبط فيه كراسي اربع طواول وكراسي الكلام نتاعو رخيص برشا 170 دينار الكلام طلب فيه 60 مليون فونت كوميرس في فريجو فريجيدير واللي يحب حاجه يتصل بسي الحبيب 22 813 057 سي فرج هذايا بالحق الاوفر نتاع اليوم اللي هي البوز بالحق بور دو بون عنده ارض مقسمه في حمام سوسه وين هدهود بالحق بالضبط بين هدهود في البحاير

مع 114 متر تيتر فرنسي شرقية تلف المترو 650 دينار كهو في وقت اللي المترو غادي كيمشي أثر شوية بعونيش وش نأثر على العباد بخينا اللي حب حاجة هو جزء نوم التعسية فرج ويتصل بي 20 55 3 6 4 6 98 4 5 3 6 4 6. سي خالد عنده أرض وين تكنوبول فيها 200 مترو وبجنبها كيف كيف 220 مترو تعرف المترو 250 دينار اللي حاب يخدم زوج مع بعضهم يخدم واللي حاب ياخذ كل قطعه وحدها ال 220 دينار المترو 51 492 165. مدام ليلى عندها دار في تستور وين الليسي وين المركز الشرطه مقسمه في زوج فيها هي فيها الكل 250 مترو عقود عربي فيها اربع بيوت بارتي المبنيه وفيها البارتي اللي فيها 120 مترو تقريبا الشطر نتاعها ماهيش مبنيه. إذا كان الكل مع بعضها 80 مليون وإذا كانت تحب تأخذ 120 اللي مش مبنيين 25 مليون وقابل للنقاش وإذا كانت تحب تأخذ البارتي اللي فيها 120 متر اللي فيها الأربع بيوت 60 مليون أو 55 مليون وقابل للنقاش 95 14 47 48. مدام بسمة عندها زوج أراضي في ود العروق ممتازة زادة كيف كيف البلاصة نتاعها هايلة ياسر ورا السالة هذيك المعروفة اللول اللولاني 474 واللول الثاني 490 طالبة في الميترو 370 دينار قابل شوية للنقاش ولي حاجته بحاجة يستفسر مع مدام بسمة 96 321 566. سي حمدي عنده ثلاثة أراضي في طنطانة مقابل سوفيفا أنفان البارتي وين الكواد غاديكا وإحنا ماشيين بعد من فوتو القنطاوي على يد كليسار ممتازة الحقيقة البلاصة هايلة هايلة هايلة بالكدا بالكدا بالكدا عنده ثلاثة نوامر 750 متر وعنده 800 متر وعنده 556 متر اللي هو لودكوان الثلاثة بالحق يشرهوا على بعضهم كل واحد عنده امتيازاته 750 متر قبلي فساد نتاعو 22 ال 800 متر الفساد نتاعو 25 شرقي يعني ممتاز بالحق هايل برشا وال 556 متر سيتون لو دوكوان شرقي قبلي كلهم بشهيد ملكيه نتاعهم وفيهم مقاسمه وصالحه للبناء مقاسمه رضائيه واللي باش يصحوا لك صحح لك واحد برك امورك من رجله طالب 600 دينار في المترو كهو 26 575 529. متعدى معنا قبل الاخراني سي وليد عنده ارض في سلقطه المهديه الارض فيها دار 352 متر ولاصقه بجنبها 170 متر الطالب في ال 350 متر 290 مليون وال 170 متر طالب فيها 150 مليون اذا كان مع بعضه بيان سور قبل النقاش 97 314 783. وختمنا مع سي قدور اللي هو عنده 3450 متر في المهذبه في نابل طالب 50 دينار في المتر وقبل النقاش 94 029 269. هكا نكون وصلنا لاخر البرنامج نتاعنا ان شاء الله نتقابلوا السبت الجاي ومرحبا بسي الحاج باش يعطينا اخر برنامج رياضيه وان شاء الله مربوحه للناس كل سلام.

0: برعايه
1: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك والابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبور
3: هذه ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: اليوم الأنظار كل تتجه العشرة متاع الليل لقمة النرويج ضد أنجلترا، هي القمة الثالثة في الدور الربع النهائي من مونديال 2026، لكن المقابلة هذه حسب تقارير صحفية فإنه تواجه أزمة كبرى بسبب العواصف الرعدية والبرق في مدينة ميامي. دونك فان بوسيبيليتي حسب تقارير صحفية أنها تنجم تبدأ، ومن بعد إذا كان صارت عواصف رعدية فإنها تنجم تقف شوية، كما ينجم يصير تأخير على كل من هنا العشرة متاع الليل بوقت تونس. تنعرفوا كل كبيرة وصغيرة على المقابلة هذه، خاصة باش تبدأ في وقتها ولا لا حوار بين زوز نجوم اللي هما هالاند هدف النرويج في المونديال هذا برصيد 7 أهداف، وهاري كين مع منتخب انجلترا صاحب 6 أهداف، وبتواجد جود بيلينغهام أيضا مع انجلترا اللي مسجل 4 أهداف. دونك ننتظروا مقابلة كبيرة برشا بين منتخب النرويج والمنتخب الانجليزي. القمة الثانية باش تطلب سهرية الليلة، تسهروا شوية باش تكون أولى ساعات فجر غدوة، دونك في الليل مخر ماضي ساعتين متاع الفجر في أولى ساعات غدوة. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الهدف التاريخي للمونديال اللي عنده 21 هدف، والهدف الحالي صحبة كيليان مبابي برصيد 8 أهداف. منتخب بلاده منتخب الأرجنتين حامل النسخة الأخيرة في المونديال يلعب ضد منتخب سويسرا بقيادة تشيكا. ذكر انه تعرفنا على النصف النهائي الاول باش يكون بين فرنسا اسبانيا، مقابله هذه رسميه باش تتلعب بنهار الثلاث 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس. دونك زيد مقابله هذه باش تكون كبيره، فرنسا من اكبر المرشحين لنيل اللقب، اسبانيا اللي ايضا بالنجوم اللي فيها قادره على رفع اللقب هذا، خاصه انها تسعى للتواجد في الفينال. حامله اللقب 2010 هو آخر تيتر، بعد 16 سنة تحاول تهز اللقب هذا. فرنسا آخر لقب اللي هو 2018. النصف النهائي الثاني باش نتعرفوا عليه باش يكون نهار الأربعاء 15 جويلية 8 متاع الليل، المتأهل من نورفيج إنجلترا يلعب ضد المتأهل من الأرجنتين سويسرا. نحكيو على المشجعين في كاس العالم باش يواجهوا صدمه كبيره بعد ما وصلت الاسعار نتاع التيكيات نتاع الفينال لمستويات غير مسبوقه. تتراوح اسعار التيكيات نتاع الفينال عبر منصات البيع الالكترونيه بين 7800 دولار تقريبا تيكي بين 24 مليون و 40 ألف دولار اللي هي تقريبا توصل ل 120 مليون. دونك التيكيات باش تكون ما بين 24 مليون و 120 مليون للشخص الواحد، هذا ما يخلي حضور الجماهير يكون حلم يكلف برشا بالنسبة للمتابعين لكرة القدم واللي باش يحضروا مقابلات هذم. فما عرض بين شوطي الفينال باش يكون بحضور عديد النجوم كما مادونا شاكيرا وجستن بيبر، والفيفا دافع على الأسعار هذه اللي حطتها غالية برشا، تقول إنه الهدف منها هو جمع نحو 100 مليون دولار لدعم حصول مزيد من الأطفال حول العالم على التعليم الجيد وفرص التدريب في كرة القدم. نختم حديثنا على المونديال بالفيفا. كيف كيف اللي عبر موقعها الرسمي كشفت عن بيع قطاع من أرضية ملعب نهائي المونديال اللي هو ميت لايف ستاديوم. دونك حتى الستاد باش يبيعوا طرف من الجازون بتاعه بعد ما يوفل المونديال، الهدف كله باش يدخلوا برشا فلوس. القطعة تبدأ أصغر قطعة من 450 دولار وتوصل حتى ل 3000 دولار القطعة الأكبر شوية، والحجز ممكن من توا عبر موقع الفيفا، وباش يتم أيضا أنهم يتم شحن القطع هذه اللي باش يشريهم الناس، ويتم بطبيعة الشحن متاح فقط في أمريكا والدول الأوروبية. والقطع المعروضة هما 2026 قطعة كما العام اللي تنظف فيه المونديال، وهكا باش تدخل أرباح من القطاع متاع الجازون توصل لل 11.2 مليون دولار.

0: بحكي على كرتنا في تونس. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي نذكروا وصلت للدوسي العاشر اللي هو أنكور، وهو دوسي الثاني في الحملة. تستهدف 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة 1 مليار، دونك بعد غلق أول دوسي في الحملة هذه اللي هو دوسي أصيل الجزيري اللي فيه 212 مليون، دوسي سين العمري حاليا فيه 35%، دونك وصل 102 مليون من جملة 290 مليون. بعده باش يكون دوسي نتاع حمزة جلاسي اللي فيه 281 مليون، ثم 75 مليون، ولسعد الدريدي 150 مليون. الثلاثة المقبل باش يتم النظر في استئناف الترجي الرياضي التونسي لعقوبة محمد أمين توغاي، واستئناف النادي الإفريقي لعقوبة فراس شوات بخصوص أحداث ديربي العاصمة. وعلى الملعب التونسي اللي أعلن على التركيبة متاع الإطار الفني بقيادة البرتغالي توزي ماريكو، هو مدرب أول، روي بيدرو مساعد أول اللي هو ولد بلادو من البرتغال، كيف كيف مواطنو إيغو سيكو مساعد ثاني، أمين كسيكسي مدرب حراس، وزوز في الأعداد البدني اللي هما كل من سليم بن مرزوخ ولطفي بن مرزوخ. النادي الافريقي اعلن البارح رحيل حمزه بن عبده مدافعه بعد موسمين قضاهم في فريق بيبي جديد، جاء في ميركاتو صيف 2024 قادم من البقلاوه، ونذكره توج بلقب البطوله الموسم الفارط مع فريق بيبي جديد. برشلونة اقترب من الإعلان الرسمي على صفقة المهاجم الألماني كريم أديمي ليصبح ثاني صفقات الفريق في الميركاتو بعد أنتوني جوردان، ومن المنتظر أنه يعمل تيست ميديكال نهار 15 جويلية، وتم تقديمه لوسائل الإعلام وأيضا الجماهير نهار 16 جويلية. أديمي 24 سنة، لعب الموسم الفارط والموسم الفارطة مع بوروسيا دورتموند، وقيمة الصفقة باش تكون 22 مليون يورو. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة
2: FM.
1: تسمعوا أوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou 23-478-7000.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند من 9 للاربعاء باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: ساعتين وحدشنا دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعة، رونديفو سبيسيال، رونديفو الويكاند. اهلا بكم الناس الكل تابعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج ارض الوطن. رونديفو باراسول سبيسيال مع الموسيقى، مع الغنيات اللي نختاروها لكم. اكيد برشا غنيات حلوة، سينون زاد لي روبريك الكل، فقرات متنوعة، ميتيو بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية، الكوكتيل الصيفي مع تيوا، بعد شوية زادة سينون البون هومور غتكون مع الدكتور أنس بشيخ في الويكاند. اليوم باش نحكيو على حسن التصرف في المواقف الغير متوقعة، وقت اللي تلقى روحك قدام بريفيو لا قدر الله حادث مثلا، كيفاش تتصرف فيه؟ هذا اللي نجمو نعرفوه اليوم في البون هومور. سينون في كرنفال أوس ودورة 63 تحت شعار أوس وفن وتراث، برمجة متنوعة. لكن باش نسلطوا الضوء على برنامج غدوة، بما أنه الكرنفال باش ينطلق غدوة، يعني مهرجان كامل، باش نحكيو على يوم الألعاب الشاطئية في شط بوجعفر من 9 بتاع الصباح. يكون بعدنا سي وليد بن حسن رئيس جمعية كرنفال أوس، وهذا الكل وأكثر ديما مع ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، جيان رحومة في الإخراج. أهلا وسهلا جيان، مرحبا. ياسمين الجديدي في الديجيتال، اهلا وسهلا ياسمين، على السلامه. صافا هكا حسيتها هكا البنوته وما ديما محليهم جيان وياسمين خارجين على بعضهم. خلينا نبدا مع ادم كذا شخصيه تو سويت.

0: plage مع الموجة.
1: ميتيو دي بلاج.
2: ساعتين و 25 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، مرحبا بكم من جديد ونعطيكم التوقعات الجوية بالشواطئ. ميتيو بلاج لليوم السبت 11 جويلة، إذا قاعدين تبرمجوا هكا في غطسة وتبح بيحة علاش لا نعرفوا السخانة، بما أني سخونة برشا اليوم. سواحل الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، ورجيش والشاب 34 درجة. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي، رسنجلة، سيدي سالم، سيدي علي المكي، تبرقة والرمال 34 درجة زادة. شواطئ خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان 32 درجة. بالنسبة لخليج الحمامات، فما رياح قوية الساعة ردوا بالنا في خليج الحمامات، سواف الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قربة والحمامات 32 درجة، وخليج جابس، الشفار وجابس وجربة 34 درجة. وصح عليكم الكل، مازلنا مع الموسيقى، نمشي مع أحمد ستار حريري.

0: رسمه بارسر مع غازي خليل.
1: نزلنا معكم في باراسول حتى للأربعة، نجد لكم التحيين نسل كل ساعتنا الثانية باش نحكيه على كرنفال أوسو دورة 63. غدوة باش يكون الافتتاح تحت شعار أوسو فن وتراث. باش نحكيه شوية على برنامج الدورة، ما باش نحكيه على برنامج غدوة وانطلاق الألعاب الشاطئية في شط بوجعفر من 9 تاع الصباح. ساعتنا الثانية زادة باش يكون فيها حاضر سيد وليد بن حسن رئيس جمعية كرنفال أوسو، سينو مع البونيمور والدكتور أنس بشيخ باش يحكي لنا على حسن التصرف في المواقف الغير متوقعة. هذا الكل وأكثر، خليكم معنا باش نمشيو الموجز أخبار مع ثلاثة ونرجع لكم.

0: مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد من المواطنين بمعتمدية المتلوي من ولاية كفصة يقومون بغلق الطريق على مستوى مفترق المزيرعة والطريق المؤدية إلى ولاية توزر، احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. في شأن آخر، تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، ويعد هذا المشروع الذي بلغت كلفته حوالي 5 مليارات بقدرة تحويل تصل إلى 40 ميجاوات من المشاريع الهامة الرامية إلى تعزيز الشبكة الكهربائية بالجهة والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي، وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين طياري.
5: مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة. نثمن المشروع هذا اللي كان على مدة الإنجاز نتاعه 12 شهر بتضافر الجهود الإدارات والوزارات المختلفة. الحمد لله هذا ينضاف المشروع هذا باش يخفف على جهة المحطة الرئيسية بقفصة ويكون تم متنفس الحرفاء نتاعنا في الجهة هذه، على خاطر كانت عندنا شوية مشاكل. الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا مش تنقص القطاعات، تكون المردودية نتاع الشبكة أحسن ويكون مكسب لينا ككل كجهة كستاك.
4: لدى أشرفه بالقاعدة العسكرية ببورتال حيدر على تخرج الدورة 48 لمدرسة الأركان، وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد أن التكوين بمدرسة الأركان يمثل حلقة هامة في مسيرة الضابط باعتباره رابطا بين التكوين السابق المتعلق بآليات التنفيذ والتكوين اللاحق الذي يشمل مجال التصور والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار، داعيا إلى مواصلة تطوير برنامج الدراسة حتى يتطابق مع واقع وحاجيات المؤسسة العسكرية. دولياً، إذاعة أوروبا الحرة تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اجتماع سلطنة عمان اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية مع إيران. وختاماً، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد في رسالة خطية اليوم أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لا بد منه، وقال إن أحرار العالم سيبدأون قريباً جزءاً من مهمة الانتقام، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ودفنه أمس في مسقط رأسه بمدينة مشهد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت.

0: تقول في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنن هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خديج.

0: ثلاثة ودرجين في استوديو جار فيم. جدركم التحية لكل في باراسول. احنا مازلنا معكم حتى للأربعة. لقيت ذي باش نحكيه على مهرجان كرنفال لوسو دورة 63 ينطلق غدوة. موعد استثنائي باش يكون مع يوم الألعاب الشاطئية. باش نرجعوا في مواعيد جاية زادة باش نحكيه على الاستعراض, باش نحكيه على الحفل الفني الكبير. برمجة متنوعة, برمجة ثانية, لكن بالنسبة الغدوة الافتتاح باش يكون مع الأجواء الشاطئية, أجواء البحرية, الأجواء الاحتفالية في شط بو جعفر سوسة انطلاقا من 9 بتاع الصباح. سعداء جدا باستقباله رئيس جمعية كرنفال أوسو سي وليد بن حسن. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا غازي, تحية ليك ولكل مستمعين جوهرة.
0: شنحوا لك؟
1: الحمد لله.
0: تحب سؤال عطاير الحقيقة بين قوسين طول ومبات تو نحكيه. عملت غطسة ولا ما زلت؟ غدوة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تتعدى دورة مزيانة كما قلنا. دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. باش نحكيه على الدورة في ملامحها, لكن بتبيع البرمجة الكل. أكيد اليوم كانت الندوة الصحفية وكنا حاضرين بتبيع مع مجموعة كبيرة من الصحافة الوطنية وحتى العربية والأجنبية اللي تبعت الندوة الصحفية هذية. مش نحكيه اليوم على برنامج غدوة, هو لما حالة يوم الألعاب الشاطئية, وخلي نقول زاد العادة ولا السنة الحميدة اللي بدينا بها وسو أنه نبدأهم من البحر ونكملوه في البحر. زاد
1: صحيح, هي كما قلت أنت السنة الحميدة هو كانت من أهم فقرات وسو في التأسيس, هي الألعاب الشعبية. احنا حابين
0: شعبية والشاطئية
1: اي ليه, وهي قبل كانت الألعاب الشعبية معناتها كل البوتو بالصابون والواحد وكذا معناتها, وكانت حاجة مميزة وحاجة جميلة. احنا حبينا ناخذ هذيك, هي كانت تلم العباد وكانت تجي الناس بالذمة باش تتسابق في الألعاب الشعبية على الشط والألعاب الشاطئية. احنا زدنا طورنا فيها واستحفظنا على الفقرة الأساسية هي الألعاب الشعبية. السنة ان شاء الله عنا 9 متاع الصباح غدوة الرياضة الجميع سبور بورتوس اللي هي بمشاركة عديد الجمعيات كما كودة تمشي, القلعة تمشي, عديد الجمعيات الرياضية الجديدة ذومز, عديد قاعات الرياضة. إن شاء الله مش تكون حاجة مميزة, وهذه فرصة من المنبر هذايا نستدعاو الناس كل باش يكونوا بحثنا غدوة 9 متاع الصباح. مش تكون حاجة إن شاء الله مزيان برشا, وزيد احنا عملنا حتى نظرا للسخانة عملنا بارتي معناتها مغطية بالظل باش أنها تظلل شوية على العباد, وفما يعني التنديات, وفما إن شاء الله تكون حاجة منظمة بالكده.
0: هو غدوة نهار حضرة واللي مازال ما عملش الغطسة الأولى راهو فرصة الساعة كما دايما أنت قلتها معناها.
1: صحيح, وخاصة الغطسة الأولى تجي فيها وسو معناتها في افتتاح أوسو إن شاء الله مش تكون حاجة مميزة. العاشرة متاع الصباح عنا انطلاق مسابقة بناء القصور الرملية مع الأطفال والعائلات والكل, زاد اللي حاب يشارك في المسابقة هذه يجي ويشارك ويجيب زاد وزواد, وإن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة. والألعاب الشعبية هي الحداش متاع الصباح زاد إن شاء الله كما جرت العادة إن شاء الله تكون حاجة مميزة. ماضي ساعة موس بارتي الرياضة للجميع, موس بارتي اللي هي القاد سداء كبير السنة وتفرطة وبرشا جمهور ما تقعد يجي بالذمة الموس بارتي, لأن احنا اعتدنا أن نشوف السهرات هذه في الوتلة في السهرات الخاصة في الديسكو نايت في البيتش بارتي في الكذا, لكن في البيسين, لكن في المناطق الشعبية واحد كذا. احنا حابين أنه الفرحة للصغيرات وزوار مدينة سوسة وروادها من جميع أنحاء العالم من 24 ولاية, هذه إن شاء الله تكون حاجة باهية. وفي المساء إن شاء الله مش تكون الطائرات الورقية التي بعنوان أوسو فن وتراث اللي هي تمثل التراث التونسي مع الجمعية التونسية للطائرات الورقية, إن شاء الله زادة مش تكون هي معنا وهي مش تأثث الفقرة هذه. إن شاء الله غدوة الخمسة متاع العشية كي تحرك النسمة في البرود في العشية معناتها اللي ما نجمش السخانة ينجم البرود ويجي في النسمة والرواح تكون حاجة إن شاء الله مزيانة.
0: ملا جاء الحقيقة هو لما حالة أنت قلت على الرياضة للجميع, ما هي غدوة الألعاب للجميع.
1: صحيح, صحيح.
0: كل بش يعني الأعمار الكل نجم تتفرد, الأعمار الكل نجم تلقى جوها معنا في البرنامج اللي كنت تحكي عليه.
1: أي إن شاء الله إن شاء الله مش تكون أمبيونس باهية برشا, مش كان فيها عديد معناتها من الأطراف المداخل وعديد من المشاركين وعديد من الجمعيات وكثير من المتطوعين وكثير من الناس اللي تحب الرياضة. كما تعرف أن التوندونس الجديدة متاع المشي وخاصة معناتها اللي مبادرة إلياس زادة أكودة تمشي مع إلياس كانت استقطبت برشا حاجات وهذا لو بلوز امبورطون. احنا مسانسين كينا الواحد كي يكبر يهزموا البور الطبيب يكبروا قلوا يزمك تمشي يزمك تعمل السبور وتنحي السكر وتنحي الخبز. عاد احنا ذي فرصة انه الواحد يكبر على الحاجات هذية ونقصوا من الفرينة ونقصوا كذا. والسبور هو اهم حاجة يعني للخلايا معناتها متاع الجسم اللي هي تكون حاجة باهية وذاك معناتها احنا اللي نشجعوا على الحاجات هذية.
0: سي وليد مادام عرجت على الجانب الصحي اكيد غدوة زادة حتى الجانب الوقائي والجانب الصحي
1: بالطبع موجود. معنا الجمعية التونسية للتطوع معنا الحماية المدنية معنا الحرس معنا الأمن معنا كل معناتها كل المكونات والجمعيات المشاركة الهلال الأحمر معناتها يعني بإذن الله إن شاء الله معناتها مش تكون حاجة مميزة يعني وبالطبع تحت رقابة وإن شاء الله تكون حاجة منظمة برشا. احنا ندعي الناس باش تجي تدخل على الصفحة تشوف وتجي غدوة إن شاء الله في شاطئ أبو جعفر 9 الصباح.
0: فما تسجيل نقول عن بعد فما تسجيل سور بلاس كي يجي
1: بخصوص التسجيل للمتطوعين اللي حاب يتطوع في جمعية ستار ذاوس ويدخل على الصفحة الرسمية ويلقى رابط التسجيل ويسجل ويتصل به مع ناسي شكري شغاب هو في لجنة المتطوعين كيف كيف ليندا كيف كيف معناتها عديد معناتها من المتطوعين اللي هما لاهين باللي جروب نتاع المتطوعين هذوما يتصلوا بهم وان انت
0: ينسق الامور مع بعض
1: بالنسبه للمتطوعين بالنسبه للمشاركين يجيو يسجلوا على البلاصه على عين المكان معناتها في اي مسابقه مش يشاركوا مش يكونوا خاصه هما مسابقات دو جروب معناتها كل يوم نقولوا الالعاب الشعبيه معناتها لعبه نتاع جروب 10 منا و10 منا وشكون يغلب وجو معناتها امبيونس اخرى. كي نقولوا زاد كيف كيف بناء القصور الرمليه معناتها كل عائله تعمل قصر مع بعض هذا هو البريز امبورطون هذا معناتها ترافاي دو جروب معناتها ان شاء الله تكون حاجه باهيه كيف كيف
0: حتى الحس العائلي هناك كي يتلموا في مسابقه وكل عائله تحب تربح ومن بعد كل الفرحه بتاع الانتصار كل ما يصيرش من بعد نصبروا بعضنا كان فما هكا شكون ما ربحوش منافسه بين العائلات فرصه يتعرفوا على بعضهم
1: اي هما تو في الاخر كيما تعرف انه هو
0: اجواء
1: تنشيطيه والناس الكل تخرج رابحه يعني احنا الناس الكل تربح ان شاء الله معنا وشكون حاجة إن شاء الله مميزة وتلقى استحسان الناس كون إن شاء الله.
0: عمنا والقديش سجلنا مشاركة في يوم الألعاب الشاطئية ونحب التحديات ونحب الأرقام القياسية
1: هو إحنا كل عام قاعدين نسجلوا أكثر علاش لأنه كل عام اللي يجي يقول أصحابه في كل المجالات معناتها سواء في مجال المتطوعين او في مجال الحضور على مستوى الكرنفال الحضور على مستوى الجمهوريه او الحضور على مستوى القنطاوي او في اي سهره كل عام معناتها الليفل قاعد يطلع لانه اللي يجي يستحسن الجايه ويعمل جو معناتها ويلقى امبيونس وهذا هو اللي خلانا معناتها خلى العباد تزيد تشارك معنا وتزيد تحث أصدقائهم وأحبابهم باش يشاركوا معنا وهذه حاجة نعتزوا بها ونفتخروا بها.
0: ممتاز. نعرفوا لي برشا مثلا من أشقائنا الجزائريين اللي يكونوا في مدينة سوسة في العطلة الصيفية فماش هكا باب المشاركة مفتوح معناها نجم نقولوا نوجهوا الدعوة معناها مشاركة
1: بالطبع احنا نوجهوا
0: وحتى اللي مش تونسية معناها وحتى الأجانب إذا يحبوا يشاركوا إذا عجبتهم الأجواء هذه يكونوا معنا.
1: صحيح هو احنا عملناه اللي كانوا مشاركين معنا جزائريين وكانوا مشاركين معنا ليبيين فما يظل عائلة من المغرب معناتها بالطبيعة احنا مفتوحين معناتها للجميع وان شاء الله زاد سنة كيف كيف معناتها هذايا فرصة ندعيهم من المنبر جوهر فهم انه الناس كل باش تجي تسجل تحضر وتشارك وان شاء الله مش تكون حاجة بالحق نوعدكم تكون حاجة مزيانة مرحبا بكم كما قلنا الناس كل. بالنسبة زادة للكرنفال سنة عنا ان شاء الله فرقة جزائرية فرقة من بولونيا وعنا عديد الجزائريين اللي هم اتصلوا بنا عن طريق الصفحة وعن طريق السيت ويب اللي هما معناتها يسألوا في الوقت نتاع الكرنفال اللي هو 24 جويلية وهذاك من الحاجات اللي خلتنا قبل بستة شهور نعلنوا على الكرنفال يوم 24 جويلية لاستقطاب أكثر عدد ممكن من السواح الأجانب ومشينا إلى مدينة برونشفايك وشاركنا في كرنفال برونشفايك مع فرقة محمد علي جلالي للترويج للكرنفال معناتها هذا كله كان هدف منه الترويج ولاستقطاب اكثر عدد ممكن من الحضور الاجنبي في الكرنفال ان شاء الله.
0: احنا الكرنفال نرجع له باكثر تفاصيل معك سي وليد اكيد، ونحكيوا على البرمجه اللي حضرتوها والعربات والاستعراض الكل، لكن خلينا نعطيو لمحه بما انه اليوم زاد كانت الندوه الصحفيه الخاصه بمهرجان كرنفال اوسو. علاش نقول مهرجان؟ خاطر فتنا بعد انه عرض ولا يوم، ولينا ايامات في المهرجان، ولينا عروض معناها سوى الكرنفال سوى الحفل الموسيقي اللي ولا زاد نرجع لكلمه سنه حميده انه ولا فما عرض موسيقي خاص بمهرجان كرنفال اوسو.
1: صحيح، هو كما كنت تحكي معناتها فما عرض موسيقي موسيقي خاص، وكانت عنده أهداف نبيلة وأهداف سامية بالنسبة لتونس اللي هو الترويج للصورة الجميلة متاع تونس. فما برشا عباد تقولها وموازينها وكذا وكذا، لكن احنا زادت صحيح كرنفال اوسو تونس تونس تعمل حاجات في المستوى، وعنا الكفاءات وعنا القدرات وعنا الاسباس وعنا، وإحنا من أحسن البلدان في العالم، واللي ينجم الناس تدخل تشوف. احنا 2023 صاب الرباعي وكانت سهرة عالمية وتبثت على العديد القنوات. بالنسبة 2024 كان بلطي، وكانت زادة كيف كيف معناتها أكبر تجمع معناتها في تاريخ تونس من الجماهير، اللي هو كان عنده دور كبير عام ناول بالرغم الأمطار وبالرغم رداءة الطقس. رؤوف ماهر كان حضور جماهيري غفير، وبالرغم معناتها من زخات المطر كان التصوير وكانت الحفلة ما وقفتش، وكان فما أمبيونس مزيانة مزيانة برشا. هذا هو استانس الجمهور أنه يجي.
0: رأوا مشاركة النجوم هذوما رأوا تخلي الجمهور يطلب منك رأوا أسماء كبيرة في الدورات اللي بعد، خليك أنت زادة تحتار معناها وتقول شكون باش نجيب للجمهور اللي عودته، للجمهور اللي يستنى توا في كرنفال أوسو سواء في الحفل الموسيقي ولا حتى في بقية أيامات المهرجان.
1: صحيح، هي لكن احنا كيما نشوف احنا
0: البيجي يزيد
1: فقط. صحيح لازم البيجي يزيد ولازم برشا حاجات، لكن احنا ديما نطمحوا لما احسن وديما نطمحوا لما خير وديما نطوروا. هو كانت الحمد لله اليوم معناتها فما برشا فنانين يطلبوا انهم باش يكونوا هما المشاركين، احنا كتعرف نحلوا يكونوا هما المشاركين في ستار اوس، وهذه معناتها حاجه باهيه. احنا كيما قلت لك الهدف انه الترويج صوره استقرار وأمن تونس على المستوى الدولي. نحن هنا بالاستقرار والأمن والأمان هنا إن شاء الله. السهرة هذه سنة معناتها تكون احنا توم على الناش عليها اليوم، لكن احتمال أن نجموا نكونوا قاعدين نشوفوا مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة، لأن تعطلنا في سنة 2024 و2025 ما زالوا ما تصبوش، وهذا خلالنا عائق كبير وخلالنا معناتها تغيير البرمجة نتاع المهرجان وتغيير معناتها السنة الحميدة هذه اللي اعتاد بها الجمهور. لكن أتمنى أن تتدارك الوزارة هذا المشكل وتلقى لنا معناتها حل، لأنه كيما تعرف معناتها الجمعية جمعية ليست ذات صبغة ربحية باش أنها تنجم تكون عندها ربح وتقاوم. احنا اللي ناخذوه نصرفوه وباروبليغاسيون في أوجه الصرف، معناتها كي تاخذ حاجة لازم كذا. إن شاء الله إن شاء الله معناتها تكون أنه تدارك الأمور وزارة السياحة وقت معناتها في الأيامات القليلة القادمة، والنجم معناتها نكونوا معناتها أوفياء للجمهور، لأنه كما تعرف أن الجمهور يجي من أماكن بعيدة، معناتها مش تكون خايبا واحد يجي عنده أمل على حاجة وكذا. وهذاك السبب اللي خلينا احنا من الأول أن نروجوا كان للكرنفال يوم 24 جويلة، قلنا كان حتى ما فماش دعم نجموا نعملوا حتى في القديم، لكن هنا فما حاجة مهمة تحتسب السيد ولي سوس اللي هو الدورة اللي فاتت كان أول الداعمين معناتها، ودخلنا معناتها دعم اللي خلانا نحلوا الورشة، وسنا زادة كان هو من الأولانين اللي هو كذا، والحرص متاعه معناتها على الوزارات والمتابعة معناتها. البارح طلبني يمكن نص الليل غير ربعه ولا كذا لآخر وقت هو تبع في الإجراءات معناتها. بالحق مشكور كيف كيف بلدية سوسة وزارة الثقافة، نتمناه أنه وزارة السياحة يعني تزربنا شوية في الإجراءات. يعني واحد عمل كرنفال سنة 2024 ناس ما خلصتش، ناس عندها صغارة ناس عندها عائلات، 2024 2025 كيف كيف مازال، وهذه المصاريف فيها أداءات ديوانية وفيها كذا، احنا الحمد لله بدعم سيد ولي سوسة نقدر نقول ان نأمن عرض الشماريخ وعرض الاحتفال بعيد الجمهورية وهو يوم تاريخي لكل تونسي. وبالحق معناتها كما تعرف ان شاء الله يوم 15 جويلية يتم شحن الشماريخ من البلد المصدر توصل نهار 17، وان شاء الله تكون بالحق فرحة كبيرة. اكثر حاجة فرحتنا معناتها نشكر الوحدات الأمنية سيد وزير الداخلية وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في مساعدة الجمعية على القدرة على عدم إلغاء هذا الحفل إن شاء الله. معناتها نهار 25 جويلية
0: مؤكد في الكمية،
1: زدنا في الكمية وفي الكاليتي وفي برشا حاجات. معناتها أنا إن شاء الله
0: 15 و25 دقيقة معناها مطلتها و25 دقيقة، وفرحان اللي أنت بحذايا سي وليد
1: صحة،
0: وباش نخلي بطبيعة بقية الأسئلة وبقية الحوارات معك أنت ومع الزملاء في جوار اف ام، خاطر مازال عندنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله.
0: نركز على يوم الألعاب الشاطئية غدوة 9 بتاع الصباح، الدعوة مفتوحة للجميع. هزوا الصغيرة تمشيوا أنتم تفردوا الناس كل، عملوا نهاير في البحر، ما عملتش أول غطسة أعمل أول غطسة ميسالش في شط بو جعفر سوسة، خطروا شط مزيان. من هنا يبدأ كرنفال أوس، ومن هنا تبدأ الاحتفالات، تبدأ سوسة اللي نحبوها، سوسة المزيانة وتونس الأمنة والمستقرة. مرسي بوكو سي ويلي.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة، يلا خليكم معنا ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوار الفهم.

0: حبك بزاف هذا سعد المجرد يسرح له الغناية. رجعنا معكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوار اف ام وديريكتومون باش نمشيو لفرنسا ومع النصائح الصيفية. هي البونيمور وهي ليزوند بوزيتيف وهي ليزاستوس على الشلي ولي كونساي. يجيونا مع دكتور أنس بشيخ, دكتور مؤطر مختص في التنويم الإيحائي, كيف كيف مختص في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. اليوم باش نحكي على موضوع مزيان زادا, موضوع يهم الصيف وقت اللي هكا في الفاكونس تلقى روحك في موقف ما استنيتوش, موقف غير متوقع, ولا مثلا لا قدر الله تلقى قدامك حادث ولا تتعرض لحادثة, كيفاش تتصرف؟ هذه لا بون جيستيون فاس او امبريفو. خلينا نزيدو نعطيو حتى كلكو تيرم تكنيك معك دكتور أنس. سهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين, وهذا توجور ان بليزير نكون معكم.
0: حتى انا زاد شحوالك
1: ليش عايش سيدي. احنا اليوم مش نحكيو عن البريفيو, الامور اللي قلنا هي برمجت الخرجه متاعي ونظمت اموري وعندي شكون المسؤول عن الخرجه وعملت الليتود متاعي وعارف كل شيء. ديجا احنا نبداو من الاول, قد ما مش نحضروا روحنا قد ما لازم بريفيو مش ينقصوا. اش معناها؟ معناها نحضر خارج مثلا مش عادي نهار في البحر, مش نقرا حسابي في الباراسول, مش نقرا حسابي تدخلك الكرسي توا على برشا كلاسيك اللي تطوي ونجم نهزو معانا, ومش نهز جلاسيير ومش نهز الماء ومش نهز ومش نهز ونهز ما نقولش حتى ونمشي غادي نمشي للبلاج اميناجي طب نلقى الماء والواحد اخويا هاي مشيت خلطت البلاج اميناجي يقول لك احنا نخدموا من غير ريزرفاسيون وما لقيتش بلاصه اش تعمل نبطلوا؟ لا, دونك احنا التحضير هو حاجه مهمه ياسر, اني مش نقرا حساب برشا حوايج. ونحب نزيد نقول حاجه اخرى, اني يلزمني نعمل ما تعرف واحد كي خدمنا الاوبجيكتيف نقولوا بلان ا وبلان بي, رغم اني عملت الدراسه كامله وسي الخرجه نتاعي واضحه كسوا في النهار في الليل مع مرتي مع اولادي سادي بو نيمبورت كان خرجه, يلزمني نعمل ان بلان بي. اش معناها بلان بي؟ اي اسيدي الله لا يقدر ما نجمتش نعمل الشيء هذا ايش نجم نعمل في بلاصتو؟ دونك يلزمنا نحضروا. اي سيدي انا قلت نهار لحد باش نخرج نعمل خرجه للبحر مثلا جودي هكا, يا خويا نهار لحد صبح المطر تصب وطقس وزواب شنو نبطل نقعد نبكي؟ لا, مش ولي مالي نكون مبرمج حاجه اخرى مادام تفاهمت مع العائله ولا مع المدام ولا مع اصحابي ولا باش نعملوا كل حاجه كيفاش نجموا نعملوها. أو هك تشوف احنا العرس نتاعنا برشا عباد اللي يعملوها في ديارهم مثلا يقول لك يا خويا مش نعمل الدين ده على جنب الله لا يقدر تو تعرفوا في اوت ولا في سبتمبر نجم المطر تصب. طب احنا مش نقراو حسابنا لبرشا حوايج. دونك شنو نقولوا؟ ديما كل ما هو مربوط بيدي نجم نتدخل فيه. فما حوايج ماهيش مربوطه في يدي مش نبداوها من الدار. انا لمت في روحي وخارج, يا سيدي ولد عمي كان عايش في فرنسا طق طق صب الزيت وجاء هو ومرته وصغار وقال شنو همش نطلع ليك اش مش نعمل اش تتباهي سمحني يعني ديجا نبرمج مع مرتي وصغيراتي وكل شيء. يا سي فلان مرحبا بيك تفضل نشربوك حويجة كذا كذا كذا. والله شوف احنا بنبرمجين اليوم ماشي للبحر ايش قولك تخرج معنا؟ شوف كيفاش ما قلتلوش لا, ولكن زادة يعني عندي برنامجي إذا كان العائلة الكل موافقة ونرجع ديما كيصير أنا بريفو يلزم اللي في التشكيلة الكل يدخلوا. هاي الأولاد شقولكم تاو ولد عمكم بس كتحبوا تلعبوا مع أولاد عمكم هنا وتاو مشوا لكم نديو حاجات ولا كذا و و و وإلا شادين صحيح مشوا للبحر. لا بابا يا برمش مش مشي للبحر. أوكي يا سي فلان نفحوا به هكر بيع ساعة صيف ساعة أسي أيش قولك؟ احنا لهم برمجين وعاملين ريزرفاسيون في البلاصه اي تحبش تمشي معانا فهمت شو بالخامه مش باش نمرك فيه ونطفي فيه اوكي قال لك والله يا احنا داو باش ماناش كذا اي به وقتاش ترجع بحذانا بالقدا ايش قلنا روحي روحي تفكر هالمقوله نتاعي ولا
0: اكيد مال
1: نفسي قبل كل شيء روحي روحي بيان سور سامحني زاد الكنالي عندي جمعة ولا شهر نستنى فك الخرجة ولادي شيخي ويسيتي وعندي واحد مش نجمش اني فزدلهم ابرح حشمته به اذا كان عندي ولد كبير قالوا لا دايش قالكم تحبوا تمشيوا ما لا توما تخرجوا كمان خليني يعني مع ولد عمي ومع كذا ونشوف الماضي مرتي زاد اسكالي دكوخ
0: فوالا لا وحتى باش نروحي في موقف محرج ولا حاجه كان باش نمشي بحدا شكون ما في باس نهز التليفون ونكونفيرمي الخرجه زاد والمشي بحدا
1: احنا شكون هذا غازي هذا كي يبدا الامور مربوطه بيدي انا كي نجي نمشي لحد ديما مش نكلم ونثبت حتى حد قريب قبل ربع ساعه اسمعني اسكن تو خاطر ما نعرفش عليهم العباد ديسبونيبل مش ديسبونيبل خارجين في الدار شو عندهم ولكن اخويا عندنا مالو عندنا
0: حاجه قدر الله
1: اي دونك فما عباد اللي ما نجمش نحكم فيهم اي اخويا جاء ايش نعمل عندي مره صاحبي هكا عندهم خالهم في عايش في تونس وقت اللي يجي الناس الدنيا الكل توقف والناس كنت باش يتصر معاه و و و لين نهار صارت مشاكل في الدار مرته قالت شنو توا مش نقعدوا نبطلوا في مشاريع ولا نلقاها بضخامه مرحبا بك والله يقول لي المره الجايه كي تبدا جاي باش ننظموا خير ديما هكا توا ولد عمي اللي جاني على بروفيس باش نقول له مثلا قال لك لا وما يسالش وكذا يقعدوا يشربوا قهوه وعملوا كذا ما يسالش اني باش نوخر نصيف ساعه ذيك مش نمشي للخرجه نتاعي سي با غراف اي قول لي وقتاش ترجع بحذايا بالكدا هاني نبرمج معاه برمجه اخرى معناها الناس قلت انا فرحان انا خارج سيدي اي مرتي قال لي شيء ولدك عنده سخان اشنو لازم نهزه للطبيب اي به ما نعطلش الناس الكل ولا نبدا اني قاعد في الريستوران ويجيني تليفون هاو اخوك عنده كذا ولا كذا اي الاولاد ماذا خليك الاولاد في ذمتك تلهى بهم اسمعني كان كملت القضيه وكان كملت كل شيء تو نجي نروح بكم ما كان تخذوا تاكسي وروحوا زاد اني مش على خاطر مشكله مش نخلي الناس الكل تخلصك السوم هذاك لا نجم يكون انا بريفو في اخر لحظه نجم كهرباء نطيح ومبا لا لا لا يقدر اي الاولاد نهبط نوقف التاكسي نوقف الكهرباء ناخذ لهم تاكسي اي برا نمشيو اي تو نشوف الروموكاج كان خلطت نخلط عليكم دونك معناها مع ساعات واحد كي تبدا انا بريفو الفو ميو واحد يضحي ولكن ما يخليش الناس الكل تضحي معاه دونك وحشتنا ان اليمون تري امبورتون الهدوء لو كالم راهو كيف نتشنج ولا راهم تو في العياس تو باغ اكزومبل في الصيف القنطاوي يولي نجيب على الفوق على حمام سوسه على جي بي ا باش ندير سوسه على نص في شط مريم نعرف روحي كي مش نتعدى من القنطاوي باش نضرب ساعه ما نقولش سيركولاسيون يا ولدي نعرف ساعه مش نعمل اني زاد خارج ماشي لك البقعه رغم اني كنت قايل عليك ان نبعد عليها في الصيف خليه الضيفان نتاعنا تاع سوسه يتفرهدوا دونك نعرف روحي علاش قادم ما نقولش شبي دونك شنو نقول لك قد ما نحضر روحي قد ما نشوف الامور كيفاش تصير دونك الفليكسيبيليتي ياك الادابتابيليتي هذيك يلزمها تكون ديما حاضره وديما حاجه بوزيتيف ورا الاخر اي الاولاد شقاوكم وزاد فما حاجه مهمه دونك اللي راهو اللي ماهوش في يدي راني ما نجمش نتحكم فيه اما كيفاش مش نغزر له كيفاش مش نتعامل معاه اي مشيت البقعة وكذا وقال لي لا اخويا الله غالب راهو صارت مشكله وريزرفاسيون ما تعملتش شنو باش نعمل عركه معاها راني نشوف الاب ولا الولي راهو سي تان اكزومبل راهو ولادنا يغزرونا كيفاش نتعاملوا دونك يلزمني نتحلى بالهدوء الله غالب نجم نقول له السيد الاخر نقول والله ماهوش بروفيسيونيل الشيء اللي عملته واصلا حر نرجع له ولا ما نرجعلوش نهار اخر ولا نحط في جوجل ماب نحط له كيما نحط حاجه بوزيتيف هذاك انا في بوزيتيف نجم نحط انا في نيجاتيف باش الناس الاخرى ترد بالها مش باش نضره هو لا لا لا باش الناس الاخرى تقول رد بالك هكا البلاصه راهم سي با دي جون سيريو ولكن ديما عندي بلون بي ديما عندي بلون بي ديما عندي اذا كان هذه ما مشاتش اش نجم نعمل ونحضر روحي بالمسبق دونك اذا كان انا ماشي مثلا هاي فما فيلم نحب نشوفوه العائله احنا سته من الناس وقت اللي نعرف الفيلم يبدا الاربعه وكي مش ندخل اني نخلط الاربعه غير ربع يمكن السته من الناس ما نجموش نقعدوا في جنب بعضنا اما كيف نمشي نص ساعه بالمسابقه بدون ما تحل الصاله نجم ندخل وقتها عندي بليس دو شانس باش دونك التحضير قد ما نحضر قد ما من هذوما ثم الحوايج اللي زان بريفيو نرتاحوا منهم وكيف يجيني انا بريفيو مش نتعامل معاه دم بارد بهدوء ناخذ راي الناس الكل اذا كان فما تغيير اذا كان قالوا لا يا خويا مثال اني كاب اني جو في مسكريفي اني نقول اي برا مشيو ملا خليني نقضي هالقضيه هذه اللي ما كانتش في الحساب وتو نخلط عليكم اما ما نخليش الناس الكل تو احنا شام تصير مشكله تبطل الخرجه للناس الكل علاش نعاقب فيهم وقت اللي المشكله شخص واحد ينجم يحلها
0: هذا هو
1: دونك Donc, les éléments très, sont très importants. Donc, voilà. L'adaptation, le plan B, les soupes, le travail avec le واحد. Donc, حوايج بديهيات معناها يكونوا يجينا نعرفوا نجريهم وخاصه نعاودوا رانا مثل لاولادنا ورانا نكونوا في جيل صاعد يجينا ندخلوا ناخذوا راي الناس الكل ويجينا نعطيهم لو بون اكزومبل وديما نكون حاضر. هذه زاد حاجه الامبورتون الكل طارئ ما نمشيش نقول اي كل شيء ماشي مريقل انا مش نستخايلوا كل شيء تعدى لاباس ولكن نبدا ديما نحضر اذا كان في هذه نعمل هذه نعمل دونك نقرا حسابي لكل شيء يعطيك الصحه ويظهر لي المساج وصل فرابي فما كلمة خاطرش بدنا على الخروج راني شفت هذه ظاهرة راني كان مش نخرج أنا ومرتي وصغاري ولا وصحابي ولا رانا باش نعدي وقت مزيان مع بعضنا نعم نتصور باش نخلدوا أكل المومو هذاك وكيف نروقوا في الثنية ماذا بينا أيش قولكم كذا كل فيدباك ويعطيكم الصحة وجوف نوفا سوغ نوت بوزيتيف أي أنا ساكن في سوسة روحت من سوسة مشيت عدير عشوية في القنطاوي واني مروح مثلا ما فيها بس جو فيني sur une note positive. مثلا اي لولاش قالكم في كعبه غلاس او مثلا عداو البلاصه ما يبيع الغلاس المزيان هكا نفاوها في حاجه بوزيتيف. واخر كلمه نقول لك الكلمه هي برحمه والديكم تعملوا مزيان وكانك البورتابلوات تحطوهم على جنب على خاطر قداش مره نخرجوا الراعي عائلات كل حد عينيه مغروسه هاو الاخر يكمل في السيري هاو الاخر يتبع في ماتش كوره راهو كيف نخرجوا مع بعضنا هذاك مومون وقت مش نعديوه مع بعضنا وفالو بارتاجي انصوبل ما تبداش حاضر ببدنك وغايب بذهنك بالضبط لازمنا نكونوا مع بعضنا ونفدلكوا ونغشكلوا ونعديوا عشوية ونعطيكم ان استوس تو كي نخرج مع اصحابي مثلا نقولوا ما نحكيوش خدمه اول واحد يحكي في الخدمه هو يخلص الطاوله
0: هاي فكره
1: نجموا نعملوها هاي يا سيدي اول واحد يهلل شد البورتابل نتاعه هو يمشي يخلص تو تشوف الناس كنت تحط البورتابل احنا راه تونسي ما يفهم اللي ما تمسه في جيبه في مكتوبه
0: باهي وحكي تاع التليفونات دكتور هو الحصه اللي فاتت مع دكتورة هدى صغير تحيه لها حكينا على كيفاش نتخلصوا من ادمان التليفونات وكيفاش نحيوا التليفونات في الفاكونس وفي الخرجات سواء مع العائله ولا مع الاصحاب
1: مش من فلدوش أكل مومو ما شاء الله
0: ميرسي بوكو
1: ربي يفضلكم وآدم إن شاء الله في مش في موضوع آخر
0: إن شاء الله نتلقى معك غدوة كما قلت في موضوع آخر في بونيمر أخرى ديما في باراسول على جوهر اف ام روف ماهر يقول مبروك يلا توت سويت

Parasol, Parasol, Marazi Khalid.

0: جوهرة The Summer Station موج مع الموجة
1: جوهرة FM
2: تسمعوا أوتوموتو
3: منو سنهار لسياتين على جوهرة FM
2: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز نكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. نفذت بلدية تونس بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقد الصحي بإدارة حفظ الصحة بالبلدية تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية الحريرية في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج البلدي المشترك للحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للطريق العام وتعزيز المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم. أعلن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورات تكوينية مجانية حضورية وعن بعد بعنوان الذكاء الاصطناعي أولا باستخدام البايثون، وذلك في إطار برنامج التكوين الصيفي للسنة الحالية. وتنظم هذه الدورات خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 7 أوت القادم بمقر المركز بالمنار بالعاصمة لفائدة مدرسي مادة العالمية والتلاميذ المرتقين من السنة الأولى إلى السنة الثانية ثانوي بشعبتي العلوم والتكنولوجيا الإعلامية. المركز دعا الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح عبر الرابط المخصص لكل فئة، مؤكدا أن المشاركة مجانية وأن عدد المقاعد محدود على أن يتم اعتماد أولوية التسجيل في قبول المترشحين. في أخبارنا العالمية، أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي بأن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان في مسقط بشأن مضيق هورمز، ويناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هورمز. المصدر الدبلوماسي أضاف أن الممر الأوسط في المضيق يقع في المياه الدولية بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكر بي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيكوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة اف ام.

0: نار. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شعاملين فيها سخانة، سخانة تقتل، سخانة متاع حتى شيء، سخانة متاع تحلوا الكليماتيزور تحطوا قدامكم جوهرة وتتفرجوا فيا وتسمعوني أنا أكهو. إذاك عندكم الحل الوحيد لمقاومة السخانة. باش نمشيو لفقرة إشكون؟
0: شكون؟
2: هو مش شكون، هو شنو؟ شنو العرض اللي بشفته تحليلة مهرجان الحمامات الدولي؟ شنو العرض اللي بشفته تحليلة مهرجان الحمامات الدولي؟ تبعث أم على 85 990، ام على 85 990، تقول لنا شنو العرض اللي بشفته تحليله مهرجان الحمامات الدولي وتربح ام بون داشا من عند اسباس حمزه بنان بقيمه 100 دينار. كان جاوبوني ما تنجموا تكونوا كان انتوما احلى ناس في احلى ليله، احلى ليله احلى ناس. يلا

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم ألف شكر للسيد المخرج معز الخياطي اللي معايا هوني في تونس. أحلى ناس سامي وعبدو في اللايف ستريمينج غاديكا في استوديو سوسة في جوهرة اف ام. مرحبا منورين الناس الكل ونمشيو لفقرة يا مرحبا
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا. مهرجان مهرجان مشبه كان روحو مهرجان استثنائي. انا كالي الحق معناه كان انا ما عندي حتى شيء في حياتي من نجم نتبع من الاول للاخر كان مهرجان الحمامات، على خاطر المهرجان تحسو يشبه لك المهرجان متاعك، المهرجان اللي تلقى فيه روحك. وصعيب بصراحة انه مدير مهرجان يسيب الافتتاح والجوج ما اللي عنده في الافتتاح ويجي على خاطر هلا ذوادي باش يكون حاضر معنا في جوهرة اف ام. سي نجيب الكسراوي اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا هوني في جوهرة اف ام.
2: عيسك هلا مرحبا، وانا زاده سعيد اني موجود على امواج جوهرة اف ام في نهار الافتتاح، وتحيه لكل متابعي ومستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام.
1: ربي يخليك يا سيدي. اليوم الافتتاح في جوهرة اف ام عرض الهاري بيت.
2: اي
1: الهاري بيت شدوا ثنيه وجاو باش يفتتحوا مهرجان الحمامات. عرض العرض اللي ما نجمش يستوعبوا مهرجان كارتاج، قال من المفروض انه العرض هذا كان ينجم يعمل عرض في مهرجان كارتاج، قالوا اللي روك لم يكن مناسب انه يستوعب العرض في مهرجان كارتاج. فكان ركح مهرجان الحمامات هو الأوسع والأرحب لعرض الهاري بيت.
2: هو في تقاليد مهرجان الحمامات من الدورة التأسيسية من 64 يفتتح بالمسرح. هذا في تقليد المهرجان. وعرض الهاري بيت الحقيقة وفي تابو بتحية لها ولكل الممثلين والتقنيين اللي مشاركين في العمل هذا الفني، عنده استحقاق وتوج شارك في عدة مهرجانات عربية عندها إشعاعها، تحصل على مشاركة مشرفة زي كيف برومي بري في أيام كارتاج المسرحية،
1: وبرشا جوائز
2: في مشاركاته العربية. فما استحقاق الحقيقة أنه العرض هذا يكون في افتتاح مهرجان الحمامات. وهم بحذينا توا عندهم أكثر من 4-5 أيام في
1: أكيد برايف واليوم بريزدوسون وبرشا حاجات لو ما تعرفوهيش تصير في العروض. أنتم ما تعرفوهيش تشوفوا كان العرض يتعدى قدامكم
2: صحيح.
1: أما برشا تفاصيل صغيرة وكبيرة لازم يسهر عليها السيد مدير مهرجان الحمامات والناس الكل غاديكا باش يكون عرض ناجح 1000%. به اليوم الافتتاح بعرض الهاري بيت، برشا عروض محلها في مهرجان الحمامات، فما برشا عروض نوعية، فما برشا عروض ما تنجم تلقاها كان في الحمامات ما تنجمش تلقاها في بلاس أخرى بخلاف بعض العروض التجارية.
2: أنا ما هو التنوع الموجود في البرمجة تاع الحمامات هي مش حاجة جديدة، معناها هذيك اللي خليت المهرجان كما حكيت أنت في بداية كلامك أنه مهرجان عنده هوية واضحة مختلف نوعا ما، ثقافته إلا البرمجة متاعه تخاطب جمهور مختلف، محيط المغاربي موجود، العربي موجود، الإفريقي موجود، المتوسطي موجود، أصبح الحقيقة علامة ثقافية تونسية عربية متوسطية أصلاً. مميزة فلا هذا اللي يلخص الـ الـ بالنسبة للتجاري. أنا مراش وأنه فما عروض
1: بعض العروض التجارية
2: كيف شكون مثلا
1: ما أعطيني إيه دم عرض تجاري بعض
2: في
1: كعبشين وكعبة معناها
2: تواجد المجموعة من الأسماء ما هيش مبنية على خاطر على خاطر التجاري، لا احنا ما فكرناش هكاكا، فكرنا بطريقة أخرى أنه تواجد مجموعة من الفنانين كما ذكرت آدم ولا يارا ولا ملحم ولا ما هيش في التجاري بقدر ما هي دعوة من الفنانين هذوكم للجمهور. أنك تجيل آدم ولا تجيل يارا اوتوماتيكمون باش تفكر انك تكتشف مشاريع فنيه تجارب اخرى لاول مره تجي لل للمهرجان الحمامات والا حتى انها تجي لتونس.
1: انا نتصور بصراحه نتصور انه عرض ادم باش يكون من احلى العروض اللي باش يعملها في تونس. ادم غنى عامله في كرتاج يسني باش يغني في الحمامات. نتصور باش يكون عرض الحمامات خير برشا من عرض كرتاج بتاع مناول.
2: هو كل مسرح الحقيقة عنده هو بتاتر الحمامات قرب الجمهور من الفنان
1: الانتيميتي نتاع الحمامات
2: فوالا
1: الحميميه
2: نتاع الحمامات. ممكن هذا يعني كل عرض وكل فنان وكل جمهور وكل فضاء عنده مميزاته وعنده خصوصيته. الحقيقة احنا نتعاملوا مع كل عرض كانوا أول عرض بالرغم اللي هم 32 لكن نتعاملوا معهم سواء من جانب التقنية والاتصالي أو التنظيم اللوجستي كانوا أول عرض. البرمجة متنوعة الحقيقة فيها أنماط فنية متنوعة متعدة مختلفة فيها زادة مشاركة تونسية محترمة على 13 عرض تونسي وفيها مشروع تونسي مغربي اللي هو عيتا فيه مشاركة تونسية ومغربية
1: وعنا مرة في الافتتاح وعنا مرة في الاختتام
2: هذاك في الستينية كيف كيف اختتام مع عيد المرأة نهار 13 أوت صوت نسائي صوفي وافتتاح الدورة
1: بالهريبات بمجموعة من النساء
2: وهذا رسالة من مهرجان الحمامات. الحقيقة زي ما كانتش صدفة كانت معناها اختيار واعي من لجنة تنظيم الدورة وأنه فيه تحية للمرأة التونسية الحقيقة اللي كانت موجودة كما نذكر مولاي نور الدين في أول عرض عام 64 كانت موجودة وبرشا أصوات تونسية وبرشا اللي أضافوا للمسرح التونسي وللمدونة الموسيقية التونسية. اليوم مهرجان الحمامات في هالدورة الرمزية هذه يحييهم على طريقته أنه التوقيع متاع الافتتاح يكون المخرجة تونسية والاختتام صوت نسائي تونسي.
1: سي نجيب ربي باش نسألك سؤال. لو فرضنا وجاوبني بصحيح.
2: بصحيح.
1: لو فرضنا اليوم نجيب الكسراوي يهزوه من الحمامات يحطوه لإدارة مهرجان كرتاج. باش نلقاو حاجة تشبه للحمامات. تلقى روحك في كرتاج الفضاء الحمامات الفضاء الصغير الفضاء الحميمي. البلاصة صغيرة الجمهور المعين كرتاج دنيا أخرى كرتاج حكاية أخرى. تتصوروا اليوم لو كان تمشي لمهرجان كرتاج وتشد إدارة مهرجان كرتاج نجم تعمل الإعجاب اللي تعمل فيه اليوم في الحمامات؟
2: لا شوف هي
1: ما تهربش من الإجابة.
2: لا ما نهربش. أنا في أنا أنفع أنتمي لوزارة الثقافة يهمني أنه نفرح برشا كي مهرجان كرتاج ينجح ويكون مشع ومعناها كرتاج بالنسبة لنا احنا على مستوى وزارة الثقافة منصة دولية عندها التاريخ متاحة وعندها الإرث متاحة وعندها جمهورها من العالم الكل. هذا مرت عليه أكبر الأسماء في العالم اللي انطلقت على ركح كرتاج.
1: كنا بعدهم الدبلوماسية هذية جاوبني
2: هو
1: لو كان أنت تمشي المهرجان كرتاج
2: هي ما فيهاش سر الحكاية وهو فيها هي الهندسة متاع البرمجة ما هيش أنه تقوم عادة على فكرة معينة وعندك أهداف معينة وعندك أجوبة على لو بوركوا علاش نعمل انا في العرض هذا وعلاش نعمل في هذا وعندك هذا وعندك يعني احنا على مستوى حمامات ثم حمامات عنده ثوابت معينه ومن التاسيس
1: والفضاء يحكم زاده
2: اي والفضاء والخصوصيه المكان هو حتى المؤسسه هي مؤسسه دوليه دونك عادي انه شفنا هالميثاق نتاع المهرجان هذا اللي تاسس في لي زاني 60 وحاولنا وانه من نطوروه اما زاد من الهويه الفنيه للمهرجان ولون المهرجان روح المهرجان ان نحافظوا عليه في الستين.
1: نرجع للسؤال
2: اي في
1: يجيب الكسراوي لو كان يتحط مدير مهرجان الكرتاج ينجم ينجح كما نجح في الحمامات ولا لا؟ معناها اليوم العروض اللي عندنا في مهرجان حمامات نمشيو هما بيدهم نقلوهم الكرتاج. ينجحوا كرتاج ولا ما ينجحوش كرتاج؟
2: هما احنا العروض
1: سيد المخرج قال لي ليه ابدا امبوسيبل قال
2: العروض اللي عندنا في حمامات
1: عروض تحطهم هما بيدهم في كرتاج.
2: اي احنا عندنا
1: ينجحوا في كرتاج ولا ما ينجحوش؟
2: عندنا اسماء مهمه جدا كما سليف كيتا، كيما فرج سليمان، كيما ملحم زين، حتى مش في البعد التجاري كيما تحكي. عندنا زادة مارسيل خليفة، عندنا ماريزا لأول مرة في تونس، عندنا معناها حتى الـ الأسماء التونسية فيها زادة، فيها مرافقة تاع مشاريع فنانين، انه احنا ساهمنا حتى في الصناعه
1: على الحمامات.
2: اي ما
1: العروض هذوما تحطوا في كرتاج،
2: انا راه ينجحوا ولا ما ينجحوش في اي منصه
1: في كرتاج
2: في اي منصه بدون استثناء، لانه تبعهم انت من بعد تنجم تحضر معنا وتشوف المستوى الفني والماده الثقافيه اللي باش تتقدم والحوارات الفنيه اللي باش تتقدم على ركح الحمامات وباش تخاطب هالجمهور. هذا
1: ينجحوا 1000% في الحمامات، اما بوان ديتيروغاسيون نفس العروض هل تنجح في كرتاج ولا لا؟ ولا كرتاج لازم خلطه اخرى نوعيه اخرى فنانين اخرين.
2: انا نجم نجاوبك اكثر على حمامات الحقيقه.
1: عفتك مقبله تهرب.
2: لا مش نهرب، اما
1: كان ما عندكش علاقه بوزاره الشؤون الثقافيه راك جاوبتني نعرف. ما نحبش نحرجك، ما نطولش معك
2: اما الفنانين هذوك تم اختيارهم معناها الوان وانماط متنوعه مختلفه، ما فماش تشابه ما بينك. علاش نحن على مستوى حمامات تحدثوا على جمهور مختلف، يعني كل ليله فما نوعيه نتاع جمهور، فما الشباب كيما جناوه ديفيزيون، فما نوردو، فما
1: نجد عتابو.
2: اي نجد عتابو
1: اللي حفرتوا عليها وخلصتوها.
2: اي ونتبعوا زاده مش صدفه ولا شهوه. نجد عتابو راهو شفناها نجد عتابو في منصات اخرى مؤخرا، حضرت حتى على مستوى مهرجان الموازين. وكان دونك مدروسه المساله لانه في علاقه برمزيه الدوره والدوره. دونك حاولنا انه يكون البرمجه تكون متوازنه في توزيعها الجغرافي على مستوى الخارطه الموسيقيه للدوره. كيف كيف السنه زاده وصلنا انه عملناه، كان معنا يوري بيونا فانتور السنه في لا ميوزيك كوبان، حاضر معنا مجموعه بيونا فيستا سوشيال كلوب هذيك زاده كيف كيف.
1: انا بصراحه حسيتك تتعامل مع مهرجان الحمامات مش مديره كهو بشيخه، عامل جو.
2: اي هو
1: تحكي عليه تقولش عليه، تحكي على حد من زارك
2: صحيح،
1: عامل جو. حتى كي تبعث لي معناها تبدا عامل جو على مهرجان الحمامات، هيلا شوفش عنا ها وهذا عنا هذا يروا عنا سنين في الحمامات. شيخ المهرجان ماكش اداري فقط، ماكش هو مهرجان وسلام عليكم ربي سمعنا لبعضنا الخير، ليه عامل جو شيخ باللي انت تعمل فيه بصراحة معناه.
2: اي صحيح، نخدم فيها برشا محبة وبرشا غرام المهرجان، ومش كل المهرجان، هو المهرجان والمؤسسة. فما تضحية كبيرة برشا، راهو انك تعمل 32 عرض.
1: ايوه
2: يعني كيف كيف راهي فيها فكرة وراها علاش. انه احنا لاحظنا وانه حمامات المهرجان ماهوش ما يكونش ضيف، ماهوش انفيتي في المدينه، وانما هو فعل فيها المدينه هذيك، ومهم جدا في الحركيه الاقتصاديه والسياحيه في المدينه. يعني المدينه وقت اللي فما المهرجان صحيح توا فما اقبال كبير على مدينه الحمامات، هي وجهه سياحيه بامتياز، لكن اضافه المهرجان تظهر. شفناها حسيناها عشناها انه المهرجان فتره المهرجان مهمه، هيك علاش قررنا وانه يكون عدد العروض بالحجم هذاك، وساكريفيس نتاع الفرق العمل هذيك، الاداره التقنيه والاتصال والاوديو فيزوال والبريس، دونك خدمه تقريبا يوميا على امتداد شهرين هذا في التنفيذ. وقبلها زاد كيف كيف راهو انك تبدا في نوفمبر وانت تحضر في المهرجان، مهم انك اليوم تكون عندك مخرجات بالقيمه هذه بالقيمه الفنيه. هذه ال 50% الاولى الاعداد، التنفيذ زاد مهم. ما يكفيش انك تعرف تفكر وتبرمج،
1: لازم تعرف تنفذ.
2: تعرف تنفذ التنفيذ فيه السلامة، فيه الأمن، فيه لا سيكوريتي، فيه الحماية، فيه كل ما هو لوجيستي، فيه الاستقبال زاد.
1: معايا انه قوة مهرجان الحمامات في الاندر جراوند.
2: انا مهرجان الحمامات نعتبره هو بروجي كبير برشا موجود في وسط اوفر، حتى السنتر هذاك المركز الثقافي الدولي بالحمامات هو بيدو اوفر. يعني المشروع هذا، مشروع المهرجان، ماهوش مجموعة من السهرات التي تنتظم سنويا بمناسبة الفترة الصيفية أو الموسم الصيفي والسياحي، وإنما هي فكرة كانت مدروسة مليح وأهدافها واضحة. دونك وقصة كبيرة ما نجمش كتبها حتى حد وحده،
1: قصة يعني عشق الحمامات.
2: أي صحيح، أي وممكن حتى أكثر،
1: قصة عشق وذكرى تعيش مهرجان الحمامات. هذا هو بصراحة،
2: هي ذكرى تعيش وفي نفس الوقت هي ذاكرة. مهرجان الحمامات صحيح اليوم عنده الإرث، عنده الذاكرة، عنده ماضي معناها ثقيل، إرث كبير في الـ في الـ في الـ في المهرجان، لكن زاد هو ما يحتفيش كان بماضيه، عم يفكر زاد في مستقبله.
1: بس نسألكم ما تهربش، من الأغلى أجرا في مهرجان الحمامات؟
2: هو كلمة الأغلى أجرا وقتاش نتحدث عليها؟ وقت اللي تكون تتجاوز إمكانيات المهرجان.
1: أعطيني يعني الكاشي الغالي في مهرجان الحمامات.
2: أي احنا ما عندناش كاشي الأعلى أجرا، لا خلنا هو ما هي مش في الأرقام راهو.
1: أي هي مش فلوس.
2: أي مش في فلوس. مش في الأرقام، مش في اللي شيفر. وقتاش احنا نعتبروا
1: ليش نحكي في الديخر راني يعني. كلهم غالين على قلوبنا ويهبلوا. من الأغلى أجرا في مهرجان الحمامات؟ أكبر
2: كاشي باش تدفعوا لشكون؟ هما تو نجاوبك على سؤالك، مسالش تو نجاوب. لا لا ما نهربش، خاطر موجود كل شيء ما فماش علاش. أما بالنسبة لنا احنا عندنا سقف معين نتاع تأجير نتاع فنانين، فيو الإمكانيات، طاقة الاستيعاب المهرجان، إمكانيات المهرجان، موارد المهرجان معناها متقاربة الأجور. إذا كان فما تفاوت راهو مش معناها راهو الأعلى أجرا يفوت الآخر بحاجة كبيرة، لا لا بالعكس.
1: تقريبا
2: أي سؤال ممكن الآدم آدم
1: هو الأغلى أجرا.
2: أما راهو قريب برشا من
1: الفنانين الآخرين.
2: لا لا لا قراب لبعضهم برشا معناها في الـ في الـ في التأجير. وهذا خاطر احنا في الكو ارتستيك نتاع البرمجه ما هي ثم عندناش حاجه كبيره معناها في اقتناء العروض الفنيه معناها البيجي نتاعنا عادي.
1: بيشكون الارخص اجرا؟
2: لا ما عندناش
1: في مهرجان الحمامات.
2: لا ما عندناش.
1: شنو فما واحد اخف منه؟
2: لا لا ما فماش.
1: مش ارخص هو الخيس راه.
2: لا لا لا لا
1: السوم الخيس.
2: فهمك. اما ما تفكرش الحقيقه. اما العروض
1: من الادنى اجرا مش لازم الارخص. من الادنى اجرا في مهرجان الحمامات؟
2: لا فما في الـ في الـ في الـ في التأجير فما ممكن ستة ولا سبعة تقريبا تونسيين واجانب بريسك في نفس المونتون. يعني فهمت اي فاهم اي عندنا اجانب عاديه راهو مش حاجه كبيره برشا. هذا راه مربوط زاد بقيمه الركح زاد مهم راهو انه يكون ثم يضيف المهرجان.
1: انا ديما كنت نتصور اللي مارسيل خليفه اللي يحكي على خبز امه
2: لا مش مرتفع اجر مارسيل خليفه.
1: اي توقعت اللي هو مش غالي برشا.
2: لا لا مش مرتفع. لا لا والتذاكر نتاعو فات عندها مده زاده
1: تبارك الله. عندكم ظافر يوسف سولد اوت.
2: ظافر بيونا فيستا مارسيل
1: سولد اوت. كيف ادم سولد اوت عنده برشا.
2: ملحم
1: يارا سولد اوت. ملحم سولد اوت.
2: بروشينمون ممكن اليوم ولا غدوه فما فرج سليمان باش يخرج سولد اوت.
1: فماش تونسي سولد اوت.
2: فما دي دوبلومان باش يخرج سولد اوت.
1: تونسي سولد اوت.
2: باش يخرج سولد اوت. بثينه النابولي باش تخرج سولد اوت. صوفية قريبة زادة برشا بالرغم مازال شهر على العرض. في العروض سليف كايتا زادة قبل كبير على التذاكر نتاعو.
1: ما شاء الله على سولد اوت ويت مهرجان الحمامات.
2: مش سولد اوت بقدر ما فما اقبال.
1: اي الحمد لله الحمد لله ما دام فما
2: جمهور
1: تفرح وتشيخ. يعطيك الخير.
2: وهذا ربي في علاقة بس بالبيع التذاكر. الدورة هذه اللي لاحظناها نتبعوا برشا احنا نقارنوا برشا ما بين الدورات السابقة.
1: حسيت نقصة السوق السوداء في الحمامات.
2: لا ما فماش اي ما فماش
1: حسيت بارابول عام ناول الكل يسوق سوداء.
2: هو عم ناول شنو
1: يسوق؟ كاين وفما سيطرة على الوضع.
2: اي صحيح. السنة فما إقبال على المهرجان ككل. يعني نتبعوا هو أرقام اللي حققناها عم ناول في آخر المهرجان حققناها البارح. ما زلنا ما بديناش. أرقام المهرجان بتاع عم ناول تحققت قبل بداية الدورة الستين. وهذا حاجة إيجابية أنه يتم الإقبال على مهرجان بكل مش على أنماط فنية معينة أو أسماء معينة.
1: الحمد لله. باش نسيبك ما نمشيش نشدك برشا خاطر عندك عرض افتتاح ولازمك تكون حاضر غادي سور بلاس لجيستيون تاع الناس الكل. يعطيك الخير يعطيك الصحة سي نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات. نمشيو يظهري توحشتك توحشتك مع الفنان محمد الزبيلي اللي باش يكون حاضر بعد شوية معنا هوني على الأمواج زهرة أفام.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم في يا مرحبا، وبداية قوية في المهرجانات الصيفية بالتنبير والقيل والقال. عبد الكل تلاكلك وتحكي وما يصدقوا يشدوا موضوع ويصليوا عن بي. هاو قالوا نمشي للقيل والقال مع رحاب الحلفاوي.
2: قيل وقال.
3: في قيل وقال البريود هذه من المهرجانات مانيش خارجين. اليوم باش نحكي لكم على الخماده اللي صارت في ندوه صحفيه للدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي. الدنيا قامت وقعدت وقت اللي سالت الصحفيه هلا ذوادي عن اليسا ماذا تفعل في مهرجان قرطاج، واستفسرت عن غياب الفنان محمد جبالي عن مهرجان قرطاج الدولي وعلاش لم تتم برمجته. اجابه المديره العامه للمؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه هند المقراني عملت البوز وخلت جويت والتلفز والباجيت الكل يحكيوا على الموضوع. بخصوص إليسا، هند البقراني قالت إنه برمجة إليسا كانت بطلب من الجمهور، وإليسا تراند كبير وين تمشي تعمل كومبلي. من تعليقات اللي عرضتني وانا نسنس عليكم هكا ايش كتبتوا من الكومنتارات، إليسا طلبوا عليها ملف كما محمد جبالي ولا ليه؟ نمشي وتوال موضوع الفنان القدير محمد جبالي. هند المقراني قالت انه سبب عدم برمجته في الدورة 60 هو انه ما صبش ملف وبعث ستار فقط، وانه نزل فيديو قال فيه انه يقاطع وزارة الثقافة، وانا كبنت وزارة الثقافة كي قطعت الوزارة دونك معاش النجم نجاوبك. هذه الحكاية اللي شدد فيها السيدة المقراني. ما يتعاملش معانا، ما نتعاملوش معاه، علاش هكا؟ خليك راقية يا مدام، راو الفنان حساس، وزارة الشؤون الثقافية مليها كان ولادها، الفنانين التوانسة المفروض تكون الأم الحنون. محمد جبالي قال في الفيديو زيدا عاش من عرف قدره، ونهارة اللي نموت ما تجيوش على قبري وتمجدوني وتقولوا كان وكان وكان. وه الرجل يحلف ويتحلف أبدا ولن أتعامل مع وزارة الثقافة الحالية، ونهارت اللي نموت يا لطيف. وهو علاش هكا وصلنا للموت فرد مرة، استهدى بالله يا وخاي ربي فضلك وما خيبها قهرة الفنان. محمد جبالي جاوب على صفحته بعد ندوة صحفية لمهرجان قرطاج الدولي وقال غير صحيح أني تقدم بملف فيه ستر وحيد ولم أتلقى أي تفسير. علاش تتعاملوا معايا هكا؟ نهجوا منها البلاد كيما لي سبورتيف والطب والمهندسين والكوارجية، نكملوا نحن الفنانين؟ هنا ذويدي علقت وقالت فرحت بإليسا في المطار يخي جابوها في مهرجان قرطاج الدولي، طلعت مؤثرة، ما صابني هزيد بكونا وارد محمد جبيدي بقرامتها. الحسين وما شاء الله عليكم جماعة الكومنتاريت، عيني ما ذركم. حيات قالت نقص كان مشي عملوا له كاستينج. نجلة كتبت الأخت إليسا وميادة الحناوي صابوا ملفات. الأسعد علق وقال شكون أولى، ولد البلاد محمد جبالي ولا المستورد؟ ليلى كتبت الرياضة والثقافة أصبحت على الرفوف وما كلها الغبار. برشا وسائل اعلام حكيت على الموضوع، منها شروق اللي كتبت بالبنت العريض محمد جبالي الصوت المظلوم. نقيب الفنانين ماهر الهمامي زاد نشر جزء من الملف الكامل اللي بعثه محمد جبالي وكتب هل يعقل ان يقال في ندوه صحفيه ان الفنان يتقدم الى مهرجان قرطاج الدولي بستار؟ اذا كان الامر كذلك فهذه الوثيقه تثبت عكس ذلك. الاعلامي علي الشابي زاد علق على الموضوع وقال محمد جبالي فنان كبير فوق التصنيف وفوق تقديم الملفات لاي مهرجان، ما أزعجني هو الاستهزاء في رد إدارة مهرجان قرطاج على الفنان الكبير محمد جبالي ونبرة التهكم على ملفه. تصوروا وديع الصافي قدم ملف لمهرجان جرش وبعلبك، نعم تجوز المقارنة بين جبالي والصافي. ماني قلت لكم الدنيا قامت وقعدت؟ مازال الفنان وليد الصالحي نشر تدوينة طويلة وعريضة قال فيها سيدتي المشرفة على المهرجان تحدثتم كثيرا عن الملفات الفنية كشرط أساسي للمشاركة، فهل تمتلك يكون الشجاعة والشفافية اليوم لنشر محتوى ملفات النجوم العرب والأجانب؟ الجدل هذا قائم عنده مدة، ونشوفنا الفنان محمد جبالي يطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد رد الاعتبار. جميلة بن رجب كتبت كبار الملحنين وكتاب الأغاني في مصر صفقوا لمحمد جبالي وعرفوا قيمته الفنية وطلع على أكبر المسارح المصرية والعربية، ومسرح قرطاج العريض سكر بيبه. أنا أقول إنه الفنان محمد جبالي اسم كبير ومسيرة كبيرة، 40 سنة فن، 55 أغنية من كلمة وألحان الفنان القدير محمد جبالي، خزرت عينك قمر أنت الكل يا حنين خليني بجنبك، أغاني ما يتنساوش، عديد الأعمال اللي لليوم الجمهور يحفظهم ويسمعهم. ما نتصورش اللي قام فنية كيما محمد جبالي يتطلب منه ملف باش يتبرمج في مهرجان. توا زعما محمد جبالي باش يزيد يخوضها ولا باش يسكر الدوسي؟ هو بحذينا شوي خير نعرفه.
1: يعطيك الشكر، يعطيك الخير رحاب، تبارك الله درت عليه الموضوع من جوانب والكل. نمشي والحويجة يسمحينا السيد المخرج وراجعين. يلا
2: يا مرحبا يا مرحبا. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلة من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. يا مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم رجعنا لكم في مرحبا، معايا فنان استثنائي، الصوت اللي يعبي كل المسارح في تونس ما شاء الله عليه، صوته يقربع وفنان معبي معبي، معناه فنان مليان. الفنان هذا مؤخرا تقلق، انزعج. الفنان هذا يلحق شوكا الناس مؤخرا، قال كلام أنا بدي قلقني، أنا اللي محيرني حتى شيء في الأخر، ما يمسني حتى شيء. تقلقت كي الفنان القادير، الفنان الكبير، الفنان اللي نحبه برشا، كي المبدع، كي الفنان لارتيستو يكتب في قبري. بصراحة سي شوكون محمد جبالي، نورتنا في جوهرة.
0: عايشك عايشك جوهرة، عايشك عايشك. ماشي عسلامتكم، ساخ بالكل شيء.
1: ما عاد فيها عسلامه
0: عليه،
1: ما عاد فيها
0: عسلامه. شنو مدايم حد؟
1: شنو معناها مدايم حد؟ نعرف لي مدايم حد، اما انت فنان، الفنان تعرف شكون الفنان؟ الجمهور، والجمهور نتاعك لا يهمهم وزاره الشؤون الثقافيه، لا يهمهم الفنانين ايش يعملوا معاك، لا يهمهم شنو يصير لك، يهمهم صوتك. أمين. يحبوا يراوك. اوكي، معناها كي تهبط هبط حاجه غنية كاملة اسمها في قبري، تقلق هي مزعجة، راك في صندوق مصور روحك يا أخي، هنا تعليك روحك، قلبك ما وجعكش على روحك.
0: هلا الجمهور أوكي، معناته مطالب الفنان يتبعوا في مسيرته وغانيه، لكن يزم يعرف الكواليس ويعرف اللي وصلنا له مش بالسهل، ويزم يعرف 40 طون كارير وراه برشا صعوبات وبرشا عراقيل، ومش أول مرة أنا نتوجع وفي مسيرتي. يعني نذكر مرة مثلا قدمت ملف للجنة الدعم للأغاني، ألبوم كامل ترفض، ألبوم كامل ترفض، وعند لي زارتيكل وقتها خممت حتى في الاعتزال. علاش؟ من الحاجات اللي تقلق وتكون يحطوا العصا في العجلة، هذا محمد جبالي اللي يكتب ويلحن الروح، تكون لجنة معينة في مهرجان معين ولا حتى مهرجان كرتاج ولا غيره، اذا فيها بعض الشعراء ملحنين مثلا يقلق يجي ملف محمد جبالي قدامهم. انا ما تعاملتش معاه مثلا ممكن.
1: انت تلحن وحدك وتكتب وحدك. هي
0: ما تعاملت مع ملحنين الشعراء
1: هذا قبل. نعم في بالي يعني تو ما عادش مساعدتهم الحكايه
0: هي التو كما قلت كان الدوسي وقت ترفض
1: سبيله اللي كانت تهبط فلوس مشت على روحها.
0: اي نعم والدوسي قلت لك وقت للدعم الالبوم كامل وقت ترفض لانه كانت لازم بعض الشعراء ملحنين اللي قلقهم فترفض الملف كله. فنرجع المسيره كما قلت لك فيها برشا عراقيل معناتها لانه برشا ناس يقول لك يا يغني صح عليه مش تغني صح عليك فما برشا يعني عراقيل فما حاجات على حساب صحتك على حساب وقتك على حساب كرامتك على حساب عزة نفسك معناها اوكي نغني ونعملوا جو وخليني بجنبك ويا حنين وقمر لكن في مرحله معينه هلا وفي تجربه معينه توصل يلزمك تعبر على اشياء تعيشها على حاجات تتيزم معناها كي نعيش المرحله هذه اللي هي مقلقتني ما نجمش نسكت وسورتو كي تطلع تقول كلام غلط تقول بعثت ستار ما نجمش نسكت انا جاوبت فنين بغنيه توجع سيفري يلزم ساعات نتشوكاو باش نقفوا نقولوا ستوب
1: ياسر يا محمد ياسر
0: هذيك هي لازمها كيكا كيما شو
1: ياسر مزعجه
0: هذيك هي شو
1: عائلتك ما تقلقوش ولادك
0: انا ولادي حكيت معاهم قبل ما نهبط التيزر والبارح والله حكيت مع ولادي قلت لهم
1: انا اخلاقي دارت في اخلاقي دارت
0: شو ولادي خاطر يعرفوا بهم فنان والفنان زاد في مرحله معينه زاد مواقف هيلا راه مش نقعدوا نغنيوا كعورة معناها غنينا اغاني عشناها غنيت قنديل باب ناره فما انا من اللي بديت انا بداياتي في الفن فما حاجات تتقلقني ونقول مع الوقت باش تتبدل معنى اول ما بديت نغني انا كلمه قنديل باب نار يضوي على البراني من زمان كلمه عاش يتمنى في عنبه مات على القول وعنقود من زمان
1: عندها برشا
0: ديما انا على امل نقول ان شاء الله تتبدل هالعقليه علاش قنديل باب نار يضوي على البراني وعلاش عاش يتمنى في عنبه مات على القول وعنقود علاش مش هو حي نعلقوله العنقود معناها دائما والله على امل قلت تتصلح هالعقليه ذي لكن للاسف يسرتو كي تلقى روحك انت عشتها وتعيش فيها ما تنجمش تسكت
1: ليه وبالخص انت ماكش فنان كي اللي قاعد تغني في اغاني غيرك
0: بتبيعها
1: نهار نهارين تخرج غنية
0: الانتاج
1: غنية.
0: موجود
1: أنا نهار نهارين تعمل انتاج ما شاء الله معناها شوف في الانتاج على ما ترضى
0: في الفترة الأخرانية عامل يمكن 7-8 أغاني في العامين ذوما وعملت حفلات في هولندا وكنت في مصر وغير وغير ما عند الانتاج شو ما تنجمش الناس اللي تعرف محمد جبالي والتنوع والانتاج اغاني متنوعه فين اللي حبيت نقول نقطه هذه انا في مرحله معينه وفي عمر معين كانطون كارير وعمري 58 ما نجمش نشوف حاجات انا نغير على بلادي وقالوا لي اقعد لبرا ذكرى تبدا تقول لي محمد زيد اقعد اكثر مره بعت على تونس 3 شهور نتوحش بلادي ونحب بلادي ونحب اللغه التونسيه ونحب الفن ونتقلق ونعبر
1: تحب بلادك تحبك
0: نعم بتبيعها لازم بلادي تحبني كيما انا نحبها تحبني كيما انا اعطيتها تعطيني انا كي نجيب ميكروفون الذهبي من بيروت 99 وضربوا تونس والجائزه الاولى فهمتني وغير وغير وانا كي نتقدم لبرا الفنان التونسي معناها انا وغيري معناها نحن السفراء اللغه التونسيه فنرجع نقول في سيفري مش بالسهل باش تاخذ ديسيزيون نقول نقاطع وزاره الثقافه علاش انا قطعتها تقول انا بنت الوزاره انا بنت الوزاره من زمان 40 سنه ولد الوزاره وتعاملنا مع الوزاره ونقعد نتعامل مع الوزاره لكن انا بقطع نظر الوزاره ولا اي انسان ما يحترمنيش وما يعبرنيش ما عادش نتعامل معاه مهما كان حتى كانت وزاره الثقافه معناها انا كي طلبت لا هلا هلا هلا لا شو شو فما حاجه
1: لا لا خلينا نقول لك حاجه الفنان راهو الفنان ينجم يقول برشا حديث راهو خاطر حساس في الاخر
0: بالطبيعه اي نعم اي نعم ينجم
1: يعبر اي نعم اي اي
0: يعني
1: عادي هذايا الكل
0: اي لا معناتها هي
1: اما ما تقولش والله هو خاطر عمل هكا نعم
0: اي نعاقبوه
1: فك لي اللعبه نتاعي نفك له اللعبه نتاعي
0: نعاقبوه انت واش انت واش بتجاوب هذايا بخلاف هذا
1: التوجه هذا غلط مانيش معاك صراحه فهمت رغم انه نعرف وزاره الشؤون الثقافيه داعمه كبيره للفنان التونسي هذا ما فيهش لا شك ولا اختلاف معناها فهمت
0: معناها انا شو معناتها انا اللي شو والله هلا انت تعرف معاصك وقديش عندك تكلمني وانا ناجله سيبري
1: تقولي لي اختاني
0: ما نحبش انا النظر الشاكي الباكي
1: اي اي اي فهمت
0: يمكن انا اكثر شيء جيت خلينا نقولوا في الانتاج الجديد لكن في نوضحوا شويه ولا عمري ناس تعرفين لا اني بكاي ولا نشكاي والله الغني معناها انا كي خديت ديسيسيون مش بسهل لان باش نحمي نفسي وكرامتي وشخصيتي انا باش نكون راضي على روحي ما نسمحش انا مسيرتي الفنيه ويعرفوها يعرفوها اللي في الوسط الفني بصوتي وبقيمتي وبقدري وبعزة نفسي فما نسمحش روحي فنرجع الموضوع زاد كما قلت لك زاد الانسان بصفه عامه فما بالك الفنان اللي يعبر زاد مواقف كي نغني انا غنايه سي فري نضحي ونقول معناها انا لن اتعامل مع وزاره الثقافه الحاليه لا علاش؟ لانه ما احترمونيش ما عبرونيش انا نضحي نتحط في قبر باش نوصل للفكرة أنا فنان أنا صورة المجتمع الآخر. أي أي أي أي
1: مزعجة مزعجة هذيك
0: يلزمها هالة هالة هالة يلزم ساعات
1: ما تخممش أنك تسحبها.
0: لا يلزمك تتشوكا يلزم تشوكا باش نفيق ونقول أه فما مشكل ستوب جماعة شنو هو الحكاية إلى متى والمشكل هذا طه هو قاعد يظهر طو في السنة برك نحكيه مع بعض الفنانين هالمشاكل العروض وما عروض وكل شيء.
1: أنا ما نحبش الحق الحق ما نحبش أما باش نقولك سمعني منها رغم اللي أنا مفوق من قلبي راني بصراحة معناها أول ما أنا باش نقولك غني لي مفوق من قلبي في حياتي.
0: أي شو منرجع ونقول كيما قلت لك هالة راهو شو
1: نعرف محمد جبلي جبار
0: اي ما زاد لا لا زاد جبار لازم يكون جبار
1: في مش في قبري يا
0: لازم تجاوب شو تكون جبار في الاجابه زاده راه فما اغاني وفما مواقف تم بعض نعرفوا قيمتها
1: ياسر يا ابو حمد ياسر
0: نعرف هذيك هي هذيك هي الوجيعه هذيك هي الحقيقه هذيك الحقيقه يا هاله تو سامحني انا كي حطيت كما ذكرت قبليك وقلت ما تجيوش على خبري ما استنسنا بها يبدا حي موجود اه فما البعض يعرف قيمتك وتاتشني ومن بعد كي تموت تولي وكان وكان والفنان ونعملوا رومبوان باسمه وشارع باسمه هو ميت ما فاقش بيك وقتها سيي علاش ما نعطيهوش قيمته. فانا مشيت للاخر انا نغني كي اقترحت للشاعر نحيي جابر المتيري قلت له عندي موضوع نحب تكتب فيه نغني وانا ميت كيفاش يتعاملوا مع الفنان بعد ما يموت كتب كلام
1: لطفك التصويره فك القبر
0: هذيك هي يلزمها كاكا شو شو هاله يلزمها كاكا هاله هاله نعرف مش سهله نعرف مش سهله ونعرف اثرت انا عندي اصحابي قرابلي ما كملوش سمعوا الاغنيه الاوديو قال لي محمد ستوب
1: قلت كان اخمم
0: اي هذيك يلزم
1: انا ما يقلقني حتى شيء خلقي دارت
0: شو ما فما ما كي يخرج الكليب كامل معناها احنا عملنا الدس شو شو هاله
1: طيب قول لي ساعه غني لي خلينا نسمع
0: اي نرجع ونقول كما قلت في مرحلة معينة يلزم تكون فما مواقف يلزم ردة فعل يلزم أنا من ناحيتي وإنتي وإنتي وإنتي نحاول وسامحني هل نصلحه
1: محمد
0: إلى متى راهو لا بالحق
1: ردة الفعل هذية ردة الفعل عملتها أنتي بس يصير وراها حاجة تتصور
0: نتمنى نتمنى إذا ما تدغدغش إذا ما تقلقش إذا ما تحيرش إذا ما تخليش الناس تعمل لحظة هك ستوب تأمل شنو القاعدة للشيء اللي يصير باش محمد يعمل هك وباش غيره يعمل هك فما مشكل
1: بيه خلنا نسمع ونرجع لك يال نسمع من عندك
0: أوكي
1: نسمع من عندك
0: تقول هي وين كانت لي محبتكم بم بم بم بم بم بم بم بم تفكرتوها بعد فراقي بم بم تن تن تن تن تن في قبري جتني معزتكم بم تم بم بم بم بم بم بم وانا حي معاكم شاقي بعد المحبة منين جتكم في موت بكيت ونوحت وصلت نعش وروحت شكرتوني ياسر ومدحت

0: منو كان اليوم لو يتدخل؟
1: مني كان الود وصلكم بصوتي والحاني محفلكم شجرة بالوردة مظللكم بعثرتم على الريحة وراقي. مني كان الود وصلكم بصوتي والحاني محفلكم شجرة بالوردة محفلكم ظللكم بال... مع الوردة مع شجرة بالورد بالورد مظللكم بعثرتم على الريحة وراقي. في حياتي جفت ميتكم وفي موتي فتحتوا لي سواقي بعدي المحبة منين جيتكم.
0: يا والله حويل يا والله حويل.
1: صحيح ولا أنا غالب؟
0: ليه صحيح
1: اللي نحكي فيه؟ صحيح.
0: لا فهمت تصفق
1: عليك. ما جبتش حاجة من عندي. يمكن
0: يصفقوا عليك.
1: اي يلزمها بالطبيعة هذه حاجة. اي
0: سيد المخرج اش بيك صابك؟
1: اي نعم اي نعم يزمك شو
0: يا معلم راه موت يحكي.
1: اي اي موت كنا باش نموتوا والتصوير هذه كنشوفوا فيها ونقولوا يا اي شو فما هالة. انت قلت فنان والفنان راهو يمكن ما يميز ربي سبحانه على الناس العاديين احساسه ونظرته وفما حاجة فأذي أنا نعبر عليها. الناس كلت نجم تتكلم. أنا كنت نجم جيك ونجم تتكلم. أنا عمري ما كنت من الناس اللي زعم نجينا. لكن أنا كيما غنيت قنديل باب نارة هك العام تو غنيت عقليت عاش يتمنى في عام بمات على الكل وعن كل.
0: أنت
1: فما يلزم الوجيعة ويلزم
0: يلزم سمحني. أنت طلبت رد اعتبار.
1: أي
0: لو كان اليوم لو كان اليوم يتدخل السيد رئيس الجمهورية اللي انت طلبت منه باش يتدخل
1: اي
0: ويقولوا لك اجا اعمل عرض في كرتاج تعملوا ولا ما تعملوش؟
1: والله ما عنديش اجابه. انا مره سالني زميلك سامي في التلفزه في الظروف وقت انا متنرفز قلت له ما ناخذوش ما نحبش ناخذه تحت التاثير معناها اي محمد سخفنا عطيه نو
0: اي حتى انا ما تصورش
1: لا لا
0: اذا كان سالتك سؤال
1: لا لا لا هاي هاو كزعمة ذر وعملنا
0: لو كان هكا يدور
1: رد اعتبار مش بشرط ينغني في مرجان كرتاج
0: معناه لو كان يدوروا في حوالهم يعطيوك عرض في كرتاج ما نقبلوش
1: في الظروف هذه معناه انا اسرتو هالي اللي قلقني كي نحكي معاك سيدة الوزيرة انت راه الملف راه ترفض راه مش السنة بركة راه انت في دورتيني كمال فرجاني مصار وقت الدورتين وربعاتهم يتقدم ويترفض وتكلمت العام الثاني العام الاولين ما تكلمتش ما فهم حاجات راه راقده هالا راه
0: ثم دي زونتيسيدون.
1: انا اخر مشاركه لي 2014 وقت اللي انا طلبت سهره وحدي في سونيا بارك قالت لي نحط معاك كارول سماعه حبيت عرض مفردي وتعدى كيك عرض
0: كيك كبر ما عروضك الكل اي ملي بتغني في كرتاج وانا معاك
1: هالا راه فما اسباب اللي تخليني نتكلم ولا نتقلق ونجاوب هكا راه اخر مشاركه لي 2014 12 ما نغنيش في مهرجان كرتاج والعوام ذوما كل عام نقدم ملف ويترفضوا ما يجاوبوك وكي نحكي معك سيد الوزير العام اللي فات نقول لك مع اللي صار سيد الوزير جمر بيان كنت مارجان كارتاج تقول لي ان شاء الله ومن الجمله سالتني باش نغني قلت لها باش نغني اغاني تونسيه وحاجه الوديه حاجه عبد الحليم قالت لي لا خلينا في التونسي باهي سيد الوزير وما صار شيء عام ناوي هاي قلت محمد عسان تكروا شنو خير لكم خلي 2026 يكون 40 طون كارير وتطلع على مسرح كارتاج وقدمنا ملف فيه الفكره اللي هما قالوا استر فهمت كيفاش وعاود حكيت مع سيد الوزيرة قلت لها سيد الوزيرة سنة عملنا 40 طون كارير إن شاء الله ما صار شيء وترفض الملف كالعادة باهي يا جماعة علاش رفضتوا الملف من حقي باش نعرف أتون جاوبوك ما جاوبونيش يا سيد الهند المقراني نحب نعرف علاش قالت لك أنت شاد صحيح معناها تحب تعرف أبعث ملف للجنة باش تستفسر علاش ما جاوبوكش إلى حد الآن ما جاوبونيش عندي الحق نتقلق ولا لا نتكلم ولا لا
0: لا انا معاك في انك تتكلم معاك في انك تتقلق
1: اي
0: معاك في انك تتغشش
1: اي
0: اما مش معاك باش انك تطلع فوق سطح وترمي روحك وتنتحر
1: لا لا لا لا لا لا لا ما انتحرتش انا الغنية ذي شو
0: خليت يا محمد
1: هالة هالة كما قلت
0: لارتيست
1: لارتيست يعبر لارتيست يعبر القبر كنا باش نمشيو القبر والغنية ذيك والغنية ذيك باش تقعد للتاريخ
0: يا حليل
1: باش تقعد للتاريخ وجي في اكسبري باش نخرجها اول صارت الافتتاح مهرجان كارتاج لو 16 عندها علاقه بمهرجان كارتاج الغنية هذيك باش تقعد انا نجاوبك فنيا الكلام يمشي مع الحياه ما تنجمش تذكر انت محمد كي تعاد معايش قال لكن سامحني لكن انت كي تقول محمد جبالي في فتره معينه فهمت كيفاش تقلق هاوش غنانة عكس وانه هاوش تكلم
0: به محمد انت ريت البروغراماسيون تاع كارتاج انا هو الفنان اللي انت نورمالمون

0: تكون في بلاصتو على كرتاش.
1: لا لا لا ما نحبش نقول انا حاكم في بلاصه، حقهم محمد جبالي موجود يلزم فنانين، مش باش انا نعوض ولا حاكم في بلاصه هذيك محمد جبالي راه. وفما حاجه اخرى
0: انه الفنان،
1: فما حاجه اخرى سامحني، فما حاجه اخرى
0: نرجع لحظه كملي، انه الفنان اللي بلاصته مش كرتاش.
1: لا لا ما نقولش لهذا بلاصه ولا هذا مش بلاصه ولا انا حقي
0: شنية.
1: لا لا لا لا انا قدمت ملف، فهمت كيفاش؟ هذا محمد جبالي انا نورمال مو لا ما نقدمش ملف، نغناها انا نورمال مو ما نقدمش ملف. شنو هو مو من الحاجات اللي تغيظك وتقلق؟ عيب ناس قالوها من الجمهور، قالوا احشموا عيب محمد جبالي قد ملف. وفي اون كونتر بارتي تقول لي اتصلنا باليسا واتصلنا وتسلم عليكم جولي بطرس ما حد نجبت. شنو هذا؟ شنو هذا؟
0: خليك في بلاستك، نعدي الاخبار ونرجع.
1: اوكي
2: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كارنفال أوسو في دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث، الموعد نهار لحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ أبو جعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد، أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في السهرة الافتتاحية 11 جويلية مع أوبرا ديدون إي إني. جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة بوبليسيتي.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي؟ مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
2: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم. بلغت العائدات السياحية التراكمية لتونس حوالي 3350 مليون دينار فاصل 4 خلال السداس الأول من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار فاصل 30 مقارنة بنهاية جوان من السنة الماضية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري بأن عددا من معتمديات الولاية تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة، مما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح الأزهري في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات خاصة أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، معتبرا أن هذه الآفة تمثل الشغل الشاغل للفلاحين في هذه الفترة. ختاما، أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في الصالون الدولي للأحذية بميلانو الذي ينظم بمدينة ميلانو الإيطالية أيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم. ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني التونسي إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة سيبكس على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 أوت القادم. وأفاد مركز النهوض بالصادرات أن المشاركة في هذه التظاهرة تتيح للمؤسسات التونسية فرصة عرض مجموعاتها من الأحذية والأكسسوارات وابتكاراتها في مجال التصميم، إلى جانب مواكبة أحدث التوجهات في السوق الدولية وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية وإبرام شراكات تجارية على المستوى الدولي وعقد لقاءات مع المشترين والموزعين وصناع القرار في مختلف الأسواق، إلى جانب تعزيز إشعاع الخبرات التونسية في قطاع الأحذية والأكسسوارات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
3: برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه هي فقرة توندونس اللي تجيكم يوميا على راديو جوهرة اف ام. اليوم نحكيو على شركة صينية قاعدة تحضر في روحها من هنا لشهر سبتمبر القادم باش تعمل لنا نقلة جديدة في اللي روبو. اللي روبو مش أي نوعية متاع اللي روبو، راهو روبو هذا شبيه بالبشر. تحكينا على خطط لإنتاج أول روبو بشري فائق البيونية بالحجم الكامل وبكميات كبيرة على المستوى العالمي. الروبوات هذوما ما يكتفيوش بالمظهر القريب من الإنسان، لكن يعتمدوا على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي تعطيها إمكانية التفاعل. مثلا نبدأ بأول حاجة وأسهل حاجة، الروبو اسمه يو وورلد يو وان، واللي هو نلقاو فيه نوعين، نلقاو فيه الذكر والأنثى. بالنسبة للذكر الطول متاعه 1.83 متر، بالنسبة للأنثى الطول متاعها 1.69 متر. بالنسبة للوزن متاعهم هو نص وزن الإنسان العادي. لروبو هذوما يتميزوا بجلد يشبه برشا الجلد البشري من خلال الشكل وحتى الملمس. شوف الديتاي وين وصلوا، زادوا حتى عمود فقري عنقي مزدوج المحور، واللي هو يشبه برشا للعمود الفقري اللي موجود عند الإنسان بنسبة 90%. دونك يعطيها العمود الفقري هذا إمكانية باش يقلد حركات البشرية الأساسية بنسبة 90%. وتأكد الشركة لكون نظام تحريك تعابير الوجه يعطي إمكانية للليبسينك. شو معناها؟ معناها كي تسمع الروبو يتكلم وتشوف الشفايف يتحركوا، دونك تلقى اللي زمن الاستجابة ما يفوتش العشرين ملي ثانية. يعني كي يبدأ يتكلم تقول عليه شخص عادي قاعد يتكلم قدامك. لروبو يعتمدوا على أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم مخصص للمرافقة طويلة الأمد. نزيدكم حاجة أخرى، الروبو هذايا قادر على التعرف على أكثر من 20 حالة عاطفية دقيقة، والدقة تفوت 90%. شركة الأوبتيك هي اللي خرجت لدو روبو هذوما، وتقول اللي كونوا سلسلة اليو وان تم تصميمها لتلبية مجموعة واسعة من الاستخدامات كسوة الاستهلاكية وإلا التجارية، وخاصة الرفقة اليومية والدعم العاطفي وتحسين نمط الحياة، المساعدة الاجتماعية، خدمات الاستقبال والضيافة، رعاية المسنين، الدعم النفسي، السياحة، المعارض، البحث والتعليم وغيرها. وتقول اللي كونه تلقات بالفعل أكثر من 10,000 بري كوموند. وفقا للتقارير الأسعار متاع الروبو هذوما تبدأ من 17,000 دولار وتوصل حتى، شدوا رواحكم ليه، 145,000 دولار. انت والميزات اللي تحب تكون موجودة في الروبو اللي باش تشريه، على أنه يبدأ تسليم أولى الوحدات في منتصف شهر سبتمبر القادم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم ورجعنا لكم في يا مرحبا في الساعة الثانية. حديث طويل مع الفنان محمد جبالي, حديث يقلق, حديث مزعج على الاخر بصراحة. أول مرة نتقلق في انترفيو مع محمد جبالي, عودوا نجيبوا نبدا فرحانة الشيخة عاملة جو.
2: أنا شيخي
1: اليوم بالعكس تماما اليوم. أمي ربي يرحمها تقولي شي ندب وشي ضحك. ربي يرحمها وينعمها, يلتحق بينا كيف كيف نقيب الفنانين ماهر الهمامي. ماهر أهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا
1: ماهر. احنا باش نحكي في موضوع آخر هو مهرجان تستور, أما خلنا نتجاذب الحديث حول محمد جبالي وبعد نمشوا لمهرجان تستور. سمعت الأغنية؟
2: عسلامة ماهر ساعة خاطرنا احنا تقابلنا هنا في استوديو, سلمنا على بعض, خلنا نسلموا زعما مع المستمعين هكا.
3: تحية لمحمد جبالي وتحية السادة المستمعين والمشاهدين. سمعتها وعجبتني وهذاك هو. شو هذاك هو الفنان.
1: استنى شنو
2: هي عجبتك؟ مصدومة هالة راهي تو مصدومة.
3: والله عجبتني تو تشوفها
1: باش تنجح. ايجا
3: نقول
1: تي نعرف باش تنجح. شنو عجبتك؟
3: خلينا نعبر لك. محمد عبر
1: معناها فنان مسبول سامحني في قبر. عجبتك؟
3: باهي
1: شفت التصويره؟
3: يا باش نعطيك انا مواقف.
1: يا معلم
3: انا شخصي متواضع, انا عامل قبر نتاعي حافره في تسوير.
1: يا ولدي صلي على النبي. يا ولدي نموت
3: نموت بكم خي هاربين منها بالعكس.
1: في بالي يا مامو
3: احنا عاده في تسوير نحفر قبوراتنا. انا حافر قبر.
1: واحد يقول لك يحفر قبره بيدو.
3: بيدو والله حافر قبري بيدو.
2: لا صديقكم هذيك حافر قبره بيدو.
1: اذا باش نعرف
2: بعمايله وانا
1: نحفر
2: قبره. لا انا حفظت قبري باش نجاوب على الحاله اللي وصلنا لها, باش نعبر على
3: على
2: تصويره قبل ما نموت. معنى انا جاوبتك نعرف انا كي باش نموت كنا باش نموت وش باش تحكي علي. هاني سبقتك انا وكيما قلت لك يا اخي انا جي في اكسبري في الكليب عنقود عنقود انا بعاش يتمنى في عنبه مات على القول عنقود. فهذاك هو الفنان تجاوب بالطريقه هذيك.
1: فما ناس يقول لك محمد جبالي كثر يشكي ويبكي.
2: لا لا
1: ياسر علاش حتى بعض الفنانين حتى بعض الزملاء يقول لك ياسر سي ترو. معناها
3: بالنسبه اخر كلمه على الغناء, الغناء راه وسيله تعبير ومحمد فنان ماهوش ما جاب الباراشوت على الميدان. انسان فنان بالعكس عبر على الشيء هذاك. شو تحبوا يمشي يعمل اعتصام ولا يكسر ولا يضرب؟ عبر بطريقته هو اللي احنا اولا كعائله فنانين قبلناها. وناكد لك راهو الناس اللي فان تاع محمد سي سيغ راهم قبلوها وعجبتهم كفكره طريقه التعبير.
2: هما ماهر معناتها انا فما معناتها حتى اصحابي ولا مش حتى اصحاب الجمهور اللي جاتني معناتها الكل معناتها كلمه ديما اللطف وربي يطول في عمرك ربي يخليص خيراتك. معناها لكن نحب نقوله معناها زاد الفنان اللي قلته قبليك خويا ماهر زاد مواقف لازمك تعبر انت حاجات تعيشها وتشوفها باش تحاول تصلح. معناها الشوك هذيك السيفري التصويره معناتها انا قلت ولادي هيئتهم قبل ما
1: نهبط. قالوا لك
2: اولادك؟ لا ما قالوا لي شيء. قلت لهم انا ابوكم فنان راه باش يعبر كيما الممثل باش يعمل دور اليوم مجرم يعني كي باش يروح الدار يقول له باك بابا انت ايش فيك اليوم.
1: مش كيما تحكي لهم كيما يشوفوا التصوير
2: هيئتهم هيئتهم ويعرفوا بهم ارتيست وانا وربي يفضلني ليهم ربي يفضلهم لي. لكن كيما قلت لك نرجع ونقول اذا نحبوا نصلحوا مثال شويه على حسابي باش حد يروح يقبر ويتقلق ولدي وتقربوا ويتقلق القراب لي. اما كي والسيد هذاك يمكن ياخذ موقف وهذا باش نحاولوا ان شاء الله اتمنى ان نصلحوا الكلمه قنديل باب نار يضوي على البراني من زمان كيما قلت وعن ماشي عاش يتمنى في عنبه نعملوا ستوب. محمد علاش عمل هكا؟ خاطر فما هكا وهكا وهكا
1: فما كلام اخر ينجم يتقال ينجم يقول لك على عرس في كارتاج اقتل روحه.
2: انا قلت انت قبليك قلت لي كان هكا يمكن يلقاو حل ولا يدخل سياده رئيس وعرض في كارتاج. قول لك ما ناخذوش في الظروف هذه يا جماعه. انا عمري جيب لي انت تقول يشكي ويبكي, جيب لي انت انترفيو انا نشكي ونبكي. يا اخي سامحني فهم واحد يشكي ويبكي سامحني يشكي ويبكي علاش باش سوا ديزاين يسخن في مقابل ويقول انا نقاطع الوزاره الثقافه الحاليه. فمش كون قال قبل كرامتي قبل كل شيء. عمري ما شكيت عمري ما مشيت قلت سامحني بجوز هذه يمكن معناتها لانه طور الحديث على اللي صاير محمد جبالي وكارتاج وغيره. معنى كي تكثر تشوفه منه ومنه لكن كي تشوف لي شوف لي انترفيو قلت راه عاملوا معايا هيك اللي حكيته. قلت انا كنت بروفيسيونيل قدمت ملف المهرجان كارتاج من سنوات يتم رفضه ميم با يجاوبوك اسنا تكلمت 40 طون كارير ما فهمش علاش. واللي يزيد يغيظك تقول لا يقدم ملف انا ما نقدمش من نورمالمون ملف. واللي يزيد يقلقك تقول لي قدم النصر. واللي يزيد يقلقك تقول انا كلمت اليسا ومحمد جبالي فنانتوس. عمري ما كنت من الناس اللي نشكي ونبكي. 40 طون كارير بنيته بصوتي وبسمعتي وبكرامتي في مرحلة معينة. نعاود نقول مواقف الإنسان بعد عمر طويل يقول لك محمد سرتان ماما غنى قنديل باب نار يذوي على البراني وغنى في قبري. فغاني في قاني كي نشوف التصويره هذيك وقلتها انا في الستاتيو ما تجيوش بعد نهار اخر. انت اذا بتحبوا تكرموا فنان وتعقيمته تعطيه قيمته قدره هو عايش مش بعد ما يهز ربي نتاعو.
3: الحكايه راهي تتجاوز
1: فما شكون اليوم يغني في كارتاج ومش مقدم دوسي؟
3: انا متاكد فهم
2: أكيد
1: فهم.
3: لا لا من نعطي الأجانب شو ما تصورش مسيخة بسسمة يا ربي إليسا قدمت بلف. أنا لا, لا, لا أتصور.
1: هم قالك المتعهد اللي تبعها ولا المتعهد اللي تبعتها قدمت
3: لي. أنا اللي نعرفه أنا فمش متعهدين رو.
2: هاي جولة بطرس قال فمش كلمتها واعتذرت
3: متعهدين.
2: حتى توانسة مثلا حاجة. أمينة محترام لأمينة أمينة أمبوسيب تقدم الدوسي أنا حكي وعاد توانسة
3: صابر باع من
2: ولا صابر باع
3: تصورش قدم مش معناتها رو تنكيس منهم رو الناس هذوما رو مش تنقيش بالله نقول كلمه نقول لك قطعتوني راهو مشكله محمد انه قاعد لي الاشكال اللي صاير لمحمد مش تتجاوز عرض محمد مش اول مره يعني مش اول مره باش يطلعوا على كارتاج ولا باش تكون هذه الاخيره طلع ثلاثه ولا قداش ولا اربع مرات ولا قداش مره طلع قبل يعني كارتاج السينس بي هو يحس بلوعة يحس في قهره وراو اللي صار لمحمد
1: لا عاد تهربش في محمد عمل سولداوت اللي هرب قبل ما يطلع الموزه نتاع
3: سولداوت اللي صار لمحمد في كارتاج
2: بميلان.
3: انا متاكد مش حتى راهو في العهد الوزاره هذيرا في قبل مع الوزارات السابقين في مارجنات اخرى يا اخي نشبيني ما صار ليش الاقصاء في تسور مثلا 11 سنين موجود اللي قلت لك لي صار محمد في كتا صار لي مثلا في تسور صار مثلا في فنانين سفيقس في مارجين سفيقس
2: انا سفيقس على ذكر سفيقس
3: في بنزرت فنانين بنزرت يعني صاير
2: على ذكر سفيقس
3: ما قلت تحب دخلنا
2: شو على ذكر سفيقس مثلا عمري ما نعرفوش وين يجي مارجين سفيقس الدولي والله لا نعرف وين يجي
1: هي عليش
2: وهس اي والله لا نعرف مهرجان طاو بنزرت اخر مره زاد فما صحفي سالت المدير مهرجان بنزرت فهمت كيفاش قلت له علاش ما كلمتوش محمد ما عطيكم قال لي ما قدمش ملف ربيع بلطاجي الامبريزاريو يقول لي رانا قدمنا ملف علاش تعملوا هكا انا اللي قلقني يا جماعه فهموني مش مشكله مهرجان كارتاج غنيت فيه عمري 18 غنيت فيه حفلاتي 2001 2006 2008 2014 بخلاف الساريت مع وادي عصافي مع لطفي بوشناغ يمكن كان لم انا الساريت اللي غنيت فيه على مسرح كارتاج بخلاف طلعت وحدي مع تكريمات السيدة علي يوسف التميمي يوسف التميمي ذكرى محمد ذكرى محمد نجوم الغد عمري 18 مش مشكلتي مهرجان كارتاج يعني كان لم ساريت يمكن غنيت فيه 30 مرة لكن كي نقول آخر مرة 2014 12 ans ومع جديد وما تجاوبنيش وتطلع تكذبني هذه مش عن مش والله يا جماعة مش حكيت المعاملة اللي قلقتني قلة الاحترام هذا هو اللي قلقني تو سامبلومون وكي نعمل اغنيه كيما اللي عملتها
1: ما حشتيش بيه كارتاج
2: ما انا ما
1: بركه احترموني
2: فوالا جاوبني انا وليت في الاخر هاو عندي الميساج ما قبلتوش كارتاج اوكي جاوبني علاش ما قبلتوش
1: فسر لي
3: انا ديجا قلت الاشكال مش في الصعود الاشكال خاطر ينجم ذوق يا اخوي انا عندي لجنه فنيه ولو نزيد لجنه فنيه راه نحل عليها تسطر عليها برشا اسره النجم انا ما اقتنعتش بعرس محمد بك هو عادي نجم النجم اما ذي راهو فما في وزارة الشؤون الثقافية حتى على مرجع الأغنية راهو ما نجاوبوش العبيد المشاريع تاع الصندوق والإصدارات ما نجاوبوش العبيد المهرجانات ما نجاوبوش العبيد ما فهمتش أنا علاش وعندكم تبارك الله موظفين وعندكم هذوما البلاتفورم اللي قاعدين يمشيوا نجاوبوا العبيد وكاو
1: أنا باش نسكر الدوسي
2: على ذكر كلمة باهل على ذكر اللجنة أنا وصلتني معلومة فما واحد في اللجنة قالوا لي محمد جبالي ما يعبيش أي نعم ومنين نعرف انا؟
3: قال مقضية دلواج
2: قال لك محمد جبالي وليت مازال كي هبطها كومونتاج من حفلات 2001 2006 2008 2008 انت حاضر
1: قال لك محمد جبالي انا قلت لك سولد اوت
2: مثلا
1: قبل موزه سولد اوت
2: تسمع انت هكا اش نجم تسكت حتى
1: باهي محمد باش تسكروا الدوسي
2: انا سكرته من عندي انا
1: على قبر في قبري باش تسكر الدوسي
2: اكاهو يزي على امل بالغنيه هذيك والمواقف اللي انا نبرد اولا فهمت كيفاش ويا ربي تتحاير ناس هكا تتحرك يشوفوا خاطر المشكل موجود راه كيما نحكيو في يعني الوسط الفني ومعاناه الفنانين والتهميش وبرش حاجات نقيب خدام معناه معاناه ملفات هكا
1: كل مخرى خمسه تقول بها
2: أي.
1: لن اتعامل مع وزاره الشؤون الثقافيه
2: الحاليه
1: دقيقه كلمه وتقالت في وقتها ولا اكهو
2: معناها لا
1: كلمه
2: تاع غش ولا كهو انا سامحني زاد نقول لك حاجه اخرى معنا السيد الوزير اللي يعني كي نحكي معاك الو معناته تعرف اللي صار وانت معناته قلت انا كي الدوله تختار وزيره من الوسط الفني نورمالمون انت اقرب لنا وتعرف معاناه فنان وتعرف فنان معناه كي كلمتك سنه فارته
1: حق امين اسرار في من اصحاب المول
2: صراحه نعرفها كي كلمتك انا سنه فارته ما نحكي وكل شيء انا ما عندي حتى منحترم الناس كل وربي الناس اما انا زادك ومام فما اللي يهمني المعامله انا مش نابورت كي انا محمد جبالي 40 عام كارير يفهموا دعويش يفهموا درشني يلزمك تقول انا اش عملت مش بالسهل باش تقاوم 40 سنه في البلاد في غياب الدعم والشركه الانتاج ومن ومن وعدك تيح وتقوم كان جيت لبناني ولا مصري راني قاعد في الدار نعرف روحي كان نمشي نسجل
3: محمد
2: ونرجع
3: محمد ماخذيت دعم من الوزاره انت
2: لا وتيت خليت لا لا وتيت خليت اونيتمون اما مره قلت لها فما البوم كامل رفضوه خاطر مشكلة انه محمد جبالي يكتب ويلحن زاد عملت لي برشا مشاكل في بعض الليجان فنرجع ونقول قلت لك حتى السيد انا شنو اللي غيدني معناها كي نكلمك سيد الوزيره ونقول لك سيد الوزيره انت تعرف اللي صار معايا العوام اللي فاتوا ونقدم ملف ربي ودي نكون موجود وتقول لي ان شاء الله ومن جمله تناقشنا سنين البرنامج هذه السنه الفارطه وما صار شيء قلت محمد وما جاوبتش جات 2026 قلت يلا محمد 40 عام كارير ونعاود نزل التليفون نكلمك سيد الوزيره سنه 40 عام كارير وتعرف اللي صار بيودي تقول لي ان شاء الله ومن بعد ما يصير شيء الملف ومن بعد نحب نكلمها دو فوا والسكرتيرة نتاعها تقول لي محمد نرجع لك دو فوا ما ترجعليش كمام حاجه ما تقلق مش حلو
3: انا والله نحب نعرفها لجنه الانتقال عروض كارتاج والحمامات كارتاج خاصه والله نحب نعرف شكون المستشار الفني الموسيقي بالحق والله لا مش راه حب الطلاء
1: حب الطلاء نحب نعرف شكون برنامج مباشر وكان فما شكون يحب يتدخل من وزاره الشؤون الثقافيه للتوضيح
3: خاطر كي نعرف الشخص تو
1: اي سيئ.
2: لا وفما حاجه اخرى تو كيما اللجنه انا نعرف ما نعرفش شكون بالضبط وصلتني كيما قلت لك معلومه تاع فاهم شكون قال ما يعبيش ونعرف بعض يمكن اللي فاهم كي يشوفني في الدنيا سي محمد اهلا وسهلا كيما هي قالت محمد يشك حد في صوته وامكانيات هي كي حد ما يشك في امكانيته وصوته ما برمجوا كي انت يهمك محمد جبالي تعرف امكانيات صوتيه وكيما قلت بعض ستر مهز تليفون الو ولا حد معاك محمد وصلنا ستر من الملف نتاعك زيد فسر لنا فكره العرض نتاعك اذا يهمك
1: هي
2: محمد الجبالي
1: هي غاضتها المقاطعه
2: من حقي باش نقاطع
1: نقاطع
2: قاطع اوكي نقعدوا مقاطعين بعضنا
1: لطفي يا ربي يعطيك الخير
2: يقعد في الاخر الفنان وتقلق هذيك راه
1: محمد الجبالي نقول لك حاجه ديما قدرك عالي
2: نعرف الحمد لله يعيشك
1: وديما
2: يعيشك
3: وديما الفنانين الكبار اللي احنا نتشرفوا بهم
2: جبرت لا والله تو مش برشا في فورما اما انا باش نجاوب
1: من تعاودش تغني لكل
2: لا لا لا لا الاغنيه شوكيتها نعرف فانا من الاغاني اللي نحبها برشا ما نشحتش هي لكن معبر تقول ما يهمش تقسى الايام ما يهمش زايد الكلام ما يهمش خلي الاحلام تمشي بيك القدام طير معاها وجنح وانسى الالام وما يهمش
1: ما يهمش مخ الهدره
2: ما يهمش لو تتعب يوم ما يهمش ما يهمش وما جاك النوم ما يهمش زايد كله ما يدوم افرح وانسى الهموم لازمك تطيح تقوم وخزر ديما القدام وما يهمش
1: ما يدوم ما يدوم ما يدوم في الواد
2: اي نعم
1: وما يدوم في الفنانين والقدر العالي كان محمد الجبالي
2: يعيش قال علي مقدر
1: ميرسي نقص قصة خفيفة موسيقى وباش نرجعوا علاش علاش علاش اندثرت الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي يا
0: مرحبا يا مرحبا

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم في يا مرحبا وبش نقولوا على سلامتك مرة أخرى لنقيب الفنانين ماهر الهمامي. على سلامتك.
2: على سلامتك
1: ماهر. على سلامتك مرة أخرى وبش نحكيوا على السبب الحقيقي وراء إلغاء الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي.
3: هو كيف ما صرح
1: الحقيقي
3: أي
1: مش كيف ما صرح
3: لا لا لا
1: الحقيقي
3: لا لا وهذاك هو هذاك هو الحقيقي هذاك هو الحقيقي هو باش نحكي وانا فاهمك نخزروا عنين بعضنا نفهموا بعضنا. هو اولا يقول مدير مهرجان يقول لك تدخل وزارة شؤون ثقافية اللي مش وزارة هي مندوبية ثقافة مش كوزارة مندوبية المندوبية هي اللي دخلت له في البرنامج في نحي عرض وزيد عرض كيما عمل
1: نحي درصاف الحمداني يحط ندرى شكون
3: اي بالضبط اي نحي درصاف هو كلمه هو راه نعاون في كلمه هو نحي درصاف وفرض جمال عبيد هكا قال ولو ما حبيتوش الكلام في حق سي جمال عبيد راه سي محمد عبيد فنان كبير واستاذي قراني ما حبيتش بصراحه الكلمه وحتى زاد فما بعض الفنانين تقلقوا عايده نياتي زادت تقلقت اللي هي قال اللي هو فرضوا عليها زاد عايده نياتي عايده تقلقت زاد فما كلام زاد واحد ساعات يوزن شويه كلام باش يتقال
1: اي هو مدير مهرجان ساعات لازم يلزم
3: فما شويه
1: لازم يحسبها شويه
3: يلزم تحسب كل شيء
1: الحق ماهر انا نعرف اللي فما مستشهر
3: أي.
1: وراء الغاء الدوله 60 من مهرجان تستور الدولي. المستشهر هذا هو بيدو
3: اللي عامله
1: موجود في مهرجان بيجا
3: عامله مش
1: هو بيدو واحد في المياه من مرابيحه
3: لوزارة
1: الشؤون الثقافية
3: هذا
1: اللي نعرف
3: تحب نقول
1: صحيح ولا غلط
3: لا صحيح
1: لا ما نسميهوش
3: صحيح. لا صحيح هو شزيد يأكد كما ذا يقول كلمته مندوبة في الليل قيمته من النوم وقال له قاتلوا في اللافيشة فما سبونسور تنحي هذاك ورغم اللي عليه سبب قتلوا تنحيه وكهو
1: مشروبات غازيه هو
3: هي مشروبات كحوليه
1: أه؟
3: مشروبات كحوليه
1: أه؟
3: هي رفض هو وقتها عملوا مجلس اداره بتاعهم وقدموا استقالتهم هو يقول لك طفح الكيد يعني التراكم نتاع الاشكاليات اللي صايره في مهرجان تستور زاد هذاك السبب الاخراني عاد اللي لانه هو حس ما فهمت كان معمل عليه سبونسور هذاك اللي باش يغطي له نسبه من المصاريف وهذا عادي راهو هنا بصراحه مندوبيه تتدخل في حاجه كيف هكا هو اولا كيف قلت انت 1% يمشي لوزاره الشؤون الثقافيه
1: ها
3: دي شنو باش نرجعوا لك العهد ما ادري شنو باش نقول فهمت
1: حلال عليكم على
3: والدينا هاك عامني والعامل عامدته يا ما نعرفش اسكو هي وقتها مندوبه ولا عامدته في مهرجان بيجا الدول تي علاش المكيه لي هذه تاع لا وكان جيت
1: حد والله شي ضحك
3: اي والله ساعات يقول لك
1: كثر العمي ضحك
3: تي لا يودي ثقافة تمشي تو تي معها هكا نهار نتفرج في ماتش ليكيب ناسيونال وسبونسور وحيد احنا ما فاهمين سبونسور وحيد تاع فشفش تاع في توكس تي يودي شهر ما عادش فهم تي روي حليل ومدير المهرجان يمشي يدبر سبونسور
1: ما تصدق تلقى واحد
3: ما تلقى واحد وتجي تقول له نحيها تي علاش تنحيه يا خويا عاود تو نحيه وعوض لي قول لكم ما تعوض ليش
1: يا والله حويلي يا والله حويلي بي ايش نو صار بعد انت بعد ما صار القرار هذا
3: لا لا لا انا مش قلت
1: باش نعطيك انت تبرعوا
3: اي انا نتبرع لانه غادي
1: مهرجان تستور خاطر بلادك في الاخر بالكل
3: انا الروح نتاعي تستور انا العقل نتاعي تستور انا الجواجي نتاعي تستور انا راكي نحكي والله عيني تزغل على تستور انا تستور كنت صغير نطلع المسرح وكنت قبل بديت ننظم في الكريسي ومن بعد وليت ندور ونفرق في اللفتات ومن بعد دخلت عالم الغنية وليت نغني وعملت افتتاحات وغنيت كورال وفرقه الشيخ يعني العروق نتاعي تستور انا عروق دمي تحلو بداخ تلقاه تستور قبل ما يكون اي حاجه اخرى يعني 60 سنه وبشيت يتلغى تي نذكر فما فتره طلعت اشاعه انه باش يتنحى المهرجان باش تعطى الولايه اخت
1: يا والله
3: وكليت عليها بعضها فما بالك راهو اذا كان الدوره 60 تتنحى تعرف راهو كارتاج وتسور 60
1: اي
3: شوف قيمه المهرجان
1: خايبه على الاخر
3: يا ولدي راهو شايره خايبه على الاخر خايبه في حقنا احنا
1: ساعات كي خرج القرار هذا
3: أي.
1: الوزاره تدخلت
3: ما شوشو ما فما حد رد فعل لا من الوزاره لا من سلطه الاشراف لا شيء لكن شو انا
1: المندوبه اش قالت
3: ما تكلم حتى حد حد الان فما حد شيء رسمي هبط اما الحمد لله انا بيت فما اتصالات عملتها كذا
1: اي
3: بنسبه 99% المهرجان موجود الوزاره اللي فهمته خذت كل شيء خذت على عاتقها هي كل شيء هذا نقوله باحتراز الكلام هذا، لانه قاله لي مسؤول بيرز في البلاد، قال لي لا راهو شفنا شيء هذا كله، وهذا الشيء ما نسمحوش به وما نخليوش تسور، ومش باش يترك المهرجان، واحتراما في تسور بلاد الدوره باش تكون موجوده واش تحافظ على تاريخها وعلى كل البرمجه اللي فيه. هذه حاجه على الاقل طمنتني رغم بالصعاب كل شيء، انا في بلاصه مدير المهرجان
1: والمستشار باش يتنحى.
3: هذا شد
1: المستشار يدخل في الفلوس.
3: لا اذا كان شو المستشار هو راهو علم، قلت علمين اداريا المستشار كي باش يعطيك فلوس صح كونترا، كون صح كونترا باش يولي يشكي بيك لو كان ما عادش تحط
1: له
3: ولا باش تعطيه تعويض برا، شوف عاد كيفاش باش يحل المشكله هذه. ما تصورش كان باش هكا وزاره مندوبيه باش تكبش في اشهار تاع جازوز واحد.
1: والله حويل يا والله حويل.
3: اي والله والله والله
1: في بالك اصعب ايميسيون نعملها اليوم.
3: عليه
1: خبينا فيها
3: بتاع محمد
1: محمد جبالي من غادي ها السيد النقيب من هنا اش عملت لكم؟
3: لا لاباس لاباس
1: فاز القايله.
3: هلا نحبوك هذاك علاش يجيوك الناس الكل.
1: يا وخي يا وخي دونك نورمالمون فما مهرجان تستور فما دوله
3: ان شاء الله نهار الاثنين نهار الاثنين سيقع الاعلان رسميا انه الدوره موجوده.
1: وباش يكون عندك عرض انت؟
3: لا لا لا لا انا العرض لا انا العرض قلت نتطوع به على خارج المهرجان.
1: انت عملت الخير عملت الخير خلي يتحط العرض.
3: تو انت مهرجان
1: تو جاي تعمل في الخير
3: سامحني. انا شو انا كي كتبت الستاتيو نتاعي شرط يتصل بي السيد معتمد التستور او المكلفه بتسيير بلديه التستور، وقتها انا نتبرع انا وفرقتي 15 واحد نجيو نعمل عرض في تستور جراتويتمون من
1: اتصلوا بي يا جماعه السيد المعتمد
3: وينك؟ انا كلمت المعتمد انا كلمته وقلت راني مازلتش تصحيح ونحب نعمل العرض. اي, أي. نستنى نهار الاثنين يقع تحديد التاريخ فقط
1: ان شاء الله. ربي سهل يا ربي.
3: انا بالعكس هذيك بلادي وما عندي حتى مزية على بلادي وبالعكس نقول لك حاجه والله يقول والله فما فنانه خلص ما هي ريم النقاش كلمني سامي زغلامي قال لي انا كذلك متطوع لسهره في تسوق
1: يعطيهم الصحه
3: ونزيد كذلك ناصر القرويشي قال لي حتى انا اذا كان باش تتلغى الدوله حتى انا الدوره انا بيدي باش نتبرع بعرض تسوق.
1: الفنانين تلقاهم راهو في
3: ها عندنا تو عندنا ثلاث عروض اذا كان لو بالنسبة قلت 99% باش يرجع المهرجان. أما لو المهرجان مش باش تعمل مش باش نخليه. راهو باش نعملوا باش ورانا ونحط قول الدورة 60 باش تعمل فما
1: باش تعمل باش تعمل
3: فما دورة 60 فما دورة 60 تحسبوا عليا أنا تحسبوا على إدارة المهرجان تحسبوا على
1: أحب من أحب وكره من كره.
3: نعملش قدام دارنا في تستور
1: دورة 60 لمهرجان تستور.
3: نعملش قدام دارنا نعملش فوق سطح دار فما دورة مهرجان مالوف في تستور.
1: إيش نقول لك ماهر أنت يظل لي سنة بتقعد ماشي جاي هوني
3: على
1: البرنامج هذا
3: ياخذني بالتليفون عاد
1: يظهر لي المشاكل اللي صايره. مازلنا ما عملنا حتى شيء مازلنا يا ربي العمل عليك.
3: مازلنا والله
1: مازلت السيزون باش تبدا واحنا هكا ملا كان بدات يصير ومازال مهرجان قروبيلي عارف علي فاش يستنى فيه.
3: اه هذاك النجم هذاك النجم هذاك النجم هذاك
1: ربي يخليك سيدنا قريب
3: ربي يفضلك
1: يبارك لك عايشك. وموافقين وان شاء الله نسمعوا اخبار
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: تصلح عن عودة مهرجان تستور على خاطر مهرجان كبير ومهرجان الميلوف ربما هكا
3: من اسمه برك
1: اللي مهرجان تستور
3: الدولي أي. للملوف والموسيقى العربية التقليدية. شوف التسمية نتاعو كبير شوف
1: الكبير ديما يقعد كبير عليك اللي يقول لك نمشيو مع كيفاش فقرة غنائية وراجعين يلا
0: يا مرحبا يا مرحبا
2: Bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

0: مرحبا يا مرحبا.
1: وانا كنت يحكي عن الاسباس والدنيا كلهم انا بروسوني اندريك.
2: ايه اوكي حمزه، انا لكم ورجعنا لكم اسباس حمزه بنين. صدقوني فضاء حمزه بنين بشي هبلني، كنت معاه نسمع فيه فوكال، فيسمحوني الله غالب. بعد شوي باش نحكي لكم على فضاء حمزه بنين والبروموات الموجوده في فضاء حمزه بنين. باش نمشي والمال فاز مع انيسا الربح. يلا
3: فاز
2: انيسا.
4: ايه
2: كيفاش هي فضل التقماش؟
4: ايه
2: تعمل
4: اكسسوار ما فماش،
2: تعمل اكسسوار ما فماش،
4: وانت
2: الفازيت اللي تعمل فيهم الكل ما فماش يا انيسا. بصراحه تبارك الله عليك. قولي هذيك يظهر لي الوحده الفلاره نتاعنا. ايه العربي،
4: اي نتاع النساء
2: الكادحات. اي
4: فوالا،
2: شوف هذوما
4: الفلاره العربي.
2: ايه؟
4: ديجا طرف منها كنت فكر خدمنا به مروحه.
2: اي
4: ها
2: اي،
4: وبقى لي طرف.
2: ايه؟
4: قلت بوركو با نخدم به اكسسوار هنا، جوست الحلق اللي زادوا، زدت شويه مرجان، شويه ريحانه كيف
2: تزينها
4: كيف
2: باللي تحبها،
4: تزين باللي تحب انت، يا اما تعمل بورسيون كيما هكايا كهو، ولا كيف هي انا شركه كامله. هذايا زاد عندي طرف نتاع سوا.
2: اي قماش عندك مزيان وحليتو؟
4: اي قماش
2: على اصلا تنجم كل لبسه تعمل لها فازتها
4: بالقماش نتاعها هي كيما هكايا.
2: اي فضله خفيفه ما طيشوهاش، تخليوها
4: ما يطيش حتى شيء،
2: وتنجم تعمل بها حتى حاجه على راسك،
4: بوندو سيرسو بيان سور،
2: لي براسلي
4: شركه بلا لا تهاله حتى البلان.
2: كيف كيف
4: اي بالقماش كل شيء اللي تحب انت تخدم حاجات اوريجينال. دونك ننصحكم ما تطيشوش حتى طرف من يعني شو نقول انا من القماش اذا كان عندكم بالطبيعه.
2: يعني ما كيفاش تصنعها؟ قولي
4: بي جوست القماش كيما هذايا، الروليه على روحه، الروليه
2: على بعضه هكا،
4: الروليه
2: خيطوا
4: اي بالخياطين، خيطوا غرزه ميته من داخل، يعني
2: كانك تعمل عطفه
4: على الانفيزيبل. صحيت كان بالعطفه
2: كيما هكا،
4: اي بالضبط، تجي مدوره كيما هكا ملمومه. من بعد نجي نعمل العقدتين هذوما الزوز لي دو نو باش يعطيو هكا منظر مزيان.
2: والخيط هذاك الفوقاني تزيدوا زياده؟
4: هذايا زدته زياده، عملت اكستنسيون، شفت هذايا باش تعمل اكستنسيون
2: باش تطول ولا تقصر؟
4: صحيت، علاش؟ خاطر الشركه هذه حبيتها اللي كنتي هلوله، نعرفك تحب الستيل هذايا، دونك قلت اسكو تحب تلبسها في القصير ولا تحب في الطويل، هاكا تحكم انت في
2: الاكستنسيون هذايا،
4: تجي راديكو ولا تجي طويله. وتزيد بالحلق عاد انت في اللي فيتيش شنو اللي عندك.
2: ايوه
4: باللي فيتيش برك هنا في قطعه القماش، يا اما كلها تبدا بالقماش كيما شركتي انا بالضبط، كلها قماش ما فما لا سلسله ولا حد شيء، والا كيما هكايا بورسيون.
2: الحاصل تحب تزين روحك، تحب هكا تريق روحك في المهرجانات الصيفيه.
4: أيه؟
2: كي تخرج تمشي للبحر، تمشي المهرجانات، تمشي لسهريه، تحب تلبس حاجه سبيسيال ما لبستها كان انت.
4: أيه؟
2: حتى حد ما عنده منها، تبع نصائح انيسا الوابح الحرفيه. انيسا الوابح تبارك الله كل مره تطلع لنا بطلعه. بيه انتم كان تحبوا تربحوا ان بون داشا من عند اسباس حمزه بنين، ما عليكم كان تجاوبوا على السؤال هذا، شنو اسم العرض اللي باش ياثث الليله مهرجان الحمامات الدولي؟ شنو اسم العرض اللي باش ياثث الليله مهرجان الحمامات الدولي؟ من سيفتتح الليله مهرجان الحمامات الدولي؟ تبعث ام على 85 990 وتربح ان بون داشا بقيمه 100 دينار من عند فضاء حمزه بنين. باش نسمعوا اغنيه هكا صيفيه، اغنيه نتاع الصيف، اغنيه عملها وليد السعداوي، اغنيه محليها، اغنيه بالحق هكا تبعث على الانشراح والبهجه. وباش نحكيوا بعد شويه مع وليد السعداوي على غياب الفن الشعبي من المهرجانات الصيفيه. علاش اليوم الفن الشعبي مش موجود في المهرجانات الصيفية؟ نذكركم بسؤال متاع المسابقة، شكون الليلة باش يأثث افتتاح مهرجان الحمامات الدولي؟ شكون الليلة باش يأثث افتتاح مهرجان الدولي؟ شنو اسم العرض؟ شنو اسم المسرحية؟ تبعثوا SMS على الام 85 990 85 990 ونسمعوا جديد وليد السعداوي. يلا

0: مساء بخير مع الفنان وليد سعداوية. وليد اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بفضلك.
0: لاباس احوالك انت؟
1: الحمد لله ميرسي على الاستضافه.
0: سيدي قل لي عندك مهرجانات سنية؟
1: يا حسره بح مهرجانات فماش مهرجانات ما قدمش دوسي اون بليس حتى باش نقدم دوسي باش ناخذ عرض يعني في اخر الدنيا باش لازم شويه عروسات شويه كابريات شويه مطعم شويه باك يا خو شويه عاد هكاك حاجه تقرا بيزي في برك مهرجانات
0: علاش؟ وليد علاش الفن الشعبي اليوم؟ مش موجود بكثرة في المهرجانات الصيفية؟
1: مش ماشي اختيار هو اختيار الوزارة كيك تحب يعني فهمت تحيل تجيب في الأجانب يعني من البرة وفن البلاد روح البلاد
0: تلصقوا فيه في الوزارة
1: يمين شكون يبرمج مهرجانات؟ هي المهرجانات تبعي المندوبيات مندوبيات الثقافية تبعي وزارة الثقافة تموتك موان يعني سيركوي فماش مهرجان بريفي مهرجان تبع الدولة
0: مش قرار واضح ليه للفن الشعبي
1: ما هذيك هي التونسي
0: المزود ما فماش
1: التونسي احنا ديما من بعيد لبعيد يضحك لكم من بعيد لبعيد ما تعرفش القرار نتاعو شنو فاش يفكر هذاك هو يعني انت قدم دوسي ما جاوبوكش يعني ليه فهمت انديريكتومون فهمت كنا قبل نخدم مهرجانات راهو نخدمت مع الفرقة الوطنية الفنون الشعبية سنين يعني مشيوا لاخر الدنيا تقاعد البرمجه قبلنا فنان شعبي وبعدنا فنان شعبي يدير نحكي لك يعني 2010 11 الثوره قبل الثوره بشوي مشيو تنقص نتنا ما عادش جمله ما عادش
0: مظلوم الفن الشعبي
1: مظلوم على الاخر مظلوم على الاخر حساسيه معينه مثلا كالكان يحكم في بلاصه ما يحبش هو الفن الشعبي يحجم الوقت هو الفن الشعبي انا حتى كمان ما نحبش حاجه انا في شخصي انا فما عبيد انا فما عبيد تحبه ما نحرمش العبيد هذيك مش هي ذاك فهمت هما حساسيتك ما يحبوش المزود ليه يقول لك تاع بنديه خويا فاش قام علي انا وممطون في داره تلقى حاط لي على المزود خدام يسمع بشياش تاع شويهك هذه هي الجوين في تونس فهمت
0: هاو صار عرض في الاوف مزود قلب الدنيا
1: بطبيعه خاطر راهو هيل الفولك هو الفولك يعني الشعب الانجليش يعني توسكي يمشي الحاجه قريبت له برشا شنو اقرب حاجه للتونسي هو المزود الشعبي يا اخي يا رسول الله باش نحيو خشمنا من وجوهنا توجيب لي تونس من غير سيدي ابو سعيد ما تجيش تونس من غير سيدي ابو سعيد انت تاكل لك مقلوب وبيتزا في الشارع وتعمل كل اما حتى تعمل كسكوس يا بابا هذيك نتاعك شيء نتاعك مزود نتاعك ما تنجمش تحكي على المزود الليري يما يا الليري وجه الله حب اسمعني وراه من سوق عمار وعجبين عصابه وانت ماشي راك عصية دمعة هذوك مرة مش ديما تسمعها راك عصية دمعة وسيرة الحب ودرا شنو تسمعها ما كفي في لحظات رومانسية ما باش تعمل انت تخرج ديفولمون باش تخرج بروحك الشعبي المزود كيما الامريكان يسمعوا البلوز نتاعهم راه الامريكان كي يبداوا يحسوا في القمع يغنيوا في البلوز ما يغنيوش حاجة أخرى الأمريكان
0: أنا الحق العرض الوحيد اللي لقيته يدور في المهرجانات الصيفية معناها لقيت عرضني برشا مرات وليد الصالحي
1: وليد فنان أنا وليد صاحبي ونحبه وفنان وليد فنان سيريو جدي يعني فهمت ممكن هو وليد التصريحات اللي يعملها ساعات في الفيسبوك يعمل دي فيديو ممكن هذاك اللي
0: يعمل فوفا
1: فوالا فوالا هذاك اللي كيما نقولوا زاد التين بل فهمت هو من نوع اللي يتكلم ما يسكت زاد عنده الحق يتكلم الراجل مش جديد وليد راه نعرفه من اللي هو صغير انا اكبر منه اما سنين ربي في الريتم هذا يعني حياته سخرها الشيء هذا الراجل يخلي مرته وفاميلته في فرنسا ويجي يخدم في مهرجان في تونس يعني اش معناتها هي محبه هذيك ما حاجه انسان يحب حاجه تقوم انت ما تعطيهش دطيت علاش يعني فاش قاعد يعمل في الزايد اغنيه حلوين بلاتو نتاعو حلو
0: عنده عرض في مهرجان
1: متزرط عنده عرض هذيك
0: الدرجة عنده عروض اخرى عنده عرضوني عروض تاع وليد صالحي سنين
1: ما بي بي يعني وليد حلو يعني خاطر العرض نتاعو حلو وعنده نعطيه اغنية الاغنية الاخرانية هذيك الدالة بدالة كلمات والحاني وشفت العرض حتى كي بربنا في رمضان ومدينة الثقافة حضرت معاه في البرايف بصراحة برنامج حلو برشا وعنده خرج حلو حسام الساحلي معاه يعني حاجة ما تكون مش مزودة كيما جاي لا لا ما عادش هذيك احنا عملنا عرض هنا مع خونا زياد الزويري عملنا مزود اوركسترا سيمفونيك لازمك تشوف
0: ميلونج معناها
1: لازمك تشوف العرض وين والعرض ما فماش
0: باهي وليد انت تبارك الله عليك
1: عايش
0: عندك فرط النشاط افراط في النشاط
1: اي ما
0: نهار نهارين وانا نشوف في حاجه جديده عاملها وليد سعدي
1: هذه خدمتي هذه خدمتي انا
0: منين يا
1: خويا هذه خدمتي الفلوس مخبي في ايه مخبيش نعرس لم مش نعرس
0: ليه منين
1: الفلوس والله منه فيه
0: لازم برشا فلوس
1: والله منه فيه هي لا والله
0: شنو منه فيه
1: نخدم مساريه نخبي الشطر نتاعي نسجل بها مشطر اللي خضر شنو هي اللي بعده كيك والله كيك اليوتيوب ما دخلش برشا فلوس راه اليوتيوب ساعات تبدا في بوليستي يبعث لك 100 يورو ما تفوتش اي تخطط فلوس ضعيفه احنا على الدولار وعلى اليورو يعني تيح قداش تيح 300000 توانسه
0: 350000
1: صحيت مونتاج فيديو 250000 مشي من استوديو تاخذ سيونس 300,000 منه فيها كنقول انا برا نعمل بهم اغاني نعمل بريبرتوار كبيره حتى واحد داخل نهار اخر يعمل سبيكتاكل كبير عنده بريبرتوار اغاني برشا اغاني باش يغني وهذه خدمتي انا تصور انا مش
0: وليد تحلم بكارتاج
1: نحلم من الليل
0: تحلم انه نهار من نهارات يقولوا لك الو وليد سعداوي عندك عرض في مهرجان كارتاج الدولي
1: ان شاء الله علاش ليش خاص هو حلمة اي فنان هو الفنان ما غير حلم معاش يولي فنان فنان نحلم تمشي بعيد على الاخر
0: حلمه
1: هي برمي الاحلام اللي عندي
0: حلمه قد تتحقق ولا لن تتحقق
1: لا علاش مجينا تتحقق سهله انا والله هي اللي طلعت في كارتاج وانا صغير بالكل عام 2002 بو مش وحدي في مسرحيه تكريم صلاح الخميسي غنيت مرسو صغير هك يعني كارتاج هو كمسرح كبلاصه باش يجيوك عم يتفرجوا فيه كان حاجه عاديه اما الحدث في حد ذاته البلاد عطتك قيمه تقول انا محلاني مؤثر في البلاد والبلاد عطتني قيمه وعطتني بلاصه حلوه فما رضا عن نفس لو حاجه عظيمه برشا برشا لو الانفيرز انك يقول لك ليه قد غادي ما تعديش لك تحس روحك يقول ايش عامل انا بالدرجه ذي يعني يطردوا فينا العبيد
0: فما فنانين يقول لك ناخذ في عرض في كارتاج ونقول يموت ايجا
1: اي فوالا امنيه هو
0: هذيك الامنيه معناها في الحياه أمنية.
1: هو الكوارجي وقتاش يولي كوارجي ممتاز كيما ركيبونتو فهمت يولي تلقاه بارتير كور مليح
0: مركبونتو في المنتخب
1: فوالا خاطر مركبونتو الفنان وقتاش يولي فنان دو فالور كيعمل مسارح كبار كيعمل كارتاج حمامات اللي عندنا في تونس دقه اوضنا جديد هذا يعمل زينيت يعمل بيرسي يعمل اولمبيا يعمل موازين في المغرب وقت يولي دو فالور كان دو فالور فهمت هذا هو رضا عن نفسه حاجه طايره برشا برشا في الفنان فنان كي راه العبيد تحبه بزيد يعطي من اكثر من عنده فهمت اما كتصدوا تخرج فيك الجرينتا نتاع عليك الاجريسيفي واللي يقول كلام كيما كان اخونا محمد جبالي محمد فنان طيره برشا نحبه محمد ولينا نعرف من اليوم من زمان مات سكام مات خدام برشا محمد
0: سمعت
1: الجديد سمعت هذيك لزوب باش يعمل هكاك الارتيست راه كل مرايه فهمت انت المرايه تعمل هكا تجاوبك بالضبط معليش ما نحطوش محمد لو غنى حاجه اخرى بوزيتيف وحلوه اكثر وحاجه فيها شيخه اخرى علاش تخلي فيه يخرج في كل شيء هذاك وكلنا راه مش هو برك انا بيدي ما عديت معك اغنيه هذيك ازي عاد ستوب هما خرجوا فيه الكلام هذاك قلت ازي ستوب ازي كاو رانا وصلنا للتوب فهمت الوضع يخليك تخرج حاجات ما همش فيك ماذا بينا كل وضع يتحسب باش تخرجوا حاجه الحلوين زاد
0: ينطقوك من جنابك
1: ينطقوك من جنابك من بلاص كل
0: ربي يخليك وليد سعدي ربي يفضلك نورتنا في جوهرة اف ام وقتي عندك جديد ديما مرحبا بك
1: عايش كلول عايش كلول
0: نمشيو من عشر شنو باش يسمعنا السيد المخرج تفضل
2: يا مرحبا

مرحبا يا مرحبا.

هلا زوجتي مع هلا زوجتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع برعاية اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم

0: تبعث ميساج الفضاء حمزة بنان وقضيتك تكون عندك في نهارين. فالحق الحق ديما مدللنا فضاء حمزة بنان برشة تخفيضات صيف صيف صيف ما يحلى. كان مع فضاء حمزة بنان حمزة فازة وبرشة فازات في فضاء حمزة بنان. نمشي لليلة. الليلة شعنا الليلة
1: الليلة
0: حبش عنا الليلة وغدوة.
2: الليلة السبت 11 جويلية عنا مسرحية الهريبات اللي تحط الرحال في مهرجان الحمامات الدولي في عرض افتتاح الدورة 60 للمهرجان.
0: عندي ذولي الإجابة عن المسابقة اللي بعد شوية باش نعرفوا من الرابح في شكون ولا شنو العرض اللي باش يأسس الليلة مهرجان الحمامات الدولي.
2: الدولي
0: هذه الإجابة اعطيونا من الرابح بعد شوية.
2: في نمشي والمهرجان دقة. في مهرجان دقة ليلة نلقاو مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسليتي. بابا نويل مال في جينا في سبتمبر في الشتاء الشاتي. ليلة نلقاو في دقة في تومبوك السيف. أما زعما فما كادوات يا هلولة في دقة ليلة؟
0: زعما بابا نويل باش يجيب لنا كادوات؟
2: نسألو اللي مشيهم بعد نسألوهم
0: زعما.
2: الليلة 11 جويلية قالك الزلقة بفلقة نسمعوا بها للي ديناها. دونك في مركز أفريكا للفنون باش تلقاو مسرحية الزلقة بفلقة لفيصل الزين ولميا ولميا الحسني وكريم بن خضر وهي افون بروميير. غدوة عشيق الفنان مرتضى الفتيتي عندهم غدوة لحد 12 جويلية سهرة مع الفنان مرتضى الفتيتي في مهرجان دقة. غدوة زادة في مهرجان الحمامات الدولي يعود إليكم الفنان ظفر يوسف. سهرة راقية تستنى فيكم مزيج من الموسيقى العربية والعالمية والعرض راهو سولدات. هذه كانت الليلة لليوم.
0: الليلة وغدوة
2: الليلة وغدوة هذو
0: الليلة وغدوة معنا وين تحبوا تسهروا أو كعندكم الأجندة الثقافية الأجندة متاع المهرجانات تبعوها كل نهار سبت باش تعرفوا نهار سبت وين تمشيوا ونهار لحد
2: وين
0: تمشيوا باش تعرفوا روايحكم في الويكاند وين تبرمجوا سهرياتكم. أما قصوا على بكري على خاطر فما سهريات تسكرها تصير تيران الله واحد على المهرجانات الصيفية. شنو نمشي لقيت كادو ولا نقول على اسم الفائز به شكون العرض اللي بشي أثث الليلة افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. هو عرض الهريبات. عرض الهريبات اليوم شكون في افتتاح مهرجان الحمامات واللي جاوب صحيح واللي بش نقولوا له برافو راك ربحت 100 دينار راك ربحت 100,000 من فضاء حمزة بنان هو أحمد بن علي من المنستير. ألف ألف مبروك أحمد بن علي من المنستير أم بوندشا بقيمة 100 دينار من فضاء حمزة بنان. وراو 100 دينار تعمل ما تعمل في فضاء حمزة بنان. امشي وتذكرني امشي وعبي وعبي وعبي وعبي وتبارك الله أنت في مستير حذيك فضاء حمزة بنان فوت قصر ليه وزيد قدم شوية في المدخل تلقى فضاء حمزة بنان تلقى الماعة تلقى الحويج وتلقى الحاجات اللي عندهم علاقة بحياتك اليومية. الميكاب موجود الطناجر موجودة الوسحنة موجودة الكيسان موجودة شيخ روحك في فضاء حمزة بنان وكل بونداشي البونداشا تعمر به ما تعمر في فضاء حمزة بنان. معز الخيات يعطيك الخير يعطيك الصحة سيد المخرج اللي هو بيدو مدير مهرجان جرومبيلي اللي بش يكون أكيد ضيف معنا في إحدى الحلقات. من عشكم شي يشد الميكرو من غاديك من برا الله ورسوله أعلم لازم الشبح يشد الميكرو قال لي أنا بش نعمل أنا الداخل وين البر ما فهمت يد الداخل يد البر الله ورسوله أعلم. نخلي نبقيكم على خير إن شاء الله ويكاند محليه يتعدى إن شاء الله يتعدى ويكاند مزيان وخليكم ديما معنا اسمعونا على جوهرة FM. احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي من الأربعة للستة من الأربعة للستة تلقوني أنا وريحاب على جوهرة FM. باي باي.
1: يا مرحبا يا مرحبا كان جي السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار

رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع

0: للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الزوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: جوهر سبورت
0: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. بداية مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على المونديال ونبداو بالمدافع الدولي التونسي علي العابدي اللي هبط تدوين عبر حسابه الرسمي على انستغرام. قال حبيت نأجل الاعتذار للشعب التونسي بعد خيبة المونديال، مش خاطر كنت انتظر انه تهدى الامور، لكن كنت نحاول نتجاوز الالم اللي خلفه هذا الاخفاق. وقال علي العابدي اسباب الاخفاق عديدة ومتداخلة والجميع يتحمل مسؤوليته كاملة. وايضا قال علي العابدي يجب تحويل الخيبة هذه لنقطة ايجابية جديدة، وانه الجيل هذا يحتاج إلى ثقة وهدوء ودعم باش يتعلم من التجربة ويرجع أقوى من قبل. اليوم الأنظر كل تتجاهل 10 متاع الليل لقمة النرويج وإنجلترا في الدور الربع النهائي من المونديال. مقابل هذه تواجه أزمة كبرى بسبب العواصف الرعدية والبرق في ميامي الأمريكية. دونك حسب آخر الأخبار وحسب خاصة آخر الأخبار الجوية، فإنه فما بوسيبيليتي متاع عواصف رعدية في المقابلة، دونك نجم يصير تأجيل وإلا مقابلة تمشي شوية من بعد تقف. فهذا بطبيعة في انتظار الساعات القليلة القادمة على انتظار على انطلاق المقابلة. حوار باش يكون بين زوز نجوم، هالاند هداف النرويج في المونديال هذا اللي عنده 7 أهداف، وهاري كين مع منتخب انجلترا صاحب 6 أهداف، وبتواجد ايضا جود بيلينغهام اللي مسجل 4 أهداف. دونك ننتظروا قمة كبيرة انطلاقا من 10 متاع الليل بقعة تونس بين النرويج وانجلترا. تشويق متواصل في المونديال في أولى ساعات فجر غدوة، تحديدا ماضي ساعتين في السهرية متاع الليلة. أولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعتين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الهدف التاريخي للمونديال برصيد 21 هدف، والهدف الحالي صحبة كيليان مبابي اللي عندهم 8 أهداف، يلعب ضد منتخب سويسرا بقيادة تشيكا. دونك مواجهة باش تكون منتظرة مشوقة بين الزوز منتخبات. ذكر تعرفنا على نصف النهائي الأول فرنسا إسبانيا، مقابل هذه بشكل عام نهار الثلاثاء 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس. وقمة هذه منتظرة خاصة كيليان مبابي والقوة الهجومية للمنتخب الفرنسي، في المقابل القوة الدفاعية بالنسبة للمنتخب الإسباني اللي قبل هدف وحيد إلى حد الآن في المونديال. أيضا مباراة النجوم خاصة فرنسا بقيادة كيليان مبابي وإسبانيا بقيادة النجم الصغير الموهبة لامين يامال. نصف النهائي الثاني باش يكون نهار الأربعاء 15 جويلية 8 متاع الليل بوقت تونس. المتأهل من ماتش النور

باش انجلترا باش يلعب ضد المتأهل من مباراة الارجنتين سويسرا. المشجعين في كاس العالم باش يواجهوا صدمه كبيره بعد ما وصلت الاسعار نتاع التيكيات لمستويات غير مسبوقه. تتراوح اسعار التيكيات عبر منصات البيع الالكترونيه بين 7800 دولار تقريبا 24 مليون و 40 الف دولار تقريبا 120 مليون. دونك تيكيات غاليه برشا ما بين 24 و 120 مليون للشخص الواحد سوم التيكي. هذا ما يخلي حضور المشجعين يكون الحلم هذا يتكلف برشا فلوس، خاصه فما عرض زاده بين شوطين في الفينال نتاع الكاس العالم باش يجيبوا فيه برشا نجوم زاده باش يتكلفوا برشا فلوس كيما مادونا، شاكيرا، جاستن بيبر. والفيفا ايضا دافعت على تراجع خاصه التيكيات اسعارهم في فتره الدور ربع النهائي. دونك التيكيات نتاع الفينال باش يكونوا غاليين، والهدف منها جمع نحو 100 مليون دولار لدعم حصول مزيد من الاطفال حول العالم على التعليم الجيد وفرص التدريب في كره القدم. تفكيرها كان في الفلوس، بما أنها عبر موقعها الرسمي كشفت عن بيع قطاع من أرضية ملعب الفينال متاع كاس العالم اللي هو ميت لايف ستاديوم. القطعة تتكلف ما بين 450 دولار قطعة صغيرة توصل حتى ل 3000 دولار. الحجز ممكن عبر موقع الفيفا، وبش يتم شحن متاع القطاع هذه بعد الفينال. الشحن متاح فقط بالنسبة لأمريكا والدول الأوروبية. عدد القطاع المعروضة 2026 قطعة، فيه رمزية بما أنه مونديال 2026، وبش دخل برشا فلوس اللي تقريبا من بيع 2026 قطعة هذهم الفيفا بش دخل 11.2 مليون دولار. نختم حديثنا عن المونديال بوفاة لاعب جنوب افريقيا وسان داونز الجنوب افريقي جايدون ادامز اللي عمره 25 سنة، لعب مع منتخب بلاده في المونديال ثلاثة مقابلات. صدمة كبيرة اليوم في جنوب افريقيا، الشرطة فتحت تحقيق بعد العثور على جثة داخل احد المنازل في مدينة كاب تاون في جنوب افريقيا. موقع ايول قال انه انتحر، بينما تقارير اخرى تحكي على امكانية انه يكون تقتل، والشرطة فتحت تحقيق. نذكر الملاعبي كان حاضر في المونديال، شفنا حتى في بعض الفيديوهات ظهر انه داخل في حالة اكتئاب، خاصة هذا ما اكدته موقع جنوب افريقيا بعد وفاة جدته في مدينة ستالينبوش. وكما قلت الملاعبي هذا شارك في ثلاثة مقابلات قبل ما يلقاه اليوم، توفى عن عمر 25 سنة.

0: نحكيو على كرتنا في تونس. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي نذكر وصلت للدوسي العاشر اللي قاعد أونكور توا، هو الدوسي الثاني في حملة اللي تستهدف 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار بعد غلق دوسي نتاع أصيل الجزيري اللي فيه 212 مليون. الدوسي الحالي توا في 35% هو دوسي ياسين العمري 102 مليون من جملة 290 مليون. بعده باش يكون دوسي حمزة جلاسي في 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، ولسعد الدريدي 150 مليون. نهار الثلاثاء المقبل باش يتم النظر في استئناف الترجي الرياضي التونسي لعقوبة محمد أمين توغاي واستئناف النادي الإفريقي لعقوبة فراس شوات بخصوص أحداث الدربي. تركيبة الإطار الفني الملعب التونسي، دونك البرتغالي توزي ماروكو هو المدرب الأول، روي بيدرو مساعد أول، وإيغو سيكو مساعد ثاني، زوز من البرتغال، أمين كسيكسي مدرب حراس، وزوز في الإعداد البدني اللي هما سليم بن مرزوق ولطفي مرزوق. النادي الافريقي اعلن انه عمار عبد الحق اللي ينشط في خطه ظهير ايسر صح عقد احتراف مدته 5 مواسم. نذكر النادي الافريقي اعلن البارح رحيل حمزه بن عبده بعد 2 مواسم قضاهم في النادي الافريقي، جاء في الميركاتو نتاع الصيف 2024 قادم من البقلاوه، وتوج الموسم الفارط بلقب البطوله. أقول برافو للبطلة التونسية روعة التليلي اللي توجد بالميدالية الذهبية في رمي القرص F41 في ملتقى أوسترافا في التشيك اللي هو الملتقى الدولي لبارا ألعاب القوى، وحققت رمية قدرها 33.88 متر. نختموا ببرشلونة اللي اقترب من الإعلان الرسمي على صفقة المهاجم الألماني كريم أديمي، من المنتظر أنه يعمل تيست ميديكال يكون نهار 15 جويلية، ويتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير نهار 16 جويلية. أديمي 24 سنة، لاعب بوروسيا دورتموند، وقيمة الصفقة باش تكون 22 مليون يورو. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت، وإذا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. بعد العرب سات Jour FM TV على إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. Jour FM TV.

Weekend Zen. أي 6:13 دقيقة على موجاتنا ويكاند زين. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة نهاية السبت. إن شاء الله سبت جميل ورائق وفيه البروغرامات والأجواء الصيفية الكل. نرافقكم أنت واحد التسعة متاع الليل كالعادة بالموسيقى بالريتم ومع ليكيب الكل. خنقولوا أهلا وسهلا لسامي ذويري في الإخراج، تحيتنا ليك سي سامي، منورنا كالعادة بالموجات الإيجابية. تحيتنا لعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أنيس الذوادي الأخبار نسمو فيها الرياضية الحقيقة مهمة جدا، سورتو حكاية البارتي مع حكاية اللقشة من المستهد، يعني تفعلنا الكل أسو بوان. مش نجري زعما فما شحن ولا فما تري بيا بالحق، معني فما شوف الأفكار وشوف الماركتينج ولي نجم يوصل. دونك يبدو أنه هالمونديال معناها حمل برشا حاجات وبرشا فلوس ودعاية وأجواء الحقيقة خاصة. احنا كالعادة أخبار رياضية، متابعات ثقافية وأجواء صيفية بامتياز مع ليكيب الكل. مروان سعد في التنسيق العام بروسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها جوهرة فيم. خلينا نبدأ بريتم الموسيقى بريتم اللي رفقكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا في الدار. بون ماذا بيا مكمش في الدار، تبدأوا شادين اثنين ان شاء الله، اثنين زينة للجميع. تبدأوا عاملين بروغرام سامباتيك هكا مارش علاش لا، تمشيوا تطلعوا على اصحاب على الحباب، تعملوا بروغرام نتاع دوليشه خفيفه. دونك مع طقس درجه الحراره فيه تشهد ارتفاع واكيد التحيينات نذكركم بها بعد شويه. ريتم يبدا معكم توت سويت في ويكاند زين حتى للتسعه نتاع الليله. شو

0: 36 دقيقة على موجات نرجع لكم في ويكند زين الرانديفو حتى لتسعة نحكي ومهرجانات وبداية تنطلق العروض في ظل هكا ارتفاع درجات الحرارة بيان سور تكون ظلت المواطن يمشي المهرجان يتمتع بالنسيمة وبالعروض تكاليش هزوكم لنسيمة الحمامات نحكي على بداية وانطلاق دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي التفاصيل تعرف عليها توت سويت ويكند زين أكيد نحكيو على انطلاق بعض المهرجانات نحكيو على ندوات صحفية اللي ما زالت باش تكون على موعد مع الإعلاميين مع صحفيين مع وسائل الإعلام اللي باش تطرح مجموعة من الأسئلة فيما يخص العروض لكن مهرجانات باش تبدأ الفعاليات متاحها ونحكيو على مهرجان الحمامات الدولي اللي ينطلق اليوم في عروض 11 جويلية تتواصل إلى غاية 13 أوت نحكيو على عروض من اللي تم طرح الأسماء إلا وتفاجأنا بسولد أوت لبعض العروض في ظرف سويعات قليلة لعل من أهم الأسماء آدم اللي بعد ساعتين من زمان كان العرض متاعه سولد أوت كيف مجموعة من العروض الأخرى كما يارا كما ملحم زين وغيرها من ظفر يوسف زادة وغيرها من العروض الفرجوية اللي جمهور الحمامات يستناها دونك كما قلنا اليوم 11 جويلية العرض اللي باش يفتتح الدورة 60 باش يكون الهاريبات لوفاء الطبوبي في إطار كما قلنا انطلاقة المهرجان مع جمهوره المحب للكادر الساعة دابور لكن سيما للاختيارات اللي تكون موجودة في المهرجان 12 جويليا ظافر يوسف أمام شبابيك مغلقة دونك نحكيو على سولد أوت 13 جويليا ياسمين حمدان نحكيو على 14 جويليا مهدي المولهي ورنا زروق نوستالجيكا نحكيو نهار 15 جويليا على بيبي نحكيو نهار 17 جويليا نور عرجون وسليم عرجون يارا كما قلنا 18 جويليا امام الشبابيك مغلقه عرض لاباس 19 جويليا جنيوة ديفيزيون نهار 20 جويليا دونك بيك دادي ويلسون نهار 21 جويليا نحكيو على جوزيف عطيه 22 جويليا دونك فرج سليمان نهار 13 جويليا نهار 24 مارسيل خليفه امام شبابيك مغلقه زاده شكري بوزاين نهار 25 جويليا عطيل المعاوي نهار 26 جويليا وكان ضيفي في بيي دون لو حكي على العرض و صدى الأطلس اللي باش تكون فيه مش فقط الموسيقى حاضر لكن زادا أصوات غنائية باش يتم دعوتها في العرض هذايا كيما دالي شبيل وكيف كيف روضة عبد الله دونك تنجموا تمشيو تحضروا للعرض نهار 26 جويليا نوردو ومحبي نوردو والموسيقى نتاع نوردو نهار 27 جويليا دو بوينا فيستا أوركسترا نهار 28 جويليا نهار 30 جويليا عنا عيطة مونا موغ العيطة مونا موغ نهار 30 جويليا دونك كيف كيف عروض ما زالت متواصلة ما شاء الله يعني الأسماء متنوعة ومتنوعة للغاية لكن كما قلنا الجميل في مهرجان الحمامات أنه ديما يقعد وفي لجمهوره ما بين مسرح ما بين أصوات تونسية ما بين أصوات ملتزمة يكون الجمهور حاضر لعروضه دونك نهار 11 جويليا اليوم الانطلاقة إن شاء الله موفق المهرجان بعد شوية نحكيه على ندو صحفي إن شاء الله ستعقد نهار الثلاث فيما يخص الدورة 51 لمهرجان أم زين بجمال المهرجان الدولي اللي أكيد باش يضرب موعد جديد مع جمهوره باش يعلن على الأسماء اللي باش تكون حاضرة شكون الأسماء شو أهم الخطوط اللي باش تميز الدورة 51 هذا كل تتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية سينو خليكم معنا في ويكند زين رونديفو حتى للتسعة ويكند زين جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
3: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou à la 23-478-7000
0: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير
4: Allez, monte, allez, on y va. Eh. Hamé Karim, pour ton du bled.
5: Pour ton du bled.
4: Pour tous les Miss Mourt, la double vie. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malade.

0: استنى 42 دقيقه على موجهتنا واحنا نسمع في الغنيه طنطون دو بلاد بدينا نرجع بالذكريات الى الطفوله لانه احنا مازلنا صغار بيان سور. دونك سامي ذويري قال لي نتفكر روحي كي كنت نلعب كي كنت صغير وكان عمري 20 كيف كيف زاد عبد الحميد بلاجوزه مازال 20 عبد الحميد بلاجوزه. دونك ما نحكيوش على الذكريات. انا ايقاعات عالميه والله كي الجو نتاع ايقاعات عالميه ولا نستناو العشيه ونشوفوا طنطون دو بلاد في المرتبه قديش عرفت المرتبه الثانيه ولا الثالثه ولا رابعه. حسره ذكريات ذكريات. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. الغونديفو حتى للتسعه. ويكاند زين ويكاند زين نمشيو بكم الى جمال نحكيو على استعدادات وبرمجه يبدو انها ستكشف وهكا باش نشوفوا تفاصيلها في الندوه الصحفيه التي ستقام يوم الثلاثاء 14 جويليا بنزل في سوسه. واكيد باش نحكيو على برمجه باش تراعي كل الاذواق. هذاك علاش خلينا ناخذوا فكره على ما ستحمله الدوره 51 لمهرجان ام زين بجمال مع رئيسه جمعيه مهرجان ام زين بجمال السيده ليلى بن ذياب. نقول لها اهلا وسهلا مرحبا على جهرة فيم.
1: أهلا وسهلا هبة مرحبا بك ومرحبا بكم السماعين جهرة فيم.
0: نحكيه على دورة جديدة إن شاء الله تكون دورة الخير وأكيد استعدادات حثيثة في ظل انطلاق بعض المهرجانات. مهرجان أم زين بجمال يستعد لاستقبال جمهوره. دونك خلينا نبدأ بالهكا الندوة الصحفية إن شاء الله بشكون هذا ثلاث. وهل من الأمكان أن نعرف بعض الأسماء أو العروض اللي بشكون حاضرة في الدورة 51؟
1: كما قلت هبة إن شاء الله باش نعلنوا في البوان دي بريس متاعنا يوم الثلاثاء 14 جويليا باش نكشفوا على البرمجة متاعنا كلية. توا نعطيك جلوبال مو اللي قاعد موجود كما تعرف كونه البرمجة حاضرة. المهرجان متاعنا إن شاء الله باش يبدأ لو 25 جويليا والاختتام يكون يوم 22 أوت. تتخلله العديد من العروض الفنية التونسية المسرحية الترابية شبابية صوفية يعني كما العادة فما العديد من العروض وتلبي جميع أذواق المتفرجين بتاعنا.
0: لو نجمو نعرفوا هكا أكيد تو نكتشفوا الأسماء. دونك نسبة حضور التوانسة في العروض الفرجوية والعروض اللي باش يتم برمجتها في الدورة 51 مش نلقاو عروض مسرحية فن معناها أبوبري النسبة
1: تقريبا 100% تونسية
0: 100% تونسي. ما أنا علاش طرحت السؤال هذايا لأنه نعرفوا أنه مهرجان أم زين بجمال يعول على الحضور التونسي والحضور زاد حتى تاع الفرق اللي تكون في جمال. دونك هكا لإثفاء بيان سور طابع القرب من الفرق هذايا وكيف كيف زاد من إبداعاتهم. دونك الأسماء لو هكا نحب ناخذ اسم او اثنين معناها شكون باش يكون حاضر في الدورة؟
1: نقول الافتتاح ان شاء الله باش يكون مع الفنانة التونسية اي دغنوش يوم 25 جويليا. اي
0: دونك نهار 25 جويليا اي دغنوش باش تكون في عرض الافتتاح
1: باذن الله
0: قدرة ربي. باه نحكيو شوية على الكرنفال. فما زاد الكرنفال باش يكون نهار 16 جويليا
1: كما تعرف هيبة كون هو الكرنفال بمدينة جمال يعني غاب لمدة طويلة لكن السنوات الأخيرة رجع كل سنة يعني في حلة جديدة تعودت به مدينة جمال. إن شاء الله سنة باش يكون يوم الخميس 16 جويليا الكرنفال ديما احنا تكون عنده خصوصية كبيرة كونه الكرنفال يصير يوم السوق الأسبوعية بالمدينة اللي هو يوم الخميس. والكرنفال يجول شوارع مدينة جمال يعني وسط تحديدا وسط مدينة جمال وتكون فيها العديد من الفرق الفولكلورية الفرق اللي تمشيطية يعمل الحقيقة يعمل كيش نجم نقول لك يعني تنشيط خاص يعني المدينة أي وتعودوا به براتيكمون يعني أهالي مدينة جمال إيكم احنا نكون الانطلاقه نتاع الناس تبدا تسمع كون المهرجان بدا والكرنفال هواها حاضر ويحضروا فيه كل كما تعرف الكرنفال يحتوي على عدد من الفرق نجم نقول منها كونه كما قلت قبل كونه فرق فلكلورية ماجورات ومع عملاقة تنشيط للصغيرات في الشارع وفرص كبيرة إن شاء الله تستنى فيهم.
0: دونك نهار 16 جويليا
1: 16 جويلية.
0: نهار 16 جويلية دونك هذايا الكرنفال هو يمكن عطاء إشارة انطلاقة يمكن المهرجان اللي باش يكون نهار 25 جويلية بعرض افتتاح لآية دغنوش. دونك دورة سابقة ما داري ذاكم عليها أمور ميزانية أمور هكا انطباعات الجمهور اقتراحات الجمهور؟
1: الحمد لله تعرف هيبة وكما يعرفوا برشا ناس يعني والناس اللي حتى اللي متعرفش نقولوا له كونه مهرجان جمال الحقيقة ناجح والسنوات الأخيرة ولا انكونكيران يعني المهرجانات الدولية والمهرجانات المجاورة المدن الكبرى يعني هو ناجح حقيقة على جميع المستويات. جمهور الغفير اللي يراود معناها سهراتنا الكوليكاي عروضنا الممتازة المتنوعة سلامة للمتفرجين يعني هذا الحاجات هذه الكل اللي هي تشهدنا بنجاح المهرجان والحمد لله الحقيقة مع الناس المالية نخدم بأريحية كبيرة وهذا ما هوش صدفة يعني الحكمة المديرة واللي مشرفين على الجمعية هذه والحمد لله يعني إن شاء الله معنا ديما كل سنة احنا نقدمه ونلوجه باش تكون يعني الدورة القادمة أحسن من الدورة السابقة وجمال ديما تكون لباس
0: إن شاء الله. أكيد احنا نتبعوا معاك إن شاء الله نهار ثلاث تفاصيل وملامح الدورة 51 اللي إن شاء الله تروق لأهالي جمال ومحبي المهرجان اللي نعرفوا زادة زوار المهرجان يكونوا حتى من خارج تونس يجي وهكا يطمنوا على العائلات. دونك العروض إن شاء الله تروق لهم وتكون على قد تطلعاتهم وعلى قد الفرجة اللي يحبوا يستمتعوا بها واللي يكون فيها الطابع التونسي والجو متاعنا التونسي. دونك هاوكا خدينا كان اسم باركة ايا دغنوش هذا عرض نهار 25 جويلية كما قلنا توزيدوا نتابعوا معاك كل التفاصيل. نعطيوا موعد دونك لأهالي جميل باش يكونوا على موعد مع كل العروض نستدعوهم باش يكونوا حاضرين.
1: اولا هبه نستدعوا الحقيقه الاعلاميين الكل باش يكونوا حاضرين في الكونفرنس بتاريخ يوم الثلاثاء مرحبا بيهم يشرفونا وينورونا كيف كيف زاد أهالي مدينة جمال جمهورنا العزيز مرحبا بكم نستقبلكم بعدد غفيرة ونقول لهم راهو قرينا لكم حسابكم يعني في كل كبيرة وصغيرة الكسوة في سعر التذاكر في العروض المبرمجة في كل شيء إن شاء الله تتعدى دورة مزينة
0: إن شاء الله. أنت جبت على أسعار التذاكر أغلى تيكي قد إيش يكون سعرها ولا مازال لم تحدد الأسعار؟
1: إن شاء الله نتفق عليها مع
0: بس خلينا متشوقين حتى نهار الثلاثاء. حاضر يا لله حاضر نستنيو نهار الثلاثاء وأكيد نكونوا حاضرين باش ناخذوا كل المعطيات. يعطيك الصحة مدام ليلى بن ذياب رئيس جمعية مهرجان أم الزين بجمال الدورة 51 تفضل لله. شكرا لك منورتنا واكيد احنا مهرجاناتنا وتفاصيل العروض بدات هكا تكشف. علاش سالت على الجمهور لانه مهم جدا نشارك الجمهور نتاعنا ومحبي المهرجانات في العروض يكون فما استبيان يكون فما هكا معناها بعض الاراء اللي تكتب على برمجه وتطلعات الجمهور للبرمجه القادمه. هذا الحقيقه اللي نحبوا هكا نحكيوا عليه بعد ما حكينا على جمال نحكيوا على مهرجان سوسة دولي دورة 6 دورة 67 سامحوني. دونك البرمجة كاملة تكون حاضرة 25 دقيقة من اللي بدينا نقرأ وهكا في التعليقات وفيما يخص البرمجة. دونك خلينا ناخذوا فكرة بشوي بشوي على العروض. عنا سمفونية الخضرة نهار 17 جويلية عندنا ما يضحكنيش لياسين الصالحي نهار 19 جويلية عندنا جوهرة تغني دونك سهرية جوهرة فيه من نهار 20 جويلية نهار 21 جويلية نهار 67 نهار 21 جويلية عندنا إيدوسي سامفونيك لرفيق الغربي وفادي بن عثمان نهار 27 جويلية عندنا التخميرة العرض العاشر بقيادة مراد باشا نهار 29 جويلية عندنا نبيها كراولي أنغام خالد نهار 30 جويلية تونسي ونص نهار 31 جويلية نهار 2 أوت زياد غرسة نهار 2 أوت عنا بابا نويل لي محمد صابر الوسليتي شيمة الهليلي نهار 5 أوت الزردة تعود لي عبد الكريم الباسي نهار 6 أوت 7 أوت عنا عبير النصراوي نهار 8 أوت يلا سوسة تغني نهار 10 أوت بامبينو لي بسام الحمراوي لطفي بوشناق نهار 11 11 أوت 12 أوت أوبرا بكين منصين، يبدو أنه العرض الدولي الوحيد. نهار 13 أوت صبر الرباعي، نهار 14 أوت بسي لي جعفر القاسمي، نهار 15 أوت أفلام وترب. دونك هذوما العروض اللي والمعلقات اللي قاعدين هكا أنتم تتفاعلوا معها على الصفحة الرسمية لمهرجان سوسة الدولي. وقاعدة نقرأ في شوية تعليقات وبعض الأسماء اللي غابت على البرمجة، نقرأ في التعليقات يمكن الأسماء اللي استناها جمهور سوسة الدولي هو مرتضى الفتيتي، عرض الزيارة. دونك هذوما زوز عروض كازو نقرأ في الحقيقة في التعليقات كما قلنا، لأنه الجمهور يستنى عروض بعينها وتعود زادا أنه مهرجان يكون اللي يحبوا يحضروا له، فما عروض يقبل عليها بأعداد كبيرة. دونك هذوما العروض، هذوما النجوم اللي يكونوا حاضرين بيان سور في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. ومازلنا في متابعة المهرجانات والعروض والأجواء الصيفية الاحتفالية، احنا مازلنا معكم حتى للتسعة الغونديفو مع الأخبار كالعادة ومع متابعتنا. أهلا وسهلا مرحبا بجميع. على جوهر FM TV، موش مع الموت.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورته 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. الموعد نهار الأحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية. أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في السهرة الافتتاحية 11 جويلية مع أوبرا ديدون إي إني. جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. محافظ البنك المركزي التونسي يسلم رئيسة الحكومة التقرير السنوي للبنك للسنة الماضية. في نابل الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقد الأشخاص. ومجتبى خامنائي يؤكد الانتقام من قتلة أبيه المرشد الراحل. في تفاصيل أخبارنا، استقبلت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلمها تقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025. ومثل اللقاء مناسبة جددت خلالها رئيسة الحكومة التأكيد على دور المحوري للبنك المركزي التونسي في تنفيذ سياسة نقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال السنة الماضية لتستقر في مستوى 7%. رئيسة الحكومة أكدت أيضا أن السنة الماضية برهنت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والتجارية، وعلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، معتبرة أن هذه النتائج تمثل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحويل القدرة على الصمود إلى ديناميكية مستدامة للنمو والاستثمار وأحداث مواطن الشغل. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل بمساندة وحدات الاستعلام المركزي والوحدات البحرية بقليبيا من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص، وذلك إثر عمل استعلامي وميداني دقيق وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة سفريق الأنباء. وأوضح المصدر أن عملية أمنية نفذت ليلتي 7 و8 جويلية الحالي أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالي. وبين المصدر أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. في أبرز أخبارنا العالمية، وعد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنائي بالانتقام من قتلة والده المرشد الراحل علي خامنائي. وقال في منشور له على منصة إكس: الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب الشعب الإيراني، ويجب أن يتحقق. أحرار من إرحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية الشهداء، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ودفنه أمس في مسقط رأسه بمدينة مشهد. أفاد مصدر دبلوماسي بأن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان في مسقط بشأن مضيق هورمز، ويناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في المضيقة، مضيفا أن الممر الأوسط يقع في المياه الدولية بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عارقجي ونظيره العماني بحثا بمسقط العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وملف مضيق هورمز، وتباحثا بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر المضيق. ختاما، قال مصدر عسكري لبناني أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور لبنان لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والكيان وفي واشنطن. وأضاف أن لبنان أبلغ الولايات المتحدة مشاركته في جولة المفاوضات مع الاحتلال في روما، مشيرا إلى أن الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا حسب تعبيره. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. We can't fail.

0: جوهره
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجه.

0: ويكاند زين.
1: السبعة وستة دقيقة لموجتنا جعلي لكم في ويكاند زين. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. شادينا ثنية إن شاء الله، ثنية زينة للجميع إن شاء الله. بروغرام سامباتيك إن شاء الله، هكا رفقة تكون طيبة مع الحبيب مع الأصحاب. بدينا نشهد عودة مواطنينا بالخارج، بدأت الحركة نوعا ما نحسوها حتى في طرقاتنا. خوينا زاد الجزائريين اللي بداوا يطلوا علينا ويهلوا، إن شاء الله تكون تونس ديما في استقبال أخوينا الجزائريين وكل الجنسيات، ويكونوا في ظروف طيبة يعديوا الصيفية نتاعهم. دونك الحركة بسم الله ما شاء الله مع الطقس الجميل والحار، معناه درجة الحرارة فيه مرتفعة. خلينا ديما نذكركم بالوضع الجوي ونعطيكم آخر التحينات فيما يخص طقس الليلة. 11 جويلية يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر في الليل مضطرب في محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. وأكيد هذا كما قلنا آخر التحينات فيما يخص الوضع الجوي اللي نحكيه فيه على درجات حرارة مرتفعة. وأكيد أرقام كنا انشرناها على موقعنا johrfm.net فيما يخص الحرارة وأقصى درجات ومعادلات ويمش يتم تسجيلها. دونك خليكم ديما في المتابعة لكل التحينات. احنا كالعادة نواصل معكم بالموزيكا بالريتم الصيفي. واحد من الأسماء اللي الحقيقة مش يكون حاضر في إطار سهرات وعروض خاصة في تونس دونك وقدام قبال جماهيري كبير، نعرفوا أنه الفنان ذي عنده محبي جينا من المغرب. وأكيد موزيكا تسمعوها معنا ديما في البلايليست متاعنا. عنا زادة فاضل شاكر اللي أطلق سراحه مؤخرا وتدوينته هكا خليت برشا من حتى نجوم الفنانين ومحبي يتفاعلوا مع تدوينة متاعه، يكون حاضر معنا. أسماء أخرى إن شاء الله تكون حاضرة في البلايليست غيب على المهرجانات، ولكن المهم أنه الأسماء التونسية هي اللي تسجل حضورها سنة في مختلف العروض امتعنا. دو خليكم على المتابعة متواصلة حتى للتسعة.

0: Coruja.
1: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا نموج ومع الموجة مع نسيمة اللي بدأت تموج بينا. إن شاء الله تكونوا هكا مستمتعين، هاي نعم مستمتعين بالموزيكا بالشوا بالريتم الصيفي، ونعرفوا الوقيت هذية تبدأ البروغرامات هكا ونبدأ ونفهم أمورنا، دونك سهرية ولا مع العائلة ولا كيفاش الدنيا هكا، ولا يسامي تبدأ الأمور توا الوقيت هذية السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة تبدأ الأمور تتضح. احنا كالعادة رفقكم منتوما وبالكومنتير متاعكم وكيف زادا بتعليقاتكم اللي تكون سواء اقتراحات للبرامج نتاعنا والا زاد تفاعلا مع ما يتقال بيان سور وما تقال في ويكاند زين. دونك تحليق الحقيقه من عند سعاد اللي يقول نستناو في البرمجة متاع المهرجانات، ولكن يبدو أنه العروض العربية تغيب على مهرجانات التونسية. بيان سور هذايا كنا حكينا فيه، والقرار اللي اليوم يخلي صعيب باش العروض الأجنبية والعربية بصفة خاصة تكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية. دونك أكيد الموضوع خذا الحيز الكافي، ولكن فما بعض الأسماء خلينا نقولوا العربية اللي تكون حاضرة في إطار مهرجانات، مش مهرجانات، عروض بريتو خاصة وسهرات خاصة. أكيد أنتم اللي تتبعوا ديستانكت كنا نحكيوا عليه قبيلة، وكان في البليست متاعنا يكون حاضر في إطار سهرة خاصة، كيف كيف نوال الزغبي اللي باش تكون حاضر زادة في إطار سهرة خاصة، هيفا وهبي كيف كيف باش تكون حاضرة في إطار سهرة خاصة، وغيرها من الأسماء كما قلنا اللي الجمهور يحب يشوفها. صحيح تغيب على مهرجاناتنا التونسية، وكما قلنا ما تكونش ما تسجلش حضورها في الدورة دي، لكن فما مهرجان الحمامات الدولي أو مهرجان كارتاج أو زادة مهرجان بنزرت اللي نلقاو فيه بعض الأسماء العربية كما آدم كما وائل جسار كيف كيف مهرجان سفيقس، بعض العروض الحقيقة والسهرات اللي جمهورها باش يكون حاضر ويستنى وقتاش تبدأ ليتيكي. ونحكيه اليوم على العادة اللي ولات عند التونسي دوبة ما تكون التذاكر متوفرة على الموقع، المواقع اللي تعرفوها بيان سور الاقتناء التذاكر إلا ويسارع التونسي باش يقتني التذكرة متاعه. دونك ولينا مع عقلية السولد أوت ونفاذ التذاكر، هذه ولات حاجة تتبعوها، وكيف كيف تسجل حضورها باش الفنان هكاكا نعرفوا مدى حب الجمهور ليسا مثلا في مهرجان كارتاج الدولي دوبا ما تحلوا لي تيكي الا والكراسي كان سولد اوت، بعد الحفل كل معناها كان سولد اوت. غيرها زيدا من العروض كما قلنا العربيه اللي الجمهور يستناها بفرغ الصبر، كما محمد حمائي زيدا اللي عنده جمهور يحبوا برشا، فارس كرم اللي عنده مليون متابع فيهم اكيد مجموعه متوانسه اللي يحبوه ويتابعوا موزيكتو، ومش بيكون حاضر في المهرجانات لك بيكون حاضر في البليست متاعنا. قالكم على الخير ناوي محمد حمائي كما قلنا اللي عنده 12 مليون ما شاء الله، 12 مليون متابع، مش مليون يا فارس كرم، 12 مليون متابع على الانستغرام، ومحبيه يتابعوا الموزيكا متاعه اكيد انتاجات كبيره وتفاعل معاه محبي الفنان هذايا اللي قدم في موزيكا تعمل الكيف. يكون حاضر في بليست متاعنا حتى للتسعه، مازالت الاخبار الفنيه مازالت المتابعات ومازال الريتم الصيفي اللي رافقكم كالعاده على موجات الدنيا ما فيها جهره فهم. سامي دويري في الاخراج، هيبالوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها، مروان سعد زاد في التنسيق العام، نسلموا عليه وانتم مستمعاتنا ومستمعينا، ان شاء الله الرفقه تكون طيبه معكم.

محلية أغنية اللي في بالي ديانا حداد ترجعنا للي في بالنا الناس الكل. 8 متاع الليل، أهلا وسهلا مرحبا في الجميع. الرونديفو متواصل حتى للتسعة كالعادة بالأخبار بالمتابعات، ويلتحق بنا سي حسام القايد في الإخراج. أهلا وسهلا سي حسام، شنحوالك؟ على ما خلطت على نسبة مئوية وباش تعطيني الجواب وتعلي صوتك باش المستمعين يسمعوا. نو نو جو ريغول.

قسم لقى تاع نجاح 58% نجاح ما زيد اقتراح اخر رطوبة 58% سامة شنو هو التقرير الأممي هذايا اللي أعطاه نسبة 58% زعما شنو تكون في أنا قطاع أنا مجال أنا موضوع زيد أعطيني اقتراح ثالث هاي نجاح نو دوك 43 نسبة نجحين في البكالوريا في دورة المراقبة سينو 58 شنو تنجم تكون يعطينا شوية تفاؤل شوية أمل نسبة 58% نسبة البيطار أخوي خلينا في التفاؤل 58% يا حسين ويسعد المستمعين هي نسبة شباب تونس المتفائلين بالمستقبل شنو رايك 58% من شباب تونس متفائلين بالمستقبل هذا اللي كشف عليه تقرير حالة سكان العالم 2026 اللي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان انه 58% من شباب التونس يحسوا بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية وقدمت المعطيات هذه وتقدمت خلال حلقة نقاش بعنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب في المستقبل نظمتها دونك صندوق نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان وتم استعراض أبرز نتائج التقرير ومخرجات مسح دولي حول تطلعات الشباب رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيلا قالت أنه الدراسات شملت 870 شاب وشابة في تونس وأنه شوية لمحالة بينهم 630 ذكر و 240 أنثى وأظهرت أنه 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية وتفاؤلية تجاه المستقبل أوضحت أنه مستوى التفاؤل يختلف باختلاف الفئات العمرية والجنس وسجلت الفئة العمرية من الذكور بين 25 و 29 سنة أدنى مستويات التفاؤل وهو ما أرجعته إلى مرحلة البحث عن عمل أو عن شريك حياة في حين ارتفعت نسبة التفاؤل لدى الإناث اللي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة وأعرب 68% من شباب التوانسة المستجوبين عن قلقهم إزاء مخاطر ترتبط بالتحديات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية على صعيد العالمي بينت فيلا أنه دراسة صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان موافق لليوم 11 جويليا من كل سنة شملت نحو 109 ألف مشارك من مستخدمي الأنترنت تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عام في 73 دولة من بينهم 8 دول عربية وهي تونس المغرب مصر قطر السعودية لبنان الأردن والصومال وأظهرت النتائج أنه 2 من كل 3 الشباب في العالم ينظرون بإيجابية إلى المستقبل أنه نسبة المتفائلين في غرب وسط إفريقيا قدرت ب 62% مقابل 33% من الدول العربية 19% فقط في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ورغم هذا التفاؤل أبرزت الدراسة جملة من التحديات اللي تقلق وتؤرق الشباب منها التهديدات الأمنية في صدارة المخاوف بنسبة 53.3% تليها التحديات الاقتصادية بنسبة 49.9% ثم المخاطر الصحية والبيئية بنسبة 41.4% فيما يتعلق بالحياة الأسرية مثلا بينت الدراسة أنه 36.7% من الشباب المشاركين في الدراسة يرغبون في الزواج أو العيش المشترك وفي هذا السياق أكدت مدام نيفيلا أنه غالبية الشباب ما هيش ترفض فكرة تكوين أسرة وإنما تصطدم بعوائق اقتصادية وسكنية تحد من قدرتها على تحقيق التطلعات 28% من المستجوبين زادة اعتبروا أنه القيود الاقتصادية والسكنية تمثل أكبر العقبات أمام بناء شركة مستقرة وزواج و 23.5% غياب الشريك المناسب اللي هو يشكل أحد أبرز العوائق دونك هذوما بعض النسب والأرقام اللي ما نعرفش برشا فيكم يستغربون برشا فيكم يستحسنهم خليونا تعليقاتكم وأصواتكم على 29-100-73-24 3000 انتوما كيفاش تشوفوا المستقبل متفائلين بالمستقبل نعم أو نعم هذا ايش نجمو نقولو دونك تتفاعلوا معنا على 29-100-73-24 3000

0: 8 دقائق بحالها 8 دقائق على موجتنا ميك ويش. شنو نتمنيو فيسا حسين فيسا قبل ما تجي 8 و9 دقائق ناخذوا مورا بيان سور نتمنيو شي راز وذاك هكا ربي حقنا الامنيه نتاعنا تون سويس زعما شي راز زعما شي راز زعما تحققت الامنيه وتحققت لنا الامنيه يا شوشو شنو احوالك؟
1: مساء الورد مساء النور والفل والياسمين
0: اهلا وسهلا
1: الحمد لله الاجواء احتفاليه اليوم
0: اش قولك هي اجواء احتفاليه احنا عندنا في استوديو عندي سامي ذويهري كان قبيله عندي حسام القايد بالحق معني اجواء احتفاليه وانت على ما يبدو زادة في اجواء خلينا نقولوا ثقافيه بامتياز الاعلان على ملامح الدوره جديده لمهرجان سوسه الدولي وشفنا البرمجه دوره 67 دونك حكينا شويه على العروض قرينا كريمون حتى لي كومونتير فما نعرفش اعطيني انت الملامح الكبرى وشنو الاجواء عندك اي
1: الأجواء عندي في الندوة اليوم اللي هي للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي بالنسبة للندوة اليوم في العموم ناجحة الحقيقة حضور إعلامي محترم بالنسبة للبرمجة هيبة لقات استحسين بعض الصحفيين والإعلاميين وكان تم بعض الملاحظات والنقد بالنسبة هكا شوية كما نقولوا احنا لقات استحسين في العروض العروض نالت استحسينهم كما خاطر قالوا البرمجة صناعة على الأقل فيها هكا شوية عروض عالمية ثم تاع هذيك الأوركستر دو بيكان ثم اي عرض اي ثم عرض واحد اي عرض واحد ثم عرض التخميرة فيها حاجات جديدة السنة اللي هو باش يكون معناتها العنصر النسائي موجود لطفي بوشنيق صابر الرباعي زياد غلسة نبيها كراولي زيادة عنا مجيدة عليها كان فما شوية فما شوية هكا معناتها ملاحظات على طريقة التعامل الصحفيين فما شكون معناتها كيما وقت اللي تبدا العرض سيغتو كومبلي معناتها عندنا مشكلة في التنقل وفي فين باش نصوروا الكل سينو معناتها هذاك هو كانت ندوة ناجحة في العموم
0: خبيا دونك اكيد نعرفوا دور الاعلامي والصحفي اللي هو ينقل الصوره للمتابعين يعني فما ناس تتعذر عليها تحضر في العروض دونك اكيد الاعلامي والصحفي مع وسيله الاعلام اللي معناها تبرمج حضوره في العروض هذيا دونك لازم يلقى الترحاب الكافي ويلقى المكان المخصص باش ينجم يخدم في ظروف مناسبه وتكون الامور طيبه لانه كما قلنا هو مرآه المهرجان للمتابعين اللي يتعذر عليهم باش يحضروا لمثل هالعروض دونك انا نشوفوا حتى في الفيديوهات اكيد يتابعوا على صفحتنا رسمية على الفيسبوك جوهرة فيم دونك نخليك تكمل الكونفيرونس دو بريس او ساي كملت الاجواء
1: لا مازالت الاجواء طبعا حاجه اخرى ما قلتلكش عليها كان فما تساؤلات زاد على عدم وجود عروض الراب سنة والشعبي هو قال لهم عرض التخميره هي فيها المزود والشعبي والكل
0: اي والراب
1: الراب ما فماش مش موجود
0: نقرا في بعض التعليقات فما الاسماء اللي تعاودوا بها في مهرجان سوسة كيما مرتضى الفتيتي كيما زياره ما نعرفش نعرفوا اكيد مهرجان سوسة الاقبال يكون كبير وفما عروض اللي تعاودوا بها ولات هي معناها تطبع المهرجان او تولي تبعته كاريمون معناها فما نعرفش هل تم طرح سؤال هذايا عن غياب زياره او مرتضى الفتيتي او
1: لا ما تمش طرحوا سؤال هذايا
0: لكن الجمهور
1: هي في العموم هي في العموم الحقيقه البرمجه لقات الاستحسان ما كانش فما برشا نقد على البرمجه كانت شويه على كيما قلت لك على هكا الممارسات في ايامات العروض وكل وكهو معناتها سينو بالنسبه للبرمجه لقات استحسانهم في العموم
0: تري بيان إن شاء الله تكون دورة ناجحة دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي عروض كنا حكينا لكم عليها وأكيد تتابعوها في مقال على موقعنا جوهرة.fm.net خليوا شي راس تذكر احنا نكمل الأجواء الكل وتحية لكل الزملاء في المواكبة ومراسلين الكل في المواكبة للمهرجانات ولكل الأحداث كانت ثقافية وطنية اجتماعية اقتصادية يكونوا حاضرين معكم سور تيران باش يعطيونا كل الأجواء 8 و13 دقيقة على موجاتنا الرونديفو مازال متواصل حتى للتسعة على سلامة حبيب الجميع.

0: جوهرة.
1: Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: وجه القمر. يا وجه القمر.

لك أنغام الغنية عندها 14 سنة عاملة حتى لتوا 38 مليون متابعة على الموقع الرسمي لمزيكا, وين محبي أنغام أكيد تبعوها في الفترة ذيكا, والغنيات والريتم والتصوير والفيديو كليب واللوك اللي طلعت بيه وكل كوب غارسون هكا اللي خليها وقتها ترجع لجمهورها بعد عملية التجميل. دونك أنغام اللي أكيد برشا يلقبوها بصوت مصر, وأخبار كما قلنا ديما تكون في علاقة بتحركاتها بالمهرجانات بإنتاجاتها وحتى زادة بمتابعتها للرياضة سيرتو مونديال 2026, وأشادت بالأداء أداء المنتخب المصري. دونك أنغام توصلنا لثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة على موجة الدنيا ما فيها. خلينا نرجع الأخبار, نرجع متابعاتنا ونرجع للريتم امتاعنا ديما على موجاتنا. خلينا في علاقة ب التيار الكهربائي. أي نعم, قطع التيار الكهربائي. التفاصيل تلقاها معنا, نحكيه على الوردانيين. قطع التيار الكهربائي غدوة لحد هذا حسب أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم شركة تونسية للكهرباء والغاز بالمنستير ببرمجة قطع التيار الكهربائي لاستكمال أشغال عاجلة على شبكة توزيع الكهرباء, وذلك بمدينة الوردانيين غدوة لحد 12 جويلية 2026 من 7 متاع الصباح حتى لل 11, مشيرة إلى أنه باش يقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال. كيف كيف نمشيو للقيروان. حسب ما أعلن عليه إقليم القيروان شركة التونسية الكهرباء والغاز إقليم القيروان عن تسجيل اضطرابات مؤقتة في التزود والتزويد بالتيار الكهربائي ببعض مناطق جنوب ولاية القيروان, وذلك في إطار استكمال أشغال ربط الخطوط الكهربائية الجديدة ودخول محطة تحويل زغوانة حيز الاستغلال. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاضطرابات باش تحدث اليوم بداية اليوم السبت ولحد دونك 12 جويلية من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة صباحا بسبب إجراء تجارب فنية على الشبكة الكهربائية, ودعت المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة هذه. وأكدت الشركة أنه تشغيل محطة تحويل زغوانة باش تحول الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط اللي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية بالجهة, وباش يساهم في تخفيف الضغط على محطات التحويل. دونك كما قلنا بدأ من اليوم ويتواصل غدوة الاضطراب هذايا في القيروان بالتحديد مناطق جنوب ولاية القيروان. نتج متج وتقراو كل البلاغات ديما على موقعنا جوهر fm.net. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. هذه ويكند زين. حسام الجيد في الإخراج, مروان سعد في التنسيق العام, وهبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جوهر FM.

58 دقيقة على موجاتنا هكا وصلنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة اليوم في ويكاند زين. تحياتنا لكم اللي تبعتونا من الستة حتى لقيت هذايا. تحيات ليكيب الكل سامي دويري في الإخراج في ساعتنا الأولى والثانية ولا لولا كهو. تحياتنا زادة حسين لولا ولا ثانية لولا ثانية صحي تدي ساعة الأخرى دوك. تحياتنا الحسين الجيد في ساعتنا الثالثة كيف كيف زادة عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال مروان سعد في التنسيق العام هبة لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. خلينا نذكركم أن غدوة درجة حرارة مرتفعة نحكيه على طقس نهاير لحد أكثر منها كي نعم نحكيه على درجات في تونس مثلا 42 درجة في أرينا 43 درجة بنزرة 40 درجة بنعروس 44 درجة غدوة في بيجة 45 درجة جندوبة 46 درجة سلينا 44 درجة سوسة 43 درجة المستير 43 درجة المهدية 38 درجة القيروان 46 درجة سيدي بوزيد 45 درجة القصرين 43 درجة قفصة 44 درجة توزر 46 درجة قبيلي 45 درجة صفاقس 39 درجة مهوية. هذه أقل درجات حرارة باش تكون في صفاقس غدوة 39 درجة جيبس 41 درجة مدنين 44 درجة وتطاوين 43 درجة. ذيك علاش ردوا بالكم على رواحكم طقس دونك غدوة يبدأ اشهيلي وسخون من الصباح فماش صباح تعدي وتقول القايله ردوا فيكم على روحكم ان شاء الله نهيركم ويكون هكا يتعدى في ساعه في ساعه بيان سور سينو مازالت البرامج متواصله على موجات جوهره فيم الدنيا ما فيها. نقول لكم ليلتكم زينه. تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرين أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة عادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتح

0: زهية النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم شددت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي أن المؤسسة نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في التضخم وسعر الصرف والحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسديد نسبة هامة من الديون العمومية في أجلها رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. ومحافظ البنك المركزي يشير إلى أن سنة 25 و2000 شهدت تسريعاً لبرامج التحديث والرقمنة داخل البنك المركزي من خلال تطوير أنظمة الدفع ورقمنة العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب مواصلة تحديث البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات والشروع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستغلال المتقدم للبيانات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية. وطنيا أيضا، تشهد عملية توزيع مياه الشرب بكل من مدينة قربة وتزركة والصمعة من ولاية نابل اضطرابا وانقطاعا هذا المساء، وفق ما أكدته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وأفادت الشركة في بلاغ أصدرته بأن اضطراب توزيع مياه الشرب في هذه المناطق يأتي بسبب العطب الفجئي الذي جد مساء اليوم على القناة الرئيسية للتوزيع المزودة لمدينة قربة. هذا ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا على الساعة 7 من صباح يوم غد الأحد بعد الانتهاء من إصلاح العتب. دوليا، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع اليوم أن سلطنة عمان أعدت مقترحا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين. وأضافت الشبكة أنه بموجب الاتفاقية التي لم توقع بصيغتها النهائية بعد سيبقى كلا الممرين مفتوحين، وسيسمح الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: سماء صافية قليلة السحب والريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون هذه الليلة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: ديال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي ميساج نتاعي بهم ياسر خاصة الجهة المقطوعة فيها الماء. بربي تو نتوما قلتوا الماء مش يتقص نص الليل حتى 11 نتاع الصباح، علاش اخترتوا سوسة والمهدية والمنستير؟ يعني نتوما تحب تقنعونا تعمل في ترافو بالليل، يعني المهندسين وكابينات وبروجيكتورات وخدامة ومهندسين بالطورش وناس تخدم ومدير جهوي يطلع عليهم كان طل في تونس اصل وهبطون على الصفحه وليترافو اون ديريكت هذا يكون فما شيء. وبربي السد اللي ناقص 3% ما حبوش يكملوه اللي هو في القلع، علاش؟
2: احنا في حر حر اليوم في الدرجه ما نعرفش قديش 45 واحنا 12 مش مره مش ظنين تكلمت فهمي عديد المرات وعندنا ما يقارب جيره بالخمسه شهور واحنا 12 دمار دمار دمار تعرف دمار دمار 12 الواحد يشوف الزويل نتاعه فهمي 12 والواحد يقرجمته عطان والمسؤولين مش هنا العلاقه احنا مش دوان في 15 16 عائله فهمي 12 يا رسول الله يا رسول الله.
3: بربيكم من الرسالة نتاعي الشواشنا نتاعنا نتاع القلعة الكبيرة كلهم مسكرين، بربي ساعة السخانة هذه اللي يعديني صوت ساعة السخانة هذه واحنا لا ماء لا من يطيب لا من يدوش لا من حتى يصلي يتوضا، علاش شمنا حتى نطبخوها الصونات مسكرة فرض ما يعديش حتى الصوت، بالله يعديني صوتي برحمة والديك.
4: ربي المطلوب وزارة التعليم العالي الناس لك شهادة في الماجستير بتاعهم أعطيهم شهادهم فيسا ما تخليهمش الشتاء، خلي الإنسان اللي عنده إمكانية باش يلوش خدمة يلوش خدمة على روحه مش ينجح فهمتي لا في جوان وتعطيه الشهادة بتاعه في جانفييه مفضلكم اخدموا على رواحكم وقوموا بوجبكم راكم ممكن تستعملوا فنسية على الشعب راكم تاخذوا في شهريات والشعب يخلط فيكم.
5: حاتم بن عمارة بالله ضيفك تاع نقابة النقل الجماعي والتاكسيات أخوي نحن نسكن في سنية رواد نقل الجماعي في عامين زاد مرتين في منارينا راد البحر 2200 كيف دو واحد ولده اللي هو بنته 4500 ماشي و 4500 رجوع النقل الجماعي 9000 فرنك وقت اللي هي في الكار بدينار انت ولدك 500 شوف الفرق كونتير ها تنقول لك قداش يولي 2000 فرنك كي غير طلعت في التاكسي يولي 2000 فرنك انا خديت التاكسي من سنيه رواد للسبيطار الياسمينات ب 19 دينار وبعد التسعه تاع الليل كي خرجت من السبيطار باش نروح ب 27 دينار يعني مش وجاي 46 دينار يا سي حاتم ولا 47 دينار يعني 47 دينار تيزني بنزرت خمرات.
6: بالله السيد رئيس المنطقة بالله الشرطة البلدية بتاعهم مشوشة قاعدين في الكلبة والنسابة مخلين التروتوار فيها ونصبين في الكياس وزيد يعقل واحد يحط سرور سرور قدام النصبة بتاعهم مش ما يعد نبطلوا احنا ما عندناش تعدوا بالكلام احنا مع الشكر.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اندلع اليوم بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلدة أبو عوان من ولاية جندوبة حريقان تعالى أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف الجاف، وفق ما أكده شهود عيان من متسكني المنطقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين على محاصرة النيران.

0: واستبعاد مخاطرها عن المساكن القريبة من مكان الحريق والسيطرة الكلية عليها. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل بمساندة وحدات الاستعلام المركزي والوحدات البحرية بقليبيا من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص، وذلك أثر عمل استعلامي وميداني دقيق وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم. انتظمت اليوم حملة رقابية مشتركة شملت شواطئ كبسرات وسيدي غريب وسيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بن زارت، وأسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ وحجز وإسالة 14 وحدة من المساقف والأكواخ الصيفية الخشبية وتحرير 5 محاضر اقتصادية من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم مسك فوات تير الشراء وفق ما صرح به معتمد سجنان زين العابدين الذوادي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتندرج هذه الحملة في إطار الحملات اليومية الرقابية الموجهة للتصدي لكل الخروقات التي يشهدها الشريط الساحلي الرملي بمناسبة الموسم الصيفي. دوليا، نفى مصدر رسمي إيراني لوكالة تسنيم تقرير موقع إكسيوس الإخبارية الأمريكية عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز. وقال إكسيوس إن إيران وعمان تناقشان بيانا محتملا بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، مشيرا إلى مشاركة مفاوضين قطريين في المحادثات في مسقط، وهو ما نفاه المصدر الرسمي الإيراني. دوليا أيضا، إيران تعلن أنها لن تتقيد باتفاقيات مع الولايات المتحدة طالما استمرت الأخيرة في انتهاكاتها للاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات لسفير البلاد للأمم المتحدة أمير سعيد إرواني بأن طهران لن تعتبر نفسها ملزمة بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بوساطة إسلام أباد مع واشنطن إذا وصلت الأخيرة انتهاك التزاماتها بموجب ذات الاتفاقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: جوهر سبورت، جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: جوهر سبورت،
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بداية مونديال 2026.

نحكيو على المونديال ونبداو بالمدافع الدولي التونسي علي العبدي اللي هبط تدوينه عبر حسابه الرسمي على انستغرام. قال حبيت نأجل الاعتذار للشعب التونسي بعد خيبة المونديال، مش خاطر كنت انتظر انه تهدأ الامور، لكن كنت نحاول نتجاوز الالم اللي خلفه هذا الاخفاق. وقال علي العبدي اسباب الاخفاق عديدة ومتداخلة والجميع يتحمل مسؤوليته كاملة. وايضا قال علي العبدي يجب تحويل الخيبة هذه لنقطة ايجابية جديدة، وانه الجيل هذا يحتاج إلى ثقة وهدوء ودعم باش يتعلم من التجربة ويرجع أقوى من قبل. التشويق متواصل في المونديال في أولى ساعات فجر غدوة، تحديدا ماضي ساعتين في السهرية متاع الليلة، أولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعتين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الهدف التاريخي للمونديال برصيد 21 هدف، والهدف الحالي صحبة كيليان مبابي اللي عندهم 8 أهداف، يلعب ضد منتخب سويسرا بقيادة تشاكا. دونك مواجهة باش تكون منتظرة مشوقة بين زوز منتخبات. ذكر تعرفنا على نصف النهائي الأول فرنسا إسبانيا، مقابلة هذه مش تلعب نهار الثلاثاء 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، وقمة هذه منتظرة خاصة كيليان مبابي والقوة الهجومية للمنتخب الفرنسي، في المقابل القوة الدفاعية بالنسبة للمنتخب الإسباني اللي قبل هدف وحيد إلى حد الآن في المونديال، وأيضا مباراة النجوم خاصة فرنسا بقيادة كيليان مبابي وإسبانيا بقيادة النجم الصغير الموهبة لامين يامال. نصف النهائي الثاني باش يكون على الأربعاء 15 جويلية 8 متاع الليل بوقت تونس، المتأهل من ماتش النرويج انجلترا باش يلعب ضد المتأهل من مباراة الأرجنتين سويسرا. المشجعين في كأس العالم باش يواجهوا صدمة كبيرة بعد ما وصلت الأسعار متاع التيكيات لمستويات غير مسبوقة. تتراوح أسعار التيكيات عبر منصات البيع الإلكترونية بين 7800 دولار تقريبا 24 مليون و 40 ألف دولار تقريبا 120 مليون، دونك تيكيات غالية برشا ما بين 24 و 120 مليون للشخص الواحد سوم التيكي. هذا ما يخلي حضور المشجعين يكون الحلم هذا يتكلف برشا فلوس، خاصة فما عرض زادة بين الشوطين في الفينال بتاع الكاس العالم باش يجيبوا فيه برشا نجوم زادة باش يتكلفوا برشا فلوس كيما مادونا شاكيرا جاستن بيبر. والفيفا أيضا دفعت على تراجع خاصة التيكيات أسعارهم في فترة الدور ربع النهائي، دونك التيكيات متاع الفينال باش يكونوا غاليين، والهدف منها جمع نحو 100 مليون دولار لدعم حصول مزيد من الأطفال حول العالم على التعليم الجيد وفرص التدريب في كرة القدم. تفكيرها كان في الفلوس، بما أنها عبر موقعها الرسمي كشفت عن بيع قطاع من أرضية ملعب الفينال متاع كاس العالم اللي هو ميت لايف ستاديوم. القطعة تتكلف ما بين 450 دولار قطعة صغيرة توصل حتى ل 3000 دولار. الحجز ممكن عبر موقع الفيفا، وبش يتم شحن متاع القطاع هذه بعد الفينال. الشحن متاح فقط بالنسبة لأمريكا والدول الأوروبية. عدد القطع المعروضة 2026 قطعة، فيه رمزية بما أنه مونديال 2026، وبش دخل برشا فلوس اللي تقريبا من بيع 2026 قطعة هذم الفيفا بش دخل 11.2 مليون دولار. المونديال بوفاة لاعب جنوب افريقيا وسان داونز الجنوب افريقي جايدون ادامز اللي عمره 25 سنة، لعب مع منتخب بلاده في المونديال ثلاثة مقابلات. صدمة كبيرة اليوم في جنوب افريقيا، الشرطة فتحت تحقيق بعد العثور على جثته داخل احد المنازل في مدينة كاب تاون في جنوب افريقيا. موقع ايول قال انه انتحر، بينما تقارير اخرى تحكي على امكانية انه يكون تقتل، والشرطة فتحت تحقيق. نذكر الملاعبي كان حاضر في المونديال، شفنا حتى في بعض الفيديوهات ظهر انه داخل في حالة اكتئاب، خاصة هذا ما اكدته موقع جنوب افريقيا بعد وفاة جدته في مدينة ستاليمبوش. وكما قلت الملاعبي هذا شارك في ثلاثة مقابلات قبل ما يلقاه اليوم، توفى عن عمر 25 سنة.

0: ترانزيت.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. لجنة تفضل نزاعات في النجم الرياضي الساحلي، نذكر وصلت للدوسي العاشر اللي قاعد انكور توا، هو الدوسي الثاني في حملة اللي تستهدف 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار بعد غلق دوسي نتاع أصيل الجزيري اللي فيه 212 مليون. الدوسي الحالي توا في 35% هو دوسي ياسين العمري 108 مليون من جملة 290 مليون. بعده باش يكون دوسي حمزة جلاسي في 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، و أسعد الدريدي 150 مليون. نهار الثلاثاء المقبل باش يتم النظر في استئناف الترجي الرياضي التونسي لعقوبة محمد أمين توغاي، واستئناف النادي الإفريقي لعقوبة فراس شوات بخصوص أحداث الدربي. تركيبة الإطار الفني الملعب التونسي، دونك البرتغالي توزي ماروكو هو المدرب الأول، روي بيدرو مساعد أول، وإيغو سيكو مساعد ثاني، زوز من البرتغال، أمين كسيكسي مدرب حراس، وزوز في الإعداد البدني اللي هما سليم بن مرزوق ولطفي مرزوق. النادي الافريقي اعلن انه عمار عبد الحق اللي ينشط في خطه ظهير ايسر صح عقد احتراف مدته 5 مواسم. نذكر النادي الافريقي اعلن البارح رحيل حمزه بن عبده بعد 2 مواسم قضاهم في النادي الافريقي، جاء في الميركاتو نتاع الصيف 2024 قادم من البقلاوه، وتوج الموسم الفارط بلقب البطوله. نقول برافو للبطلة التونسية روعة التليلي اللي توجد بالميدالية الذهبية في رمي القرص اف 40 ايام في ملتقى أسترافا في التشيك اللي هو الملتقى الدولي لبارا العاب القوى، وحققت رمية قدرها 33.88 متر. نختموا ببرشلونة اللي اقترب من الإعلان الرسمي على صفقة المهاجم الألماني كريم أديمي، من المنتظر أنه يعمل تيست ميديكال يكون نهار 15 جويلية، ويتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير نهار 16 جويلية. أديمي 24 سنة لاعب بوروسيا دورتموند، وقيمة الصفقة باش تكون 22 مليون يورو. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذوادي النشر اللي آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوليتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمنا.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe 100.

0: حلقه اسمه جوهره باي نايت مع احمد الحباسي على جوهره اف ام.
1: على استماتكم مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في سهرة الليلة من جوهرة باينايت طوال 10-16 دقيقة. موعدنا يبدأ معكم من طوال يتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة. نكونوا حاضرين معكم مختلف فقراتنا الموسيقية، أخبارنا ومتابعتنا للشأن الثقافي والفني، وبداية اليوم باش يكون تركيز أكبر على المهرجانات الصيفية من ناحية الندوات الصحفية، من ناحية زادة التصريحات، و بالإضافة لهذا يكون بطبيعة مواكبة لعروض الافتتاح باعتبار أنه عنا أكثر من مهرجان يتم افتتاحه. وبالنسبة لليوم نحكيه على مهرجان الحمامات الدولي دورة 60، اليوم عرض الافتتاح مع مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي، في المتابعة تكون موجودة روضة العليق. اليوم أيضا افتتاح دورة 39 لمهرجان الجم للموسيقى السيمفونية، باش نحكيه بكل التفاصيل على البرمجة الخاصة بدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. أسماء لأول مرة تكون حاضرة، أسماء ترجع بعد غياب، وإدارة المهرجان تراهن على زوز أسماء استنوهم بالنسبة للدورة الحالية، شنو باش يقدموا من إضافة للمهرجان وشنو باش يقدموا بطبيعة من إمكانيات وكذلك من حفلات ينتظروا أن تكون مميزة في الدورة الحالية. باش نحكيو على مهرجان باجة، العروض الموجودة فيه، باش نحكيو أيضا على الافتتاح اللي صار البارح لمهرجان دوقة الدولي، ونحكيو على آخر أخبار المهرجانات. أكيد الثقافة حاضرة، المهرجانات حاضرة، وكذلك الفن والموسيقى حاضرين في ثلاثة ساعات هذومة اللي رافقكم فيها سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. تستناو بعد شوية الموسيقى نانسي عجرم، ألفة برمضان، جوزيف عطية، قبلهم بالكل هذا فوزي بن قبره.

0: هذه مغنيين غنية تولفة برمضان طوال 10-19 دقيقة على موجة الجوهرة FM. دينا معكم العشرة، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيو فن وثقافة ونحكيو على آخر أخبار المهرجانات.
1: أنفو فيستيفال
0: نبدأ مع رجال الحمامات الدولي دورة 60. الدورة هذه تفتتح اليوم وتتواصل مختلف العروض بين ظافر يوسف، ياسمين حمدان، مهدي المولهي، بيبي، كذلك نور عرجون، سليم عرجون، يارا لباس، غناوة ديفوزيون، كذلك بيك دادي ويلسون، جوزيف عطية، فرح أو فرج سليمان، مارسيل خليفة يكون حاضر، شكري بوزيان، عطي المعاوي، نوردو، كذلك ذبوينا فيستا أوركسترا مع عرض عيطة مونامور، سليف كايتا يكون حاضر، ماريزا، ماريو بيوندي، بوثينا النابولي، غسان يمين، جاكاراندا. العرض هذا من إخراج نزار السعدي، ملحم زين. نلقاو زادا مجموعة ديدو بلومان، نلقاو أيضا نجاة عتاب المغربية، سندي لطي، هما العمل المسرحي نلقاو فيه البحري الرحالي و عبد المنعم الشويات، الفنان آدم يكون موجود، روضة العشاق، والاختتام مع صوفيا صادق. الافتتاح الليلة باش يكون كما العادة بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي، يكون بالعمل والعروض المسرحية. الليلة الحدث يكون مع مسرحية الهاربات اللي هي من نص سينوغرافيا وإخراج وفاة طبيب مسرحية، تجي بعد مشاركات عديدة وتتويجات عديدة وتكون هي الموجودة في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. عرض الليلة تتحدث عليه وفاة طبوبي في تصريح لزميلتنا وصديقتنا اللي كانت حاضرة قبل العرض، زميلتنا روضة الله عليك.
2: على مسرح الحمامات في الدورة 60 يعني الافتتاح لا يخرج على التقاليد اللي معروف بها الحمامات. هيريبيت شنو باش تقول فوق ركح مهرجان الحمامات؟
3: الهيريبيت باش تكون عندها طبع خاص. الهيريبيت في الحمامات ماهيش باش تكون كيما في قاعة فن الرابع او في اي فضاء مسرحي، لانه العرض خلق في فضاء مسرحي كلاسيكي. في الحمامات هو فضاء يكسر كل قواعد الفرجة الكلاسيكية، يعني باش تلقى عرض في مواجهة لفضاء عظيم وجميل، باش يمتص جمالية الفضاء، باش يمتص جمالية البيئة المحيطة بالفضاء، البحر، الشجر، الهواء، وباش يكون عنده طعم خاص باش ياخذ منه، والفضاء باش ناخذه منه زيدا، فما تبادل. يعني باش يكون الهيريبيت في الحمامات طعم آخر لن يتكرر في نظري أنا، وكل فضاء عنده طابعه الخاص، وخاصة الحمامات يعني هندسته شكله أكيد بشي تكون هيريبيت هربة أخرى.
2: يعني الهيريبيت مما وإلى أين؟
3: هذا هو، هذا محطوط الهيريبيت. كي تسمع الهيريبيت يمشي في بالك فما هروب، بالك فما هروب، والهروب ما هوش حاجة سلبية، الهروب حاجة إيجابية. ساعات نهرب إلى الأمام، ساعات نهرب باش ننقذ روحي، خاطر فما اللي هارب من العنف المنزلي، فما اللي هارب من الضغط الاجتماعي، فما اللي هارب من الزمن اللي نعيشوه توا بالرداء متاعو، بالعنف، بالعدم الاهتمام بالإنسان، وكان يهربنا باش نذكروا اللي نحنا ذوات إنسانية راقية وجميلة، هربين باش نذكروا مع بعضنا الهيريبيت العرض وانتوما الجمهور انه نحن ذوات انسانيه راقيه وجميله ومحلينا نذكروا نحن جينا للدنيا باش نعيشوا ونستمتعوا، باش ما نجريوا، نجريوا على الخبزه، نجريوا على اللقمه، نجريوا على الوقت اللي غالبنا ديما خسرين مع الزمن، وهكذا دواليك نجري لا لا باش نوقفك نخليك معاش تجري، فمش علاش نجري ولا.
0: هذه المخرجة وفاة طبوبي تتحدث على عمل الليلة الهاربات، العمل المسرحي اللي بيفتتح مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. من نجوم العرض الفنانة والممثلة لبنى نعمان تتحدث على دورها وعلى مسرحية الهاربات.
4: والله مشاركة مفرحة ومشرفة، معناها العرض الهاربات على خاطره عرض يستحق انه يكون في الافتتاح. عرض خدمنا عليه برشا وتعبنا عليه برشا ونحبوه برشا وفخورين به برشا. وعرض خذي جواز في تونس والبرة، دونك فرحانين على الاخر ونستناو فيه وان شاء الله نعملوا عرض مزيان. يعني يفر خاطر محلاه المسرح كيجي للمسارح الكبيره المحلوله، محلاه المسرح كيجي للناس بجماهير كبيره معناها يتفرجوا فيه الالاف او المئات، مش كيما يبدا ديما محصور في صاله صغيره في الشتاء في مثلا في صالات صغيره لابوات ايطاليان هكاك. محلاه يخرج ويسرح في المسارح الكبيره ويشوفوه الناس في طريقة أخرى، زادة في ظروف أخرى، في مسرح آخر. وزيد نحبه ولا نكره مسرح حمامات، أنا ياسر نحبه معناها، نحبه برشا مسرح حمامات بالعمل مثبت، كان كل عام نغني فيه وكان كل عام نمثل فيه، خاطر مسرح مزيان قريب برشا للناس، الببليك تحسوا كانوا يحمل فيك، كانوا يحضن فيك، كانك تحكي معاهم، كانك نعرفش، فما كوميونيكاسيون مزيانة برشا فيه المسرح، فما انتيميتي كبيرة برشا فيه، فيها انرجي وجمال خاص. دونك ما نساوش اي فنان سواء من تونس ولا من برا يبدا فرحان اللي هو باش يعرض في حمامات.
5: رساله الهيري بيت على من ربح مسرح الحمامات،
4: رساله الهيري بيت هي رساله الكرامه، هي رساله العداله الاجتماعيه، هي رساله الوطن اللي نحبوا يكون خير، هي رسالة برايتنا وحقيقتنا اللي لازمنا نواجهوها ونحكيوا عليها برشا شجاعة وبرشا جرأة وما غير خوف. هي الآن وهنا تحكي علينا توا بالحق.
0: لبنى نعمان تتحدث على دورها في مسرحية الهاري بيت. لبنى نعمان زادة قاعدة تحضر في عمل فني جديد، غنية جديدة كان برمج أن تطرحها في الصيف لكن قررت تأجيلها بسبب التزامات للفترة اللي جي بعد الصيف. نسموها ديما في تصريحها وحوارها مع زميلتنا روضة. الله عليك.
4: وما تغنيش
5: نجاح الأغنية
4: نتاع المسلسل يا وليدي.
5: يا وليدي كانت معناها نجاح،
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله، أنا فرحانة به نجاح هذاك ونحب نستثمره، معناه نحب يتواصل في أغنيات أخرين سواء مع مهدي مولهي ولا مع ملحنين أخرين. فما أغنية باش تحضر إن شاء الله من هنا لآخر الصيف، حبيت نحضرها في الصيف ما يلا غالب مع ليزونجاجمون مع التورني مع الهاري بيت وكل ما نجمتش، دونك إن شاء الله تخرج في آخر الصيف اللي هي كوني هدية في قربية تتعلق فيها، هكا غنية رومانسية ومحلاها حنينة. دونك إن شاء الله هذيك تكمل في السكسي متاع يا وليدي، معناها إن شاء الله يحبوها الناس وتنجح كيما نجحت يا وليدي وكيما نجحوا غنيات أخرين زادة كيما توبة كيما بزلتي خضرة كيما لافونو فولا وفولارة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله عايشكم. ميرسي، شكرا.
0: هذه دونك لبنى نعمان ومثلة المغنية اللي تشارك في عملية في العمل المسرحي الهاري بيت اللي باش يكون ليلة في مهرجان الحمامات الدولي. مازالنا مواصلين مع التصريحات واخر اخبار المهرجانات واخر اخبار الفن والثقافة. بقوا معنا ديما في الاستماع. مرحبا وسهلا بالجميع.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: هذا كاز أغنية أسا في أغنية نصلماها للعشرة وخمسين دقيقة بيان سور كازو من الأسماء اللي نشط برشا في السنوات الأخيرة في المهرجانات حتى التوان السنة بيان سور وأنا مشاركة باش تكون في المهرجان باش يكون موجود كازو بالنسبة للفنانين حتى التوانسة على الأقل أكثر حضورا بالنسبة للتوا فما عديد الأسماء اللي قاعدة موجودة في مجموعة المهرجانات من الأسماء الكبيرة كيما صابر ربيعنا بها كراولة في بوشناق موجود في أكثر من مهرجان نوردو موجود في كارتاج وفي الحمامات ونوردو الليلة عنده حفلة في ليبيا بعض الفيديوهات اللي مش بعيد برشا المسرح متاع الحفل فما شوية شغب خليني نقول لكن إن شاء الله الأمور تعدى سلامات بالنسبة للفنان وبالنسبة للجماهير بيانسور الليبي ولا التونسي ولا العربي اللي تكون حاضرة في الحفل هذا بقوا معنا في الاستماع واصلين معكم في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال
0: اليوم كان الموعد مع ندوة الصحفية الخاصة بمهرجان سوسة الدولي دورة 67 بالنسبة للمهرجان هذا الانطلاق نهار 17 جويلية والاختتام يكون نهار 15 أوت البرمجة وكل تفاصيلها يحكي لها مدير المهرجان معز كريفة
2: خمسة عروض مسرحية عروض مسرحية وان من شو فنانين كما صبر الوسلاتي لأول مرة في مهرجان سوسة الدولي ياسين صالحي زاد لي أول مرة في مهرجان سوسة الدولي عودة بعد غياب طويل لجعفر القاسمي عودة لنبيل كلاب نبيل منوسمية بعد العرض الناجح اللي قدمه عمناوي عرض زاد البسام الحمراوي ولكن عرض جديد عنا عروض أنغام خالدة معناها اللي هو من اختيار الأغاني اختيار المهرجان إدارة المهرجان واخترنا حتى الأصوات والتنفيذ مشكون الفرقة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي وسي عبد الكريم أصحابه اخترنا زردة تعود اختيار واقنعنا به سي عبد الكريم أصحابه باش يرجعوا معناها وإن شاء الله مشتروه في رؤية جديدة علاش سميناها زردة تعود ما خليناش زردة باش ميوقعش كلكم فيه بين الزردة اللي موجودة توا متاع الفنانة نجلة والزردة اللي متاع سي عبد الكريم الباصي اللي عندها 30 عام تقريبا من اللي تعملت
3: والافتتاح
2: هو في سمفونية الخضرة والاختتام فرقة صنباطي للموسيقى العربية عنا زاد عرض لأول مرة الفنان عبير النصراوي بمفردها في مهرجان سوسة الدولي في ركعة مهرجان سوسة الدولي شيما الهلالي لأول مرة في ركعة مهرجان سوسة الدولي وزوز أسماء هذوما أحفظهم لي حتى نشوفوا شو يعملوا في سوسة
0: من جملة بتبيع على السهرات زاد 20 جويلية جوهرة تغني في المسرح سيدي الظاهر بداية من العشرة وربع كان حكاية بيان سور على عرض الزردة تغني العرض هذا هو جوست زلت لسام سي معز وعبد الكريم الباستي مش عبد الكريم اصحابه اللي باش يكون موجود ويقود المجموعة لانه العرض كبير حسب ما حكاه هو ديما في تصريح لزميلتنا وصديقتنا شيراز نسمعه سي عبد الباستي يحكي العرض الزردة تعود باش يكون موجود في مهرجان سوسة الدولي نهار 6 أوت
4: بارك الله فيك على الاستضافة جوهرة الفيلم عزة الغالية بالطبع هو العمل الزردة امتداد من العرض القديم لأنه كنقول عرض قديم مش معناه غير وفات حكاية طمان عرض قديم ومات لا بالعكس عرض قديم فيه برشا بحث وبرشا شيخة وبرشا وبرشا وبرشا موزيكا خدمنا عليها موزيكا كبيرة برشا عملنا عليها وكان يطغى عليه الجانب الصوفي أكثر من جانب البيديو فولكلوري علي بوك لك وكان عمل ناجح جدا لأنه كان العمل الوحيد اللي كان يزاحم في العرض الحضرة بتاع الجزيري هو عرض الزردة أليبوك ما فما حتى حد يدور مع الزردة فما الحضرة والزردة والنوبة ثلاثة ذلك مهم الحكاية حكي لك 14 من غديك انت رقبك الزردة عملت بها الخير والبركة عروض شمال الجنوب شرق الغرب وقفت عليها في الثورة ودخلت في أمور أخرى وعالم أخرى عملت في الوزير عملت برشا حاجات أخرى فدخلت في البرودكسيون وعملت حاجات أخرى ثم بعد ذلك حسيت بروحي اللي عمل الزردة مش بعدش بيه ما خدش حظه فباجتماعات كبيرة وبوجيعة عندي أنا وجاء على خاطر عرض الزردة يزم ويرجع في مش كلام العرض الصحيح نحكي لك رسمي.
0: هذا هارد الباسطة الباسطة يحكي لعرض الزردة تعود ستة أود في إطار مهرجان سوسة الدولي. ما زلنا باش نحكي على بقية المهرجانات التونسية، مهرجانات الصيفية المنتظرة في الأيامات الجاية. بقوا معنا ديما في الاستماع شوية أخرى، كم وعدكم مع موجز لحداش الأخبار مع هاجر الحنويري. نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا في جوهرة. باي نايت.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نشرت الهيئه العليا المستقله للانتخابات اليوم نموذج ورقه الاقتراع للدوره الثانيه للانتخابات التشريعيه الجزئيه بدائره الكباريه من ولايه تونس، والمقرر تنظيمها يوم الاحد 19 من جويليا 26 و2000. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 28 جوان الماضي، وهما على التوالي محمد صلاح سالمي وشاكر بوثوري. وكانت الدورة الأولى قد أسفرت عن فوز محمد صلاح سالمي ب 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، متقدما على شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، بما يقتضي المرور إلى الدورة الثانية لعدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة 50% زائد صوت واحد. وتضمنت الرزنامة الخاصة بالدورة الثانية تاريخ يوم الأحد 19 من جويليا 26 و2000، وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من جويليا 26 و2000، والأعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المقرر يوم الاثنين 20 جويليا 26 و2000. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة اليوم بمقره بمدينة باجة يوما أعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 وأوليائهم. وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حافظ العريبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا اليوم الأعلامي تقليد دأب عليه الاتحاد في إطار دوره الاجتماعي تجاه الناجحين في امتحان البكالوريا، نظرا لأهمية خطوة التوجيه باعتبار أن حسن اختيار الشعبة يمثل عنصرا محددا لمستقبل الأبناء، مبينا أن ثلة من أبناء الجهة من مختلف الجامعات والهياكل أتوا هذا اليوم الأعلامي لتمكين التلاميذ من حسن اختيار مساراتهم الجامعية. من جهته بيّن مستشار الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية ببيجة سامي سالمي أن هذه الفعاليات تنتظم بهدف الإحاطة بالناجحين ومساعدتهم على الاستعداد الجيد لمختلف مراحل التوجيه الجامعي الذي تنطلق دوراته الرئيسية يوم 27 جويليا الجارية. دوليا، أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس اليوم بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. النزاهة الاتحادية في العراق تعلن اليوم عن أعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

إذن أجواء كرم مغنيت مغرومة في النسخة الثانية من الغنية هذه اللي نصلوا معها للحداش 19 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باينة. تبقى معنا ديما في الاستماع موصلين معكم حتى الماضي ساعة. مواصلين مع السمر نايت ميكس ومع دي جي تعيش مولودة في روسيا وعاشت في روسيا وحاليا مقيمة في دبي اسمها ليديا الراسي. كانت قدمت سيت لايف في دبي كان بعنوان دبي وايت بارتي قدمته في بداية شهر جوان. المجموعة كبيرة من الغنيات كما سيمبول ثينكس الغنية متاع فيتو وماريان زادا غنية وات في الإكستندد ميكس البونافيك ويوفي إن ماي هارت الكونفكس ألايف بيجا وفايكس كاي الغنية لجمعة فيزو زارك وغيرهم الأسماء. هذوما أبرز الغنية نسمعهم توت سويت مع دي جي ليديا الراسي في سيت لايف في دبي.

to be

zone. It's like the notes are coming out before I think of them.

Gjegje Lidja, rasi fi Dubai White Party Live set Smane fil Summer Nights Mix me zanna Moslina maakum, moslina mukhtalaf akhbarna huwa mutabatna fi sara talila Benasba li jawhara bayanat Baad shwaya bish nahkiw thakafa wa funun Lekin qbal nekhdu fikra ala al-mahrajanat Al-belah kien iftitah dawra 50 mahrajan دوغا الدولي كان الافتتاح للفنانة التونسية شيماء هلالي اللي أثت هي السهرة متاع البارح بعد غياب الحقيقة من مدة دونك كانت فما طاقة كبيرة تعبر فرحتها بوجودها في مهرجان تونسي في مهرجان دوغا تحديدا وفي المسرح الأثري المميز بالنسبة لدوغا قدمت مجموعة كبيرة من الغنيات الخاصة بها كما أنا نهواك بعدها كانت وحياة قلبي وأفراحه اللي قدمتها للجمهور كذلك غنيت أنت ما بتتغير وقدمت غنية بتونس بيك لوردة جزائرية لو حكينا يا حبيبي للعندليب عبد الحليم حافظ وغيرهم من الغنيات و كانت بتبيع في كل مرة تتفاعل مع الجمهور ومع مجموعة من الأغاني الطربية كيف ولا مرة الملح بركات وغينهم من الغنية دونك سارة جمالا كانت طيبة بالنسبة لها خاصة بالنسبة للجمهور الحاضر في انتظار بتبيعة بقية سهراتها اللي بشكون موجودة في مهرجانات الصيفية منهم مهرجان سوسة الدولي مهرجان باجا الدولي في الدورة 46 إشكاليات عديدة إمكانيات محدودة لكن تم برمجة 13 عرض إجمالا بومبينو لبسام الحمراوي مسرحية متاعه جديدة قبلها الموعد مع باجة تغني شارز دهلال في الافتتاح كازو نهار 28 جويليا شينين اللجمي 27 جويليا لوموند ماجيك 26 جويليا جامجو نهار 1 أوت جعفر القاسمي مسرحية تبسين نهار 31 جويليا هشام سلام يكون موجود زادا في مهرجان باجا الدولي نهار 29 جويليا يونغ ارزاد 4 اوت ولد الطلياني المسرحيه باش تكون موجوده نهار 3 اوت وكارمن دونس نهار 2 اوت وزياره نهار 5 اوت هذوما العروض بتاع المهرجان باجا الدولي في دورته جديدة دورة 2026 نجيو مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية افتتاح اليوم ومهرجان بيان سور متميز بالخصوصية متاعه ومجتهدين جدا الإدارة متاعه باعتبار أنه في كل مرة يحاولوا بيان سور يقدموا جديد بالنسبة للمهرجان في دورته 39 لتنطلق الليلة الافتتاح باش يكون بصمة تونسية من خلال عرض أوبرا ديدو وإنياس من إنتاج مسرح أوبرا تونس الدورة هذه تشمل 10 عروض فنية متنوعة تقدم بطبيعة خلال المهرجان موجودة بيان سور العروض هذه بالرغم من أنه المهرجان ما تحصل كان على منحة قدرها 150 ألف دينار هو رقم من نجمش يغطي حتى تكاليف الطيران للفنانين الأجانب مقدرة على سبيل المثال ب 170 ألف دينار بالإضافة بتبيع المصاريف الإقامة ولا التنظيم وغيرها إن شاء الله تعد دورة متميزة وإن شاء الله بيان سور سنرجو نحكي عليها أكثر تفاصيل بالنسبة للدورة الحالية وزادة بعد شوية نحكيو على مهرجان أوسو مهرجان استعراض أوسو في سوسة في دورته الجديدة

11 56 دقيقة على موجة الجوهرة فم. إذا أنا واصل معاكم في جوهرة بنايت حتى ما في ساعة سنة بعد شوية موجز أو النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم وهجر نويلي بالنسبة لتابعه في المونديال وقبلة المونديال ماتش نرويج وإنجلترا تقريبا اللحظات وينتهي في الوقت الأصلي والبدل الضائع وإمكانية كبيرة بيان سور أنه بشي مشي للوقت وللحصص الإضافية. بقوا معنا في الاستماع للموزيكا بعد موعدكم مع نشرة خير الأخبار هجر نويلي نرجو أحنا نكمل معاكم تستنوا الفلاش باك وتستنوا الاتصالتين في ساعتنا الثالثة والأخيرة من جوهرة. باي نايت.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000، ومباحثات في مسقط بشأن هرمز، والجيش اللبناني يجتمع بوفد أمريكي. لأخبارنا الآن، حيث تدخل جيش الطيران مساء السبت لإخماد الحريق الذي انتلع بشبال الشحمة بمنطقة برحليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتداخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها أمس محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 بقصر الحكومة بالقصبة، شددت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداد من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. من جهته

0: أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النور أن المؤسسة نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في التضخم وسعر الصرف والحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسديد نسبة هامة من الديون العمومية في أجلها رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. والنوري يشير أيضا إلى أن سنة 25 و2000 شهدت تسريعا لبرامج التحديث والرقمنة داخل البنك المركزي من خلال تطوير أنظمة الدفع ورقمنة العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب مواصلة تحديث البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات والشروع في تضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستغلال المتقدم للبيانات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية. في شأن وطني آخر، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من جويلية 26 و2000. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 28 من جوان الماضي، وهما على التوالي محمد الصالح سالمي وشاكر بوثوري. وكانت الدورة الأولى قد أسفرت عن فوز محمد الصالح سالمي ب 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، متقدما على شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، بما يقتضي المرور إلى الدورة الثانية لعدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة. وتضمنت الرزنامة الخاصة بالدورة الثانية تاريخ يوم الأحد 19 من جويلية 26 و2000، وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من جويلية، والأعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المقرر في يوم الاثنين الموافق ل 20 جويلية 26 و2000. دوليا الآن، قالت وكالة الأنباء العمانية أن عمان وإيران تتفقان على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن مباحثات عمانية إيرانية عقدت في العاصمة مسقط برئاسة وزير الخارجية العماني بدر أبو سعود ونظيره الإيراني عباس عرقجي الذي يزور مسقط. وأضافت أن المباحثات تناولت الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. دوليا أيضا، قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومن أخبار العالم كذلك، أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس أمس بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

غيابك في غيابك واش صرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع.

إذا شباب قيل العشق الممنوع، رجعنا معكم في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فهم صاريتنا اللي ترافقكم يوميا من 10 حتى الماري ساعة. مازلنا مواصلين معكم مع أخبارنا متابعتنا وفقراتنا الموسيقية. فلاشباك كالعادة فترة التسعينات والموزيكا الموجودة لمجموعات كما سناب، دكتور ألبن، هاداوي، كورونا، ماستر بويز، كالتشو بيت وغيرهم من الأسماء نسمعهم تدسويت ونستمتع بهم في الفلاشباك.

هذوما ابرز غنيات التسعينات معناهم في الفلاش باك على موجات الجوهره اف ام في جوهره باي نايت اللي نوصلوا نهايه الموعد. بالنسبه لليله موعدكم القادم يكون مع امين الميلادي ديما من 10 حتى الماضي ساعة اللي تابعوا في المونديال ترشح منتخب انجلترا بعد الفوز في الوقت الاضافي على النرويج 2-1. ما شكون تلعب حسين ماتش جاي؟ ما شكون يلعب مع فرنسا ولا ما شكون؟ فرنسا مع اسبانيا مع الارجنتين والا انت مع الارجنتين مش مع سويسا نورمالمون. دونك تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. تحيات حسام الجيد اللي كان حسام الجيد اللي كان معنا في الإخراج التقني. أحمد حبيس كان معكم مقدم الميكرو. ليتكم زينة، صباح الخير، سلام.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واصحى اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتلقى. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنف ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللسان وقاوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حادة كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتطمدي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جم مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: كرسي الاعتراف. لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ما المسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضو شايفه. لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه. لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفه.